0: عليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الأنفال.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر. حسب توقيت مدينة الرياض.
3: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

الصلاة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة هود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وأدخلنا تحت كنف رحمتك التي وسعت كل شيء، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم عصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام. بعطفك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد رحمة شاملة، تعز فيها أولياءك، وتنصر جندك وأحباءك، وتذل فيها أعداءك وأعداء دينك وشريعتك وكتابك العظيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أمورنا، فأنت المرتجى، تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك. اللهم خذ بأيدينا حتى نعود إليك عودا حميدا، لا ناصر لنا سواك، ولا معز لنا غيرك، ولا طريق لنا غير صراطك المستقيم وشرعك العظيم وكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار من المنافقين والكافرين والفجار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترفع بها شاهدنا وتحفظ بها غائبنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم هب لنا قلوبا تقية نقية من الشرك، وهب لنا قلوبا سليمة خاشعة ضارعة إليك. اللهم املأ قلوبنا بنورك الذي لا يخبو، وطهرها من الرجس والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا. اللهم إنا نسألك رحمة من رحماتك، وعطية من عطياتك، وارزقنا من فضلك، واكفنا شر خلقك، واحفظ علينا ديننا وصحة أبداننا، وانظر إلينا بعينك التي لا تنام. اللهم اكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم، واغفر لنا ما أنت به أعلم، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك من كل ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنك تحكم بما تشاء، وتفعل ما تريد وأنت على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترفع بها شاهدنا وتحفظ غائبنا وتزكي بها عملنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من
2: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

استووا اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الحجرات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الحجرات.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
3: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن، حلقة النور.
4: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
5: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني، يأتيكم الأربعاء عند 3 مساء.
3: من برامجنا
2: في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
6: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
7: وقرآن الفجر.
6: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
7: من محراب صلاة الفجر،
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الإسراء.

0: الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الإسراء.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها، فأخذها ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي، فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ، ترك صلاته من أجل فرس. فأقبل فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن منزلي متراخ، فلو صليت وتركته لم آت أهلي إلى الليل. وذكر أنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. أخرجه البخاري. عن خباب ابن الأرت عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. متفق عليه.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة إبراهيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة إبراهيم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند العاشرة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن.
4: اقرأ القرآن
5: فإنه يأتي يوم القيامة
4: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة مريم.

يمر الناس كلهم على النار يوم القيامة، فيسقط فيها من يسقط من الكفار والعصاة، وينجي الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم. فورودهم على النار هو مرورهم على الصراط بين ظهرانيها، وجوازهم وسرعتهم على الجسر بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا، ثم تكون الشفاعة في أصحاب الكبائر من المؤمنين، وتكون النار قد أكلت خلقاً كثيراً بحسب ما في قلوبهم من الإيمان. ثم يخرج الله من النار من قال يوماً من الدهر لا إله إلا الله، وإن لم يعمل خيراً قط، ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً.

يخبر تعالى أن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة واضحة البرهان يصدون ويعرضون.

0: فكيف يكونون وهم بهذه المثابة على الباطل، وأولئك على الحق وهم مختفون مستترون، وفيهم قشافة وفي عيشهم خشونة؟
1: وكم

0: رادا على شبهة هؤلاء الكفار، كم من أمة وقرن من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم، كانوا أحسن من هؤلاء أموالا وأمتعة ومناظر وأشكالا، وكانوا في نعمة وبهجة.
1: قل ما

قل يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم المدعين أنهم على الحق وأن المؤمنين على الباطل: من كان في الضلالة منا ومنكم فتركه الرحمن في طغيانه حتى انقضى أجله بعذاب يصيبه أو بالساعة تأتيه بغتة، فسيعلم حينئذ من هو شر مكانا وأضعف جندا في مقابلة ما احتج به من خيرية المقام وحسن النداء.

0: الحلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه، أخبر بزيادة المهتدين هدى كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، ثم أخبر أن الإقبال على الله والتفرغ لعبادته خير عند ربك جزاء وخير عاقبة ومردا على صاحبها.
1: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟
0: روى البخاري ومسلم أن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: كان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، فقال: والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. فقال العاص بن وائل: وإني لمبعوث بعد الموت، فدعني حتى أموت ثم أبعث، فسأوتى مالا وولدا فأقضيك. قال خباب: فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآيات:
1: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟
0: أنكر الله تعالى على العاص قوله لأوتين يوم القيامة مالا وولدا، فقال عز وجل: هل علم ما له في الآخرة حتى تألى وحلف على ذلك؟ أم له عند الله عهد وموثق فيؤتيه ما أراد؟
1: كلا،

0: ثم قال الله تعالى: كلا، وهي حرف ردع لما قبلها وتأكيد لما بعدها. ثم قال عز وجل: سنكتب طلبه وحكمه لنفسه بما تمناه وكفره بالله العظيم، ونمد له في الدار الآخرة من العذاب مدا على قوله وكفره، ونرث ماله وولده، ويسلب من الذي كان له في الدنيا، ويأتينا فردا لا مال له ولا ولد.
1: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا.
0: يخبر الله تعالى عن الكفار المشركين بربهم أنهم اتخذوا من دون الله آلهة لتكون تلك الآلهة عزا يعتزون بها ويستنصرونها.
2: الوجيز في التفسير.
3: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الوجيز في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة ياسين.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة ياسين.
1: أسفر الصباح عن
2: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
1: نعم المعين،
2: نعم المعين.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. النشور.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومية المباشرة اللهم بك أصبحنا، لهذا اليوم الاثنين السابع من شهر الله المحرم من عام 48 و400 ألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقتنا في هذا الصباح الجميل إن شاء الله. وهذه رق التحية من فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيعي، رئاسة تحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم أخي عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، محدثكم سبيت إبراهيم سبيت،
4: وفي التنفيذ عبد الرحمن بن علي محزري، وأيضا من إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي، وفي الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
8: أصبحنا وأصبح

0: أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: الله جعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا ومن المصلين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن صلى على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كفي همه وغفر ذنبه، كما أخبر بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. اسأل من أكثر من الاستغفار، من أكثر من ذكر الله عز وجل، من أكثر من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما هي الفتوح التي حدثت له في حياته من الاستقرار النفسي والهدوء والطمأنينة؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأنا أقول لكل من أفزعه أمر من الأمور عليه أن يهرع مباشرة لذكر الله عز وجل من خلال الإكثار من تلاوة كتاب الله الكريم.
4: ولذلك ينبغي الإنسان دائما أن يتذكر يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن أن الله أمر يحيى أن يأمر الناس بخمسة أمور، وذكر منها أن يأمرهم بذكر الله، فإنه كمثل رجل أدركه العدو سراعا فلاذ بحصن حصين، فهذا الحصن هو ذكر الله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع بعد أن يلوذ الإنسان بهذا الحصن الحصين من ذكر الله والالتجاء إليه والفرار إليه سبحانه وتعالى أن يضره أحد أو أن يمسه أحد أو أن يؤذيه أحد، فهو قد يعني اعتصم ولاذ بالقوي المتين سبحانه وتعالى.
3: وأنت يعني في سيارتك أيضا في أدائك لحصة رياضية، متوجه إلى المسجد، عائد إلى المسجد، جميل جدا حقيقة أن تحرص على ذكر الله عز وجل وأن يكون لسانك رطبا بذكره سبحانه وبحمده. حتى وأنت في التسوق يعني أنت تدفع بعربة التسوق تذكر الله عز وجل، يكون لسانك دائما رطب بذكر الله عز وجل. حتى يعني ما شاء الله تبارك الله أنك تغبط أناس كثر في الطائرات ما شاء الله، يعني قبل أن تقلع الطائرة تجده منكبا على هاتفه المحمول أو إذا كان معه مصحف يقرأ من مصحفه. أنا أذكر كنا في رحلة إلى أندونيسيا وكنت والله أشاهد رجل يعني أندونيسي من إخوتنا المسلمين الأحبة قد فتح مصحفه ويقرأ من المصحف في الهزيع طيب. الأخير من الليل، أذكر كنت بجواري يا أبو إبراهيم
4: نراجعين
3: لا احنا اي نعم احنا لا هو انا بالفعل احنا توخاوينا في الرجعه في الروح، انا رايته في الذهاب ما شاء الله تبارك الله، يعني مثل هذا حقيقه يغبط على ذلك. ولعله ان ندلف به هذا الموقف الى موضوعنا في هذه الحلقه، وهو النجاح، وهو النجاح الديني هو رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، ثم بعد ذلك تأتي بعده النجاحات الأخرى. ونحن نتحدث هنا في هذا الأسبوع الجميلة أسبوعة التفاؤل والعطاء والبذل عن النجاح.
4: جميل، إذن هذا هو موضوع حلقتنا مستمعينا الكرام، هو النجاح، وطبعا مواكبة لموضوعنا ما شاء الله الطلاب الآن انتهوا تقريبا من اختباراتهم جميعا، و يعني في الغالب الإنسان يطمح يكون ناجحا في اختباراته وأن يكون ناجحا في حياته وأن يكون ناجحا في آخرته، لكن موضوع النجاح يعني أتوقع أن الناس يختلفون فيه. طبعا النجاح في الدراسة هذا واضح، هذا ناجح وهذا راسب وذا
3: دويرة
4: وهذا يعني درجات عالية، لكن بشكل عام ما هو النجاح؟ يعني من الذي تقوله إنسان ناجح في حياته؟ هل هو من جمع المال؟ هل هو من نال منصبا؟ هل هو مثلا من أصبح مبرزا مجتمعه؟ الله يجزاك خير بعد الحمد. هل هو يعني من هو الإنسان الناجح وما هو النجاح؟ وهذا هو عنوان حلقتنا مستمعين الكرام، وسؤال حلقتنا كذلك، ما هو النجاح من وجهة نظرك؟
3: الله يحييكم ومستمعين الكرام جديد، حياك الله شيخ سعد الحوطي زميلنا عبد الرحمن، إن شاء الله اليوم ما أخطيت بالاسم الحمد لله.
4: لا مزبوط.
3: وهذا أيضا نجاح ترى، تعرف زملائك وأحبتك وأصدقائك، يعني هذا شيء جميل. نعود أيضا لتعريف النجاح، يعني أبو إبراهيم جزاك الله خير أشرت إلى النجاح العظيم وهو النجاح الديني، وجميل قبل أن نتحدث هنا عن النجاح أن نفرق بين النجاح والفلاح. النجاح هو في الأمور الدنيوية، لكن الفلاح هو في الأمور الأخروية، ولعلك تعدل لي أخشى أني أخطئ، فمن زحزح
4: عن النار وادخل الجنة
3: فقد فاز، هذا هو سبحان الله الفوز العظيم. لكن كيف يتأتى ويتحصل هذا الفوز إلا من نجاحات تحققها يوفق الله عز وجل بإذن الله في الدنيا؟ دعنا نتحدث أبو إبراهيم عن النجاح الأول واللي هو النجاح الديني كما قلنا، ثم بعد ذلك النجاح المالي، ثم بعد ذلك النجاح النفسي، الهدوء والتصالح كذلك مع النفس. الأول والثاني معروفة، النجاح الديني علاقتك مع الله عز وجل، ثم بعد ذلك كما قلنا النجاح المالي معروف أيضا، الأموال وغير ذلك، أن يكون لديك كفايتك، وأيضا حبذا لو كون بعض ما تقضى به الكماليات أو بنود للطوارئ كما يقولون. كذلك هناك النجاح كما قلنا النفسي والتصالح مع النفس، التصالح مع الذات، وأيضا محاولة عبور المنعطفات في هذه الحياة ولأوائها ونكدها بطريقة نفسية جميلة حتى لا يتأثر الإنسان بما يمر به من أمور في حياته. كذلك نتحدث عن النجاح الاجتماعي، نجاحك مع أصدقائك، تكوين علاقات، تكوين أصدقاء، أيضا علاقتك مع جيرانك مع محيطك، وهذا أمر مهم جدا. وكما قلنا النجاح كذلك العلمي الفكري، بحيث أن يكون لديك تجدد من الناس الناجحين في اقتناص وأيضا اختيار الكتب النافعة المفيدة، أيضا المسامع فيما يسمى بالبودكاست، أيضا تحاول أن تسمع النافع من هذه البودكاستات إن صح الجمع، وغيرها أيضا من هذه الأمور التي تزيد من حصيلتك المعرفية.
4: جميل، إذن هذا هو عنوان حلقتنا مستمعي الكرام، النجاح والسؤال من هو أو ما هو النجاح في من وجهة نظرك، شاركونا مستمعي الكرام. قبل ذلك نستعرض بعض الفقرات، فقرة هدايات آية مع الزميل أحمد الشدي، هذه بتأتيكم بعد شوي إن شاء الله. أيضا خماسيات الساعة 7-10 مع الزميل ياسر الشيباني، عنوان الخماسية اليوم وأن أنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي. ثم فقرة كما أنزل، وهذه فقرة قرآنية مع الشيخ يوسف الدوسري، تأتيكم إن شاء الله 7-5.
3: الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي إن شاء الله تأتيكم في تمام 7 صباحا. نطالع مع زميلنا جزاه الله خيرا هذه الإنجازات المتوالية لهذا الوطن العظيم المملكة العربية السعودية. عند 7:30 إن شاء الله ضيف الحلقة سيكون معنا الأستاذ أحمد بن محمد السعدي، وهو المشرف التربوي والمستشار الأسري والمدرب في التنمية البشرية. سيكون إن شاء الله الحديث عن النجاح، لماذا يربط كثير من الناس النجاح بالمال أو الشهرة، كيف يوازن الإنسان بين النجاح المهني والأسري والشخصي، ماذا تتعلم من الإخفاقات والتجارب غير الناجحة، متى يشعر الإنسان أنه نجح فعلا. وأيضا إن شاء الله عند 57 دقيقة تغطية جمعية رحابة لخدمة ضيوف الرحمن، سيكون معنا إن شاء الله الأستاذ حسن شيبان العيسى الرئيس التنفيذي لهذه الجمعية المباركة.
4: الساعة 8 كالمعتاد إن شاء الله سنوافيكم موجز الأنباء.
3: أتمنى الحكم مبارك.
4: الساعة 8 الحكم مضبوط إن شاء الله سنقدم لكم موجز الأنباء. 8:05 إن شاء الله سيكون معنا تغطية أخرى بمشيئة الله تعالى، وهو عن السجل العقاري وأعماله في إنشاء أول سجل عقاري شامل عقارات المملكة، وسيكون معنا إن شاء الله الأستاذ يزيد اليحيى المتحدث الرسمي للسجل العقاري. سنتعرف عن المقصود بنظام السجل العيني للعقار، والفرق بين أعمال السجل العقاري وإجراءات التوثيق العقاري، وأهمية التسجيل العيني للعقار، وهل التسجيل العيني إلزامي، وش أبرز مستجدات أعمال السجل العقاري في إنشاء السجل العقاري. كل هذه المحاور إن شاء الله نطرحها على ضيفنا الساعة إن شاء الله 8:05
3: إن شاء الله. عند 8:15 تغطية مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي حول إقامة الدورة الصيفية للإقراء بالمسجد النبوي للرجال والنساء ضمن برامج مشيخة الإقراء، وسيكون معنا إن شاء الله الأستاذ عبد الله بن حطاب الحنيني الوكيل المساعد للرئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، ووكيل الرئيس للشؤون العلمية والتوجيهية، وكذلك المتحدث الرسمي. ويتخلى المستمعين الكرام هذه الفقرات تلاوات طيبة ندية مباركة محبرة من أصحاب الفضيلة. حياكم الله أيها الناجحون، وحيا الله رسائلكم، وكذلك حيا الله اتصالاتكم وإثرائكم حول تجاربكم في النجاح في هذه الحياة، وما هو تعريف النجاح لديكم. وكما تفضل زميلي جزاه الله خير أبو إبراهيم سؤال تويتر، ما هو النجاح من وجهة نظرك؟ وبكل صراحة طبعا احنا نريد الصراحة حتى نستطيع الوصول إن شاء الله إلى مرتبة النجاح الحقيقي. ما هو النجاح الحقيقي في هذه الحياة؟
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600
1: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
1: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: هدايات آية.
5: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فيه من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه، فإن الشر لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس وذمهم، ولكن يرجع إلى الذنوب فيتوب منها، ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له الخير ويدفع عنه الشر.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام جديد، وشكر الله للزميل أحمد الشدي هذه التأملات في هذه الآيات، ونعود حياكم الله مستمعينا الكرام. ونسينا أبو إبراهيم منح استعرض يعني أنواع النجاحات، كما قلنا أعلاها وأسها وأفضلها هو النجاح الديني، وما بعده من نجاحات قد يكون مرتبط بالنجاح الديني. تقول لي كيف؟ مثل النجاح المالي، من عنده مال، الرسول هدى صلى الله عليه وسلم يقول خير المال الصالح عند الرجل الصالح، وكما قال الرسول هدى صلى الله عليه وسلم ممكن أني أنا مثلا أكسب المال وأنجح في حيازة المال ثم أطوعه للبذل في دروب الخير والعطاء، وبالتالي يعود لي بالحسنات. كذلك النجاح الأسري، مثلا تكون علاقاتي مع إخواني طيبة ومع أقاربي، وأطبق يعني مبدأ الأدفانتج اللي في مباريات كرة القدم، اللي هو مبدأ تحت الفرصة أنك ما تدقق حتى لو تشوف زله ولا غلط ولا بمجلس، مشي مشي، لأنك أنت إذا مشيت ترك تمشي لنفسك، لأنك تريد أن توطد هذه العلاقة مع أقاربك، وبالتالي يأتيك الأجر والثواب من الله جل وعلا. وأيضا يعني أيضا اللي نسيناه هو النجاح المهني، الواحد يعني يكون ناجح في مهنته، يكون ما شاء الله تبارك الله مبدع بها ومحافظ على أوقات الدوام، وأيضا يحافظ على مصالح الدولة ويراعيها ويجعل هذه الأمانة أمام نصب عينيه، ولا يبوح بأي سر من أسرار المنشأة التي يعمل بها، ويعمل أيضا على تطويرها. هذا أيضا من النجاحات التي يؤجر عليها الإنسان بإذن الله عز وجل. ولعل معنا اتصال إبراهيم.
4: معنا من الخرج عمرو.
5: نعم،
4: مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير.
4: صباح النور والسرور يا حي الله عمر.
5: حياكم الله. موضوعكم اليوم عن النجاح.
4: نعم صحيح.
5: النجاح حقيقة يعني هو أن تضع خيرا للمجتمع مما تعلمت، يتساهم فيه في تطويره وتساهم في مساعدة من كان لهم يعني فرصة. فلذلك النجاح الحقيقة هو النجاح الدين للإنسان، أن يكون مستقيم في حياته كلها، هذا هو النجاح. ثم يعني يأتي بعدها نجاح يعني تعمل في الأشياء في عملك، في مجتمعك مع الآخرين، في علاقتك بالآخرين، هذا هو النجاح. أن تساهم يعني مساهمة حقيقية حتى تنال مقصدك، وهو أن تكون ناجح في تربية أولادك، في مجتمعك مثلا مع المحيط اللي أنت عايش فيه، فهذا هو النجاح. لكن النجاح الحقيقي هو أن تكون يعني دينيا إنسان يعني تكون نعم، هذا هو.
4: واضح واضح. الله يسعدك يا عمرو، جزاك الله خير على هذه المشاركة، وفيك بارك الله. يعني يمكن نشرت أبو عبد الله اللي هو النجاح المالي وارتباطه بالدين، تذكرت يعني حينما يعني أي نجاح أعلى من هذا النجاح، حينما عثمان رضي الله تعالى عنه تصدق صدقته المعروفة، وحينما جهز جيش العسرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، خلاص شهادة له بالجنة، الله انتهى، يعني غفر له. فهذا هو النجاح، كان بسبب ماله الله رضي الله تعالى عنه طبعا، وإيمانه في قلبه العظيم، وهو أبو بكر وعمر. لكن هذا الموقف بالذات ولا شك أنه من أعظم يعني مواقف النجاح رضي الله تعالى عنه.
3: نعم، وبالفعل يعني أن هذا النجاح هو النجاح العظيم، وكما قلنا دائما الإنسان وهو يستمع إلى هذا النداء الذي يرفع 5 مرات في اليوم: حي على الفلاح. والله لو كنت تملك ما تملك وناجح في كل النجاحات الأسري والاجتماعي والعلمي والفكري والمالي والنفسي، وأنت ما تلبي هذا النداء حي على الفلاح، فاعرف أن كل هذه النجاحات كما يقولون في اللغة الإنجليزية nothing.
4: الله
3: يعني ما أدري إيش معناها، بس يبدو لي أنها يعني
4: زائفة.
3: أي نعم نجاحات سائفة ما لم تتوج بالمبادرة إلى الجمع والجماعات وأداء هذه الفرائض التي فرضها الله عز وجل عليك، فالواحد يحرص أشد الحرص على ذلك. وأيضا أبو إبراهيم هناك يعني النجاح دائما ترى دربه موحش، إذا أردت أن تنجح في هذه الحياة سترك ستسلك طريقا
4: وعرة
3: موحشا وأنت وحيدا، ثم إذا نجحت ترى بيجي بالطريق ما شاء الله الأقارب والجيران والأحبة حي الله أبو إبراهيم وش أخبارك، لكن وأنت ماشي لهالمرتبة اللي تريدها من النجاح صدقني لن تجد أحدا في هذا الطريق في الغالب.
4: بمعنى معنى مين صابر؟
1: ألو
4: نعم صابر. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج أنفاس الصباح مو بنفاس بك أصبحنا.
4: بك أصبحنا نعم.
1: إيه ما شاء الله إذاعة القرآن بارك الله فيكم
4: وفيك
1: في جهودكم. الحين هذه الحلقة مسجلة على الهواء صح؟
4: على الهواء نعم. إيه تفضل أنت على الهواء.
1: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الأختكم أو نقول بعد جدتكم الصغر.
3: الله ما شاء الله أنعم وأكرم الله بجدتنا
1: إن شاء الله أحفادنا أو أبنائنا كله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. أنتم طرحتوا النجاح.
4: نعم.
1: والنجاح له مواضيع شتى سبحان الله في الحياة. أنتم بسم الله عليكم ما شاء الله من معاي من المذيعين؟
4: معت زميل عبد الرزاق ومحدث
1: ما شاء الله لا قوة، كلكم فيكم الخير والبركة.
4: الله يبارك.
1: البرنامج رائع وأنتم حلو أنكم تطرحون الآراء للجميع وللتوجيه. واليوم الاثنين السابع من محرم للعام 1448
4: إيه؟
1: لا إله إلا الله. الله يجعلها أيام مبارك.
4: آمين آمين.
1: والله البرنامج والإذاعة نفسها هي يعني صمام الأمال لنا بإذن الله.
3: الحمد لله.
1: والله نعتز وإني شرفني إنه مسك اليوم معي الخير.
4: الله
3: يحييك. والله شرف لنا يا أمي، الله يحفظك ويجزاك خير، وشكرا جزيلا لك على هالمشاركة الجميلة.
2: اللهم بك أصبحنا.
6: بك أصبحنا.
2: خماسيات.
6: خماسيات.
2: أوصاني حبي صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم مع ياسر الشيباني.
7: وأنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي. القناعة والرضا من أجل وأجمل الصفات التي يمكن للإنسان أن يتحلى بها في حياته، فهما مصدر سعادة وسكينة نفسية وراحة بال. تعني القناعة الاكتفاء بقسمة الله تعالى للإنسان وعدم التطلع لما في أيدي الآخرين، ويعني الرضا التسليم الكامل بقضاء الله وقدره والقبول بما يقدمه الله للإنسان سواء كان خيرا أم ابتلاء. في هذا السياق يأتي التوجيه النبوي الذي يحث على النظر إلى من هم أقل حظا منا في الدنيا بدلا من التطلع إلى من هم أعلى منا، كلبنة أساسية في تكوين شخصية المسلم. القناعة كنز، لأنها تمنح الإنسان شعورا متدفقا بالاكتفاء وتبعده عن الشعور بالحسد أو الطمع. المسلم القانع حياته متوازنة وهو دائما راض بما آتاه الله، لن تجده مهووسا وراء الماديات أو لاهثا خلف المكاسب الدنيوية، إنه الغنى الحقيقي. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. الرضا هو التسليم بما قدره الله سواء كان في الرزق أو الصحة أو الظروف. الرضا يجعل الإنسان يرى النعمة التي بين يديه فلا يحزن على ما فات، بل يمتلئ قلبه أمانا وثقة بالله. والرضا حالة من السكينة والهدوء الداخلي تجنب الإنسان الكثير من المتاعب النفسية والجسدية. النظر إلى من هو أدنى منا حظا أو مالا أو جاها يجعلنا نستشعر جليل نعم الله التي قد نكون قد غفلنا عنها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. لو لم يكن من ثمار القناعة والرضا إلا أنهما يساعدان الإنسان على تحقيق توازن بين احتياجاته ورغباته، ويجنبانه السعي المحموم وراء الكماليات التي قد لا تكون ضرورية لكفى.
8: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا.
4: استمعنا للزميل ياسر الشيباني الله يعطيه العافية على هذه الفقرة، إن شاء الله أن يجزيه خير الجزاء. فقرة خماسيات، وكان عنوانها حينما قال وانظر إلى من هو دوني ولا انظر إلى من هو أعلى مني أو لمن فوقي.
3: صحيح. وأيضا إبراهيم، نحن نعمل في هذه الدنيا، ودائما الذكاء، البعض ربما يقول والله يعني أنا ذكي وسأنجح. دائما من وكل لغير الله ظل وضع. صحيح. مهما بلغت من الذكاء والفطنة وهبك الله المواهب العديدة، يجب دائما أن تلتجئ إلى الله عز وجل في كل خطوة تخطوها في هذه الحياة، وفي كل درب ترنو سلوكه من أجل تحقيق النجاح والفلاح. لابد من صدق اللجأ لله عز وجل، ثم بعد ذلك العمل. وقد لخصها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حقيقة، أنا دائما دهش، ويمكن أبو إبراهيم قبل الهوى كنا نتحدث عن حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأنه أوتي جوامع الكلم حينما قال اعقلها وتوكل. حينما سأله الصحابي الجليل قال أعقلها أم أتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. فدائما الدين الإسلامي الحنيف لا يصادم يعني الطبيعة البشرية والطبيعة الإنسانية وأيضا طبيعة الحياة، بأن الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل ويعرف أن كل الأمور هي بتدبير العزيز الحكيم. أمس أنا أتأمل في الليل آية كريمة كذا جاتني، سبحان الله، يدبر الأمر. فدائما يعني أنت تلتجئ إلى الله جل وعلا في كل أمورك، ثم تأخذ بالأسباب المادية الدنيوية، وتعتقد يقينا أن هذه الأسباب الدنيوية لن تجعلك ناجحا إلا بمن؟ إلا بتدبير العزيز الحكيم. فتجعل هذا الأمر يعني نصب عينك.
4: جميل. هو يعني التوكل، التوكل على الله سبحانه وتعالى، التوكل الذي تعلمناه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير إمام المتوكلين عليه الصلاة والسلام، هو أن يبذل الإنسان كل ما يستطيع من أسباب مع كامل الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه المعادلة أحيانا يمكن تحتاج إلى نوع من المجاهدة.
3: صحيح.
4: لأن بعض الناس إذا بذل كل ما يستطيع من أسباب، مثلا يذاكر، خلينا نقول يذاكر، فهو يتحمل حال مرتاح، يقول أنا قريت المنهج مرتين وثلاث وراجعت، فيكون في عنده نوع من الاعتماد على هذا المذاكرة وبذل السبب. وقد يغيب عن باله يعني أنه إذا ما عانه الله ترى بيضيع كلش. إذا ما يغيب عن باله اعتماده على الله. وبعض الناس العكس، تجد أنه معتمد اعتماد كامل على الله بدون بذل السبب. هذا أخل بجانب وهذا أخل بجانب، في جمعهما يكون الإنسان على أعلى وأفضل المستويات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام.
3: ولعلنا نساعد زميلنا عبد الرحمن محزري في نجاحه في إخراج الفقرات في وقتها.
4: يلا.
8: اللهم بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا.
7: كما أنزل.
10: الحمد لله الذي شرفنا بالقرآن وجعلنا نتلوه ليلا ونهارا، بعد أن تضبط وتتعلم وتتقن كيف تصل إلى درجة المهارة بالقرآن. أيها الأحبة، هنا تبدأ مرحلة التميز. أولا الاستماع للمتقنين، استمع لقراءة القراء المتقنين وهم كثر والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن، والتغني بالقرآن يؤخذ بالدربة والتعلم والاستماع الجيد. ثانيا الوقوف والابتداء. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ثالثا التعليم. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فإذا علمت ترسخ علمك وارتقيت. وأخيرا تذكر هذا الوعد العظيم، قال صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فالميزان ضبط الحروف مع حضور القلب، وهنا تبلغ الغاية، أن تقرأ القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل.
11: كما أنزل مع الشيخ يوسف الدوسري.
8: اللهم بك أصبحنا.
9: بك أصبحنا.
11: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
8: اللهم بك أصبحنا.
9: بك أصبحنا. الجولة الصحفية.
8: الجولة الصحفية.
3: الجولة الصحفية مع الزميل الأنيق نايف الحرب. أبو فهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحك الله بالخير.
12: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك سعد الرزاق والسبيت المستمعين فريق البرنامج.
4: صباح النور والسرور يا مرحبا فهد، يلا حية.
12: يا مرحب بك ونسمع منكم الجولة.
3: تبشر تبشر أنت والمستمعين الكرام. وزارة الخارجية أكثر من 23 مليار دولار إسهام المملكة الدولية في العمل الإنساني.
4: السعودية تترأس اجتماع صندوق مكافحة غسل الأموال بباريس.
3: الصمعاني الاستثمار في الكفاءات يمثل أحد أهم مرتكزات تطوير القضاء.
4: شؤون الحرمين تتيح متابعة كثافة مسار السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي بثلاثة مؤشرات لونية.
3: بدء الاختبارات النهائية بمدارس مكة المكرمة والمدينة وجدة والطائف.
4: وصول قافلة مساعدات غذائية جديدة مقدمة من السعودية إلى غزة.
3: محامي حجز شهادات الطلاب وحجب نتائجهم بسبب الرسوم الدراسية مخالف للتنظيمات.
4: شمام القصيم يتصدر مشهد الزراعي وينعش الحركة الاقتصادية.
3: أربع مزايا لكاشفات الدخان، الدفاع المدني يؤكد دورها الحاسمة في الإنذار المبكر وتقليل خسائر الحرائق.
4: سبع تغييرات في الأظفار تكشف عن مشكلات صحية.
3: وأخيرا مشتل الخرج، ذاكرة الصيف الجميل للعائلات السعودية قبل أربعة عقود.
4: طيب نعود الخبر الأول بفهد، حديث وزارة الخارجية أكثر من 23 مليار دولار إسهام المملكة في العمل في العمل الإنساني.
12: نعم، مثل ما ذكرت سيد بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أشاد نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي بالدور الإنساني للمملكة العربية السعودية، مؤكد إجمالي الدعم السعودي المقدم للزائرين واللاجئين والنازحين تجاوز 23 مليار دولار، بما يعكس نهج المملكة الراسخ في دعم المحتاجين وتعزيز العمل الإنساني على المستوى الدولي.
3: ما شاء تبارك الله، السعودية أيضا وترأسها لاجتماع صندوق مكافحة غسل الأموال بباريس.
12: نعم، مثل ما ذكرت عبد الرزاق، ترأست المملكة العربية السعودية ممثلة في البنك المركزي السعودي الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية للصندوق، طبعا يسمونه يعني طبعا هذا الصندوق يعني يختص في الجانب الفني أو المساعدة الفنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابع لصندوق النقد الدولي الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس. وشارف الاجتماع الذي ينظمه البنك المركزي ممثلو 12 دولة مانحة لأعمال الصندوق هي كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا وهولندا وقطر والمملكة العربية السعودية. ويعد الصندوق الذي أطلق 2009 في مبادرة مشتركة من الدول المانحة تهدف إلى مساعدة الدول على تعزيز فعالية أطرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4: أيضا ذكرت حديث الوزير الصمعاني، الاستثمار في الكفاءات يمثل أحد أهم مرتكزات تطوير القضاء.
12: نعم، هنا أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الاستثمار في الكفاءات القضائية يمثل أحد أهم مرتكزات تطوير القضاء، وهذا يعني حديث للوزير، وبين أن العبرة ليست بسرعة الإنجاز فحسب بل بجودة الحكم القضائي وسلامة تسليبه واتساق موثقيته. جاء ذلك خلال حفل تخريج الدفعة الخامسة من الدبلوم العالي للدراسات القضائية الذي ينفذه مركز التدريب العدلي بهدف إعداد الكفاءات القضائية وتأهيلها للمسار القضائي.
3: ما شاء الله تبارك الله. أيضا أبو فهد شؤون الحرمين وهذه الخدمة الجميلة ومتابعة كثافة المسار، السلام على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما.
12: نعم، هذا من الأخبار المهمة اليوم اللي طلعتنا فيها الصحف، تحت الهيئة العامة نائب يجوا المسجد الحرام ومسجد النبوي خدمة متابعة.
13: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام في لقاء جديد من حلقات برنامجكم نور على الدرب، كما نسعد باستضافة معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى. معالي الشيخ صالح، السلام عليكم وأسعد الله وأوقاتكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ صالح، نستأذنكم في طرح هذه الأسئلة التي وصلت إلينا عبر جوال البرنامج من الإخوة المستمعين والمستمعات. أبدأ بهذا السؤال من أحد المستمعين، يقول: يكثر عندي التثاؤب في الصلاة، يقول هل هذا من الشيطان؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التثاؤب من الشيطان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يتسلط الشيطان على المصلي بإلقاء الوساوس على قلبه والهواجس التي لا فائدة منها حتى يشغله عن صلاته، فإذا وجد ذلك

0: يسأل الله سبحانه وتعالى العافية مما يحدث له في صلاته، وإذا سأل الله تعالى بصدق وفعل ما يستطيع من محاولة إزالة هذه المظاهر فإن الله ييسر له أمره. نعم.
1: بارك الله فيكم. على الشيخ صالح سائل يقول: إذا شك أحد في صلاته فلم يدري كم صلى، أربعا أم ثلاثا، يقول هل يعيد الصلاة في هذه الحالة؟ أفتون مأجورين، بارك الله فيكم.
0: إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يحل له أن يخرج من صلاته هذا الشك، والسنة جاءت بأن الإنسان إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يشك شكا متساويا، بمعنى أن لا يترجح عنده الثلاث ولا الأربع، في هذه الحالة يبني على الأقل، فيبني على ثلاث ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم. الحالة الثانية شك شكا بين طرفيه، رجحان على الآخر، بمعنى أن يشك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولكن يترجح عنده أنه صلى أربعا، ففي هذه الحالة يبني على الأربع ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا أحد المستمعين بعث بسؤاله يقول: عند السجود هل أضع يدي أم ركبتي أولا على الأرض؟
0: هذا هو الأفضل للمسلم عند السجود، أن يسجد أولا على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هذا هو الأفضل، لأنه جاء به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في صلاته. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخ صالح. هذا أحد المستمعين بعث بسؤاله يقول: هل يجوز للمصلي يوم الجمعة أن يترك المسجد ويذهب إلى مسجد آخر بعيد، لكون الخطيب الآخر لديه اطلاع واسع في أمور الدين ويلقي الخطبة بشكل أفضل وأحسن من غيره؟
0: الأحسن أن يصلي أهل الحي في مسجدهم للتعارف والتآلف بينهم وتشجيع بعضهم بعضا وتطيب قلب الإمام الذي يصلي بهم، فإذا ذهب إلى مسجد آخر لمصلحة دينية كتحصيل علم أو الاستماع إلى خطبة تكون أشد تأثيرا وأكثر علما فإن هذا لا بأس به، قد كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لإدراك فضل الإمام وفضل المسجد وتحصيل العلم، ثم يذهبون يصلون في حيهم كما كان معاذ رضي الله عنه يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ولم ينكره. نعم.
1: أحسن الله إليكم. مع الشيخ صالح، هذا أحد الإخوة بعث بسؤاله يقول: ما هي التعزية المشروعة؟
0: إذا لقيت المصاب تدعو له وتدعو للميت وتقول: أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك، وتدعو للميت بالرحمة والمغفرة. ومن ذلك أيضا إذا كان أهل الميت مشغولين بالمصيبة ولم يتفرغوا لعمل طعام يأكلونه، فيستحب للمسلم أن يعمل طعاما ويهديه لهم مواساة لهم وإعانة لهم وتخفيفا، كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم جاءهم ما يشغلهم. نعم.
1: بارك الله فيكم. مستمع بعث بسؤاله يقول: هل يجوز رفع اليدين وقراءة الفاتحة عند التعزية؟ بارك الله فيكم.
0: أما قراءة الفاتحة

0: هذا لم يرد به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا مما اعتاد الجهال، اعتادوا قراءة الفاتحة للبركة وقراءتها للميت وقراءتها في مناسبات يعرفونها بينهم، هذا كله لا دليل عليه. الفاتحة تقرأ فيما شرع قراءتها فيه، قراءتها مع تلاوة القرآن، أما أن تقرأ للأموات ولأرواح الأموات فهذا لم يرد به دليل، أو تقرأ للتعزية هذا لم يرد به دليل عن الشارع، والله تعالى أعلم.
1: أيضا من الأسئلة التي وصلت إلينا، هذا السائل يقول: رجل هجر زوجته مدة سنتين، لم يطلقها ولم يرجعها إلى أولادها ولم يقم بواجب الإنفاق عليها، وليس لها قريب ولا من ينفق عليها، يقول حالتها صعبة وشديدة، فما هو الحكم الشرعي في مثل هذا الزوج؟
0: لا شك أن للزوجة حقوقا على زوجها يجب عليه أداؤها، قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولنسائكم عليكم حقا، والله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف، ويقول تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى غير ذلك من الأدلة التي توجب على الزوج أن يتقي الله تعالى في زوجته ويؤدي إليها حقوقها، ولا يجوز له أن ينقصها شيئا من حقها إلا بمبرر شرعي. وما ذكرته السائلة من هجران هذا الزوج لزوجته هذه المدة الطويلة وحرمانها من حقوقها، هذا ظلم لا يجوز له إذا صح ما ذكرت، وكان ذلك بدون مبرر، فإنه لا يجوز له وهو ظالم لها، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي إليها حقها وأن يستسمحها عما سبق من ظلمه لها، وكذلك لأولاده حقوق، فلا يجوز له أن يضيعهم وأن يتساهل في تربيتهم والقيام بمصالحهم. مسؤولية الأولاد مسؤولية عظيمة، ولو كان بينه وبين أمها سوء تفاهم فإن ذلك لا يسقط حقهم عليه، فعلى كل حال القضية قضية مهمة، ولا يجوز له أن يظلمها وأن يظلم أولاده، بل عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى صوابه، فإذا لم يحصل ذلك فلا بد من رفع شأنه إلى ولي الأمر للأخذ على يده، والله تعالى أعلم. نعم،
1: بارك الله فيكم شيخ صالح. هذا المستمع بعث بسؤاله يقول: كيف نحفظ القرآن الكريم؟ هل هناك طريقة محددة تنصحوننا بها؟
0: العمل هو الذي يثبت حفظ القرآن في صدرك، فعليك أن تكثر من تلاوته ومن تعاهده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بتعاهد هذا القرآن، وقال إنه أشد تفلتاً من الإبل في عقولها، فعليك أن تكثر من تلاوته وترديده حتى يثبت في صدرك، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، فلا وسيلة لحفظ القرآن إلا بأمرين: أولاً كثرة التلاوة، ثانياً العمل بالقرآن، فإن العمل بالقرآن يؤدي إلى ثبوته في القلب واستذكاره هذا الذي أوصيك به.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. سائلة تقول: هل يجوز لزوجة الأب أن تأخذ شيئا من مهر بنات زوجها من امرأة غيرها إذا قامت هي بتربيتهن ورعايتهن وذلك برضاهن ورضا والدهن، أم ليس لها الحق في أخذ شيء من ذلك؟
0: لا بأس بأن تأخذ شيئا سمح به بنات زوجها من غيرها، لأن المهر ملك للزوجة، فإذا سمحت بشيء منه لزوجة أبيها أو لغيرها فلا بأس، حتى لو سمحت بشيء منه لزوجها فلا بأس بذلك، قوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فالمهر ملك الزوجة، لها أن تعطي زوجة أبيها منه أو غيرها. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: اشترك اثنان في مشروع بنسبة 50% لكل واحد منهما، وينوي أحد الشريكين التفرغ الكامل للإدارة، يقول هل يجوز له أن يأخذ راتبا شهريا بالاتفاق مع الشريك الآخر؟
0: إذا اشترك اثنان فأكثر بعمل من الأعمال التجارية تولى العمل واحد من الشركاء بالأجرة، فلا مانع أن يكون له نسبة من الربح أكثر من نسبة الآخرين بمقابل عمله، لا بأس بذلك إذا اتفقوا على أن يعمل ويأخذ مقابل عمله نسبة أكثر من نسب شركائه من الربح. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا السائل يقول: كيف تتم الزكاة على المال المتزايد كل شهر من رواتب الموظف؟ يقول: قد يحول الحول وتحت يده ما تجب فيه الزكاة، ولكن بعضه لم يحل عليه الحول، يقول ماذا يفعل في هذه الحالة؟ بارك الله فيكم.
0: إذا خصصت شهرا من السنة تخرج فيه زكاة المتحصل لديك والمجتمع لديك من المال كشهر رمضان مثلا، فهذا شيء طيب، تخرج الزكاة عما تحصل لديك، وهذا هو الذي لا يسع الناس خصوصا الموظفين إلا العمل به، يحدد شهرا من السنة فيجعله وقتا لإخراج الزكاة فيه إلى مثله من السنة القادمة، والله أعلم.
1: سائل يقول: كنت خلال فترة شبابي أصلي أحيانا وأترك الصلاة أحيانا أخرى مع المحافظة على صلاة الجمعة، لكنني منذ 3 سنوات تقريبا بدأت أحافظ على جميع الصلوات مع الندم الشديد على تفريطي سابقا، وأقوم بالقضاء عما فاتني، فمثلا أصلي الفجر 4 ركعات، ركعتين فرضا حاليا وركعتين قضاء إلى جانب ركعتي السنة، وهكذا في بقية الفروض، يقول هل عملي هذا صحيح أم يلزمني شيء آخر؟ بارك الله فيكم.
0: أولا، التكاسل عن الصلاة والتهاون بشأنها أمر خطير جدا. ثانيا، نشكر الله عز وجل إذ من عليك بالتوبة والندم على ما حصل، وهذا يجب على كل مسلم أنه إذا أذنب ذنبا أن يتوب إلى الله توبة صحيحة، والله يتوب على من تاب ويغفر الذنوب جميعا، والتوبة تجب ما قبلها، فالحمد لله الذي من عليك بالتوبة، ونسأل الله لنا ولك الثبات على الحق. أما مسألة القضاء فالصحيح أن من ترك الصلاة متعمدا أنه يكفر بذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وما دمت قد تبت إلى الله عز وجل وحافظت على الصلوات فهذا يكفي، وليس عليك قضاء على الصحيح، والله تعالى أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: متى يباح التيمم؟
0: التيمم مباح في حالتين: الحالة الأولى إذا كان عادما للماء، أو كان معه ماء لا يكفي لحاجته من الشرب والطبخ والوضوء والغسل وغير ذلك، أي ليس معه ما يكفي لحاجته الضرورية، فهذا يعتبر كالعادم للماء. والحالة الثانية حالة المرض، إذا كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء للطهارة، أو استعماله للماء يسبب له زيادة المرض أو يسبب له مرضا آخر، ففي هاتين الحالتين، حالة عدم الماء أو حالة العجز عن استعمال الماء للمرض، يباح له التيمم. نعم.
1: بهذه الإجابة نصل إلى نهاية حلقتنا مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا مع الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى، والذي أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية، ومسالك الهداية، ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
2: الحمد لله الذي نور قلوب المؤمنين بكتابه وهداهم إلى صراطه، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة تمثيل الكافرين في تقليدهم بغير عقل. أخبر الله تعالى في سورة البقرة عن جهالات المشركين في مواضع متعددة من السورة، ومن ذلك أنهم إذا دعوا إلى اتباع ما أنزل الله وإلى اتباع الحق تركوا النظر والتدبر وأخلدوا إلى التقليد الأعمى. قال الله عنهم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ولما عارضوا داعي الله لهم بالتقليد الأعمى الذي عليه أسلافهم ضرب الله لهم مثلا ليبين لهم مقدار الشناعة في تقبيح شأنهم والزراية عليهم، وليظهر سوء ما هم فيه بصورة واضحة جلية. فقال جل ذكره: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أي هذه صفتهم في تقليدهم لآبائهم. قال ابن عطية: المراد تشبيهه واعظ الكافرين وداعيهم والكافرين الموعوظين بالراعي الذي ينعق بالغنم أو الإبل فلا تسمع إلا دعاءه ولا تفقه ما يقول. هكذا فسر ابن عباس وعكرمة والسدي وسيبويه، إلى أن قال ابن عطية وقال ابن زيد: المعنى في الآية ومثل الذين كفروا في اتباعهم آلهتهم وعباداتهم إياها كمثل الذي ينعق بما لا يسمع منه شيئا إلا دويا غير مفيد، يعني بذلك الصدى الذي يستجيب من الجبال. ثم قال ابن عطية: ووجه الطبري في الآية معنى آخر، وهو أن المراد ومثل الكافرين في عبادتهم آلهتهم كمثل الذي ينعق بشيء بعيد منه فهو لا يسمع من أجل البعد، فليس للناعق من ذلك إلا النداء الذي يتعبه وينصبه. فشبه الكفار بالناعق والأصنام بالمنعوق، وشبهوا في الصمم والبكم والعمي بمن لا حسة له لما لم ينتفعوا بحواسهم ولا صرفوها في إدراك ما ينبغي. انتهى كلام ابن عطية. قلت: وهذا الذي ذكره ابن عطية وتوجيه الطبري هو أظهر التفاسير، لأن المفسرين اختلفوا في معنى المثل المضروب في حال الكافرين. ثم زاد الله تعالى في تبكيتهم فقال: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهم بمنزلة الصم في أن الذي سمعوه كأنهم لم يسمعوه، والمعنى أنهم لا يسمعون سماع فهم ورشد، كما أن من دعي من مكان بعيد لا يسمع ولا يفهم، وبمنزلة البكم في أنهم لم يستجيبوا لما دعوا إليه، بكم القلب وبكم اللسان، فألسنتهم لا تنطق بالحق، وبمنزلة العمي من حيث أنهم أعرضوا عن الدلائل، فصاروا كأنهم لم يشاهدوها. ولذلك وصف الله الكافرين في مواضع من كتابه بأنهم لا يفقهون وبأنهم لا يعلمون وبأنهم لا يعقلون. قال ابن القيم: والعلم يدخل على الإنسان من ثلاثة أبواب، من سمعه وبصره وقلبه، وقد سدت عليهم هذه الأبواب، أي على الكافرين، وقد سدت عليهم هذه الأبواب الثلاثة، فسد السمع بالصمم والبصر بالعمي والقلب بالبكم. ونظيره قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. وقد جمع الله سبحانه بين هذه الثلاثة في قوله تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فإذا أراد الله سبحانه هداية عبد فتح قلبه وسمعه وبصره، وإذا أراد ضلاله أصمه وأعماه وأبكمه. انتهى كلام ابن القيم. أيها المستمعون الكرام، إن أهل الكفر لما عطلوا عقولهم عن النظر والبحث في الأدلة وأهملوا النظر الصحيح خسروا الدنيا والآخرة، وذلك بسبب تقليدهم الأعمى لآبائهم. ولذلك كان موقفهم من سماع القرآن ودعوة الرسول لهم كالبهائم التي تسمع صوت راعيها ولا تفهمه، بل هم أضل من هذه البهائم، كما وصفهم الله تعالى بقوله: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. غفلوا عن أنفع الأشياء، غفلوا عن الإيمان بالله وطاعته وذكره. وفي هذا المثل البليغ من ربنا العظيم تصوير كاشف لحال من قلد أمرا قام الدليل القاطع على خلافه، ويعطينا دلالة واضحة لفساد فطر الذين كفروا وأعرضوا عن الله، ويبين لنا ربنا ما هم فيه من الضلال والتأبي عن قبول الحق الثابت، مما يدل على شقائهم الدائم. فأي مجتمع يكون بهذه الحياة فهو مجتمع مصيره إلى الضياع والبوار والهلاك. أما المجتمع الذي يؤسس عقائده وعباداته وحياته على نور من الحق والعدل والرحمة وتعظيم الله وتعظيم شرعه وإخلاص العبادة له، فهو المجتمع الصالح الذي يكتب الله له العز والتمكين والشرف الرفيع في الدنيا والآخرة. وبهذا يا أيها الإخوة، يتبين لنا من هذا المثل البليغ أن التقليد بغير علم هو شأن الكافرين، فيجب على المسلم أن يكون على بصيرة من أمره وعلى وعي وإدراك في معرفة دينه وما يصلح دنياه، متبعا لدينه ونبيه في تعبده لربه، تاركا كل ما يخالف ذلك من تقليد أو منهج أو حزب يتعارض مع نصوص الوحي، وأن يخلص لله في عبادته وتوحيده لربه. ولذلك كانت النتيجة في حق هؤلاء الكفار الذين عموا عن الحق أن قال الله عنهم في ختام الآية: فهم لا يعقلون، أي لا يدركون ما هم فيه من باطل، بل ضلوا الطريق الموصل إلى الغاية المنشودة والسعادة المثلى في توحيد ربهم وإخلاص العبادة له. اللهم ثبتنا على دينك وتوحيدك، وجنبنا مسالك الهدى وطرق الضلال، وانصر يا ربنا جنودنا على حدودنا، وزد بلادنا أمنا واستقرارا، واحفظ ووفق ولاة أمورنا لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله ابن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد.
3: الأمثال
1: في القرآن الكريم ومسالك الهداية.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد طلب أبو بكر الصديق رضي الله عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فقال له: قل:
3: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أخرجه البخاري في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
4: العمل يطغي على جانب الأسرة، أو جانب الأسرة يطغي على جانب العمل، أو جانب الاجتماعي يطغي على جانب الأسرة والعمل، أو جانب الروحي يطغي عليها كلها. فلذلك لا بد أن يكون هناك متوازن. لذلك نأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرته عليه الصلاة والسلام كيف كان ناجحا في كل جوانب الحياة. فكان نعم الأب، ونحن بالأمس كما ودعنا اليوم الأب العالمي، وكان نعم الزوج، وكان نعم الأخ، وكان نعم القائد، وكان نعم المربي، وكان نعم المجاهد، وكان نعم الفكر. في كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا فيها دروس حقيقية في النجاح الحقيقي. لذلك النجاح لم يكن ده. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في شغل أهله، حتى إذا إيش اسمه أدركته الصلاة ترك شغل أهله وذهب للصلاة. هذا هو النجاح الحقيقي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة رضي الله عنها بعد انتهاء المعارك، يسابقها ويستسبقها ويسبقها وهي زوجته، تمام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع الصحابة رضي الله عنهم ويداعبهم ويضحك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال الصغار كيف كان يتعامل معهم. فالنجاح الحقيقي ليس مقتصر فقط لا غير على ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تجده ناجح في كل جوانب الحياة، كقائد وكنبي وكمربي وكذا. كذلك كذلك الناجحون العظماء في كل التاريخ تجد أنهم لازم أن يكون لهم توازن في حياتهم، حياتهم الأسرية مثل ما قلنا، وحياتهم الاجتماعية، وحياتهم العملية، وحياتهم المالية، وحياتهم الصحية. لذلك ناجح في كل شيء. إن رأيته في مظهر الصحي فهو ناجح، إن رأيته في تعامل مع الآخرين فهو ناجح، إن رأيته في تعامله في عمله فهو ناجح. لا إفراط ولا تفريط. هنا الحقيقة الحقيقي الذي نبحث عنه، أن يكون هو نجاحا بجميع يعني بجميع توازنه الحقيقي، ليس النجاح ذلك. لذلك حينما يكون النجاح فقط لا غير في مجال واحد هذا ما هو نجاح، بالعكس هذا هو الفشل الحقيقي. حينما تنجح بس فقط لا غير في جلب المال فأنت ممكن تخسر أسرتك، ممكن تخسر مجتمعك، ممكن تخسر أقربائك، ده تمام. أو تنجح في جانب اجتماعي ممكن تخسر عملك، أو تنجح مثلا في جانب كذا كذا. فلذلك النجاح عبارة عن حلقة متصلة مع بعضها بعض. النجاح لابد أن يكون في جميع الجوانب، لابد أن يكون هناك في توازن حقيقي في التعامل مع ذلك، أن يكون هناك توازن حقيقي في مسألة كيف تضبط بوصلة النجاح، كيف ترى أنك تنجح، وأين تنجح ومتى تنجح ولماذا تنجح. هنا الحقيقة التي نبحث عنها، أن يكون الناجح ناجح في جوانب كثيرة جدا وليس النجاح في جانب واحد. لذلك هنا يبدأ الاستشعار الحقيقي لمعنى النجاح، وأن النجاح ليس هو فقط لا غير في منصب يحصل عليه أو في مال يحصل عليه أو في ثراء يكتسبه أو في ترقية أو كذا، لا، مو هذا النجاح. النجاح أن يكون أن تكون ناجح في جميع الأمور. يعني هذا الذي هو الحقيقة التي ينبغي أن يدركها كثير من الآخرين.
5: صحيح أستاذ أحمد، الله يعطيك العافية بعد هالكلام الجميل. يعني أنا من الملعين كثيرا بقراءة سير الناجحين، أتفاجأ أن أغلبهم إلا ربما كلهم كذلك قد خاضوا تجارب قاسية ومؤلمة، وكذلك ربما إخفاقات في مشوار حياتهم. سؤالي يعني يا أستاذ أحمد، هل طريق النجاح دائما مفروش بالورود، أم ثمت إخفاقات وعقبات وتجارب غير ناجحة؟ وكيف يمكن الاستفادة من هذه التجارب غير الناجحة حتى تكون وقودا بإذن الله للنجاح؟
4: جميل جدا، كلامك جميل جدا. طبعا لا يمكن أن يكون النجاح محفوفا طريق النجاح محفوف بالورد، بالعكس، من لم يخطئ لا يمكن يتعلم. الإخفاقات ما هي نهاية الطريق، بل هي محطات يتعلم وخبرة وجزء طبيعي من رحلة النجاح. رحلة النجاح لابد أن يكون فيها تحديات. الفشل هو المعلم الأول الذي يعلمك حتى تسير. ما نتعلم نحن ماشيين صح حتى نتعلم في نقع عليه. كيف نعرف أن هذا صح وهذا خطأ إلا إذا وقعنا في الخطأ؟ الفشل يعلم الصبر ويسقل الشخصية ويغير مسار الحياة إلى الأفضل. العبرة حقيقة في قصة الناجحين، معظم الناجحين في تاريخ نقاهم مروا بفشل ذريع. يعني احنا لو ذكرنا مثلا في تاريخنا الحديث، مثلا الذي أضاء لنا، يعني اخترع مصباح الكهرباء، يقول حاولت أكثر من 1000 مرة تمام وفشل فيها، في المرة 1000 أو كذا يعني وجد التجربة ونجحت في إضاءة الكهرباء، وغيره وغيره من الذين يقولون حاولنا وكذا وكذا وكذا. بعض التجار يقول أنا خسرت ثروتي مرة مرتين 3 4 5 مرات تمام. بعضهم يقول يعني لم أكن مثلا متحدثا لبقا مثلا الناس اللي اشتهروا مثلا بالحديث إلا بعد إخفاقات كثيرة كثيرة كثيرة جدا. لذلك يعني الفشل هذا والإصرار على النجاح والصراع على التقدم هو الذي خلق في ذلك. لذلك لابد أن نعود في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني باستطاعة الله عز وجل، يعني حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني خلاص يقول الله عز وجل الله آمنوا ويؤمن الناس كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليش الرسول صلى الله عليه وسلم جلس 13 سنة كاملة ويعانى وجاهد وبهذل وخلى أصحابه يذهبون للهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى الحبشة ثم الهجرة الثالثة إلى المدينة المنورة، ثم ذهب هناك ثم قاد معارك غزوة بدر وغزوة أحد وحنين وغزوات حتى استقرت الدولة الإسلامية. لماذا؟ باستطاعة الله عز وجل وهو القادر أن يكون خلاص أؤمنوا ويؤمنوا كلهم، حتى يعلمنا أن لابد أن إذا تنجح لابد أن تصبر. يعني شوف كيف مشى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة على قدمين، هذا المشي وهو مطارد ويطاردونه هنا. يعني فلذلك النجاح ما يمكن أن يكون نجاح بسهولة، هذا النجاح بسهولة ما يكون له طعم تمام. لذلك دائما النجاح يعني يعتبر اختبار حقيقي للجدية والسعي والثبات والمحاولة الحقيقية. جميل. طبعا ليس البلوغ الغاية، ما هو شرط غاية
5: صحيح.
4: تمام، لكن هو الفوز الحقيقي. يشعر الإنسان بالنجاح عندما يدرك أن معيار النجاح الحقيقي يتجاوز كل الأمور، عندما يدرك حقيقة أن هذا النجاح لم يصنع يعني بالسهولة، أن هذا النجاح صنع بعد أن تغلب على الكثير من الصعوبات، بعد أن تعلم الكثير جدا من الإخفاقات، بعد أن يعني خطى خطوات النجاح درجة درجة ووصل إلى سلم البلوغ والنجاح بعد هذا الكفاح وحافظ على هذا النجاح. لأن ليس من السهول وصول القمة، لكن المحافظة على القمة والمحافظة على ما يحصل فيها من أمور تمام هو النجاح الحقيقي.
5: جميل أستاذ أحمد، يعني نلخص حديثكم المبارك بهذا السؤال: متى يشعر الإنسان أنه نجح فيها البعض ربما يشعر يعتقد أنه وصل لمرتبة النجاح وهو لم يصلها إطلاقا، فودنا يعني نجيب على هالسؤال.
4: جميل، جميل جدا، سؤال جميل من شخص جميل.
5: الله يجزاك.
4: يشعر الإنسان بالنجاح حقيقة الفعلي عندما يدرك أن معيار النجاح الحقيقي يتجاوز الماديات ليشمل أمورا أعمق وأبقى. فالفوز الأكبر الفلاح كما ذكر القرآن الكريم عن النجاح، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما. أفضل نجاح هو أنك تحس أنك خلاص أن الله عز وجل، هذا لا يقاس لا بمال لا بمنصب لا شيء. النجاح الحقيقي تتحقق عندك السكينة والرضا، تدرك أنك أثر إيجابي في حياتك وحياة الآخرين، تحقق سلام داخلي في داخل نفسك، شعور بأن الحياة تسير في اتجاه واحد وطلبه رضا الله عز وجل. هذا النجاح الحقيقي. ليس يعني النجاح فقط غير بس مجرد جمع المال أو بلوغ الشهرة وكذا، تمام، بل القرب من الله عز وجل. النجاح الحقيقي هو إدراك أن الدنيا مزرعة للآخرة. اللهم نسألك خير النجاح. ورق الله قال صلى الله عليه وسلم ورغب في سماع كلمات تفاؤل.
5: جميل.
4: ومفاتيح النجاح ذلك الخلاص. النجاح رحلة متكاملة مثل ما قلنا. صحيح. الشغل كله متكامل، هدفها الأول رضا الله.
5: صحيح.
4: وطريقها التوازن في كل شؤون الحياة.
5: جميل.
4: وقودها التعلم من الإخفاقات وثمرتها الفوز الحقيقي في الدنيا والآخرة. هذا هو النجاح. مهما صرت من منصب مهما كتب، إذا ما وجدت النجاح الحقيقي هو ارتباطك مع الله عز وجل، وهو فزت في الآخرة بجنة يعني شو اسمه في جنة الله عز وجل، فما هو نجاح. مهما صرت في الدنيا من مكاسب فما تعتبر نجاح حقيقي.
5: صحيح.
4: النجاح الحقيقي هو كما قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما. هذا هو النجاح الحقيقي.
5: الله يجزاك خير ويعطيكم العافية، وجزاك الله خير الأستاذ القدير أحمد بن محمد السعدي، المشرف التربوي والمستشار الأسري والمدرب في التنمية البشرية. شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله خير على هذا الحديث الماتع في الوصول لخريطة النجاح.
4: شكرا لك وشكرا للمستمعين الكرام، أتاحوا لنا هذه الفرصة الجميلة لنتحدث عن النجاح، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم النجاح في الدنيا والآخرة.
5: الله في أمان. حفظكم الله أستاذ أحمد.
6: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس،
8: للناس.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا وياكم أحبتي في الله لتلاوة طيبة مباركة للشيخ عصام الشايع جزاه الله خيرا.
3: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ونحن نتحدث عن النجاح. ومحمد الدويل يقول: هنيئا لكم يا صناع المجد والعلا، وقد أزهرت بالجد أحلامكم ثمرا، بلغتم ذر الآمال صبرا وهمة، فكان النجاح لكم فخرا ومفخرا، فالحمد لله الكريم، فإنه أعان ووفق ثم يسر ما جرى. نسأله سبحانه دوام توفيقكم، وأن يجعل الآتي نجاحا مكررا. مبارك لكم هذا النجاح، وجعله الله لكم بداية لإنجازات أعظم، والحمد لله أولا وآخرا على ما أنعم ووفق. هذه أبيات بعث بها محمد الدويل، الله يعطيك العافية. وأيضا نبارك حقيقة الجميع عن الطلاب، وأنا أظن أنه اليوم يعني أتيحت النتائج في توكلنا بالنسبة ماشي. للطلاب والطالبات ماشي. فنسأل الله لهم جميعا التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة.
2: اللهم آمين. طيب،
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا. تغطية.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم. اليوم تغطيتنا عن جمعية رحابة لخدمة ضيوف الرحمن. الآن سعد ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ حسن شيبان العيسي، الرئيس التنفيذي لهذه الجمعية المباركة. أستاذ حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا، حياكم الله.
3: الله يحييكم شيخ حسن. العيسى ولا العيسي؟
4: العيسي.
3: يا مرحبا ومسهلا، الله يحييك وينفع بكم وجزاكم خير الجزاء. شيخ حسن، لو تعطينا نبذة عن هذه الجمعية، أنتم في مكة ولا وين؟
4: صباحكم رحابة.
3: يا مرحبا، الله
4: يحييك. نعم، في مكة.
3: يا مرحبا، يعني تعطي نبذة يعني مختصرة عن الجمعية، ويعني مجالاتها وأنشطتها وبرامجها.
4: أبشر حبيبنا الغالي، نشكر الذي بكتب أجركم، جزاكم عنا خير الجزاء، ونحن سعداء والله بهذه الاستضافة في هذا الصباح الباكر.
3: يا مرحبا.
4: وجمعية رحابة هي جمعية أهلية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار في مكة، حرسها الله، وتسعى إلى الإسهام في تعزيز يعني تجربة ضيوف الرحمن من خلال برامج ومبادرات إنسانية متنوعة.
3: جميل.
4: اي نعم. ومن ابرز مشاريع الجمعيه مشروع السقيا، الذي يهدف الى توفير يعني المياه البارده وتوزيعها على ضيوف الرحمن في المواقع التي تشهد كثافه من الحجاج والمعتمرين والزوار، خصوصا في هذه الايام يعني شديده الحر في مكه. فالجمعيه تتمركز في اماكن تشهد كثافه من الحجاج والمعتمرين والزوار، طبعا انطلاقا من شرف السقاية الذي اعتنت به هذه البلاد المباركه منذ عهد المؤسس، وحتى هذا العهد الزاهر حفظ الله القادة والقيادة في هذا البلد المبارك. كما ترفض الجمعية حفظكم الله مشروعات الإطعام أيضا من خلال توزيع الوجبات على الحجاج والمعتمرين والزوار، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم والتخفيف عنهم أثناء أداء مناسكهم وعباداتهم. وأيضا من المشاريع التي تفخر بها الجمعية كذلك مشروع إفطار الصائمين في الحرم المكي الشريف، حيث أسهمت الجمعية خلال المواسم الماضية في تقديم وجبات الإفطار للصائمين داخل المسجد الحرام وساحاته، مستشعرة في ذلك حفظكم الله عظم الأجر الوارد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. ونحن مقبلون وإياكم على صيام يوم عاشوراء، وهو يوم عظيم يكفر الله بصيامه ذنوب سنة كاملة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والجمعية تحرص على أن تكون مبادرة ومساهمة في هذه الأيام المباركة، وتدعو أهل الخير المحسنين إلى اغتنام هذه المواسم المباركة بالمساهمة ودعم الجمعية في تفضيل الصائمين وسقياهم وإطعام المحتاجين في هذه الأعمال من أعظم يعني عظم الأبواب البذل والإحسان، وأبقاها أثرا ونفعا وفائدة.
3: جميل، ما شاء الله. تبارك الله، الله يعطيكم العافية على هذه الجهود والبرامج الطيبة
4: يا رب العالمين. وأيضا من المشاريع التي تطلع عليها الجمعية صراحة خلال المراحل القادمة إنشاء ديوانية أو خيمة تكون لاستقبال ضيوف الرحمن، وتكون ملتقى للحجاج والمعتمرين والزوار، تقدم من خلالها الضيافة والخدمات الإرشادية والتوعوية وبرامج الترحيب والتعريف بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين. ونأمل يعني أن نجد من أهل الخير والداعمين من يسهم في تحقيق هذا المشروع المبارك الذي سيكون بإذن الله عز وجل نافذة لخدمة ضيوف الرحمن على مدار العام. يعني نؤمن ونوقن أن خدمة ضيوف الرحمن لا تقتصر على موسم دون آخر، بل هي رسالة أخي الحبيب مستمرة طوال العام. ونسأل الله أن يهيئ لهذا المشروع من يتبناه ويدعمه ليكون وقفا وعطاء مستداما في خدمة زوار بيت الله عز وجل الحرام.
3: اللهم آمين. ما شاء الله، الله ينفع بهذه الجهود والبرامج والمشاريع. من أراد يعني دعمكم أو التواصل معكم، شو الطريقة جاكت؟
4: الله يبارك فيكم. طبعا حسابات الجمعية في وسائل التواصل الاجتماعي موجودة ومهيئة باسم جمعية رحاب الخدمة ضيوف الرحمن، ومن أراد التواصل الجوال أيضا متاح على مدار الساعات. رقم الجوال 0555-322-013. نعيد الرقم 0555-322-013.
3: الله يعطيكم العافية، ينفع بجهودكم. ونحن أيضا الحقيقة يعني نثني على ما تفضلتم به بأن المشاركة دائما في مثل هذه المشاريع الطيبة التي تخدم ضيوف الرحمن لها أجر عظيم إن شاء الله، وفي أقدس وأعظم البقاع، وخاصة إذا كان أيضا في مثل هذه الأيام المباركة كشهر الله المحرم الذي يفطر فيه الصائمون. فشكر الله لكم الأستاذ حسن
4: شبيل. وإياكم يعني. وسعر الوجبة 10 ريال، يعني الحمد لله سعر بسيط جدا ومهيئ ومتاح
3: إن شاء الله،
4: وأجرها عند الله سبحانه وتعالى عظيم. يطعمون على طعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هذا على غير فضل يعني السقيا وأجرها عند الله سبحانه وتعالى، خصوصا في هذه الأيام الحارة التي تشهدها مكة المكرمة وغيرها من مناطق هذه البلاد المباركة.
3: الله يبارك فيكم. الأستاذ حسن شيبان العيسي، الرئيس التنفيذي لجمعية رحابة لخدمة ضيوف الرحمن، شكرا جزيلا لكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
0: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600،
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونتحدث وإياكم ما هو النجاح في هذا الصباح الجميل. وبالفعل يعني من الأمور التي يجب أن يضعها الإنسان دائما في عين اعتباره فيما يتعلق بالنجاح هو الاستفادة من الأخطاء، وأيضا تعزيز الإيجابيات في مسيرة النجاح سيصل بإذن الله عز وجل إلى مبتغاه، وهو يقوم بهذا العمل الجميل وهذه الوصية الطيبة.
3: بكر بن أحمد وداع يقول: مقومات النجاح من أحرفه ناء نفع الغير وحب الخير للجميع، جيم جمالية وجماعية وشمولية أهدافه، ألف إخلاص النية للباري عز وجل ومتابعة العمل لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، الحاء حب حقيقي لما نفعل بإتقان وأمانة وواقعية. جعلنا الله وإياكم من الناجحين في الدارين، اللهم آمين. شكرا لك يا بكر بن أحمد وداع.
2: وأيضا أبو إبراهيم، قضية حسن الظن بالله عز وجل هذا مهم جدا، وأنت في مسيرة النجاح تترك التشاؤم وتظن بالله خيرا وتبشر بالخير من رب كريم.
3: أي والله.
1: الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
6: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي معلم وقصة نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايم فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل السليهبي ومني محدثكم أحمد دنة.
1: معلم وقصة.
2: ظلت المدينة المنورة منذ هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصمة الدولة الإسلامية بلا منازع، فقد كانت هي الدولة وهي العاصمة، حيث لم يكن في الجزيرة العربية قرية تدين بالإسلام غيرها. ومنذ اللحظة الأولى لدخول النبي صلى الله عليه وسلم وإعلانه قيام دولة الإسلام وهي في تحد سافر مع مكة وأهلها الذين كانوا يتزعمون حركة التمرد ضد الإسلام ودولة الإسلام، وبعد هزيمة أهل مكة في معركة بدر الشهيرة اتجهت الأنظار إلى المدينة المنورة، فقد رأى سكان الجزيرة انتصار أهل المدينة هذا الانتصار المذهل على زعماء مكة وجيشها، وسمعوا بالقوة الناشئة تتصدى للقوة التي كانت ترهب العرب وتفرض نفسها على القبائل سواء بقوتها أم بمكانتها. ولفت أنظارهم أن أهل المدينة لم تكن لهم جولات عسكرية خارج بلادهم، بل كانت كل معارك قائمة فيما بينهم، مما دعاهم إلى التفكير في هذا التحول الذي طرأ على المدينة. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
3: أهلا وسهلا أخي الكريم وفريق العمل والمستمعين والمستمعات.
2: كنا أستاذ مهدي قد تحدثنا في حلقة ماضية عن حماء المدينة المنورة، واليوم نستكمل بعضا من هذه الأحماء حتى نقف عليها كاملة، ومن ثم نتكلم ونتحدث عن المواقع الأثرية في المدينة المنورة.
3: نعم أخي الكريم، كنا تحدثنا في حلقة سلفت عن أحماء المدينة، ووصلنا إلى حمى الربذة الذي ذكرنا أنه قريبا من الحناكية، وأن أنه كان محميا لإبل الصدقة، لإبل الصدقة، ولها مكانة يعني عند الولاة، وعامل الحمى يسمى عامل الشرف كما سبق أن أسلفنا. لأهمية هذا الموضوع درسه فقهاء المسلمين وصنفوا له أبوابا مخصوصة الحمى، وجعلوا له حكما شرعيا بجواز رأي الناس للحمى إذا انتهى أجله وأوشك أن يذهب. وقال بعضهم، بعض الفقهاء رحمهم الله، قال لا يدخله إلا العاجز عن النجعة، الذي لا يستطيع، يكون يعني هو عاجز في ذاته أو كذلك في قلة من ماشيته، هذا يؤذن له، بخلاف طبعا حمى الجاهلية الذي لا يدخله إلا العزيز. كذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره، قال لا يقطع شجر الحمى، لا يقطع شجر الحمى، ولكن الصيد لا بأس به إذا رأى ولي الأمر ذلك. لكن إذا رأى ولي الأمر أن الصيد سوف ينقرض كما هو حالنا في زماننا، ويرى ولي الأمر حفظه الله أنه لا بد أن يمنع في هذه المحميات الصيد، فإنه يمنع، وهو الذي له الحق أن يأذن للناس في وقت محدد هو الذي يراه. كذلك هناك يعني حمى آخر نذكره على وجه العجل، وهو حمى ضرية، حمى ضرية. وحمى ضرية هذا كذلك له حكم الأحمية أو الأحماء السابقة، وهو أيضا مكان خصب، لأنه لا يختار الحماء إلا في مكان خصب ويكون مجمع الذين يكونون قريبا من الحماء ينالهم شيء من هذا الخير. قال بعضهم لقيت أعرابيا فقلت ممن الرجل؟ قال من بني أسد. بني أسد هؤلاء كانوا من جدون ثم ذهبوا إلى تهامة بعد ذلك. فقلت من أين أقبلت؟ قال من هذه البادية. اسمع لها كلام هذا الرجل ونعرف طبيعة المكان. حماء، نتكلم عن حماء ضرية الآن. فقلت فأين مسكنك منها؟ قال مساقط الحماء حماء ضرية بأرض. هذا وصف يصف المكان. والأعراب هم أشد الناس فصاحة، بل النحو يؤخذ منهم. بأرض عمرها الله لا نريد بها بدلا ولا حولا، قد فصحتها الغدوات وحفتها الغلوات، فلا يملولح ترابها ولا يمعر جنابها، ليس فيها أذى ولا قذى ولا وعك ولا حمى، فنحن فيها بأرفه عيش وأرغد معيشة. فقلت فما طعامكم؟ قال بخن بخن طعامنا أمرأ وأهنأ طعام. فالحمد لله، يقول هذا الأعرابي، فالحمد لله على ما بسط من النعم. وعلينا أن نتخذ هذه يعني منهجا لنا في حياتنا، أن يحمد الإنسان ربه على ما آتاه من نعم، لا ينظر إلى ما نقص منه بل إلى ما كمل. وقال هذا الأعرابي إذا ما أصبنا، هذه فيها قناعة، إذا ما أصبنا كل يوم مذيقة وخمسة ميرات صغار كوانز، فنحن ملوك الناس شرقا ومغربا ونحن أسود الناس عند الهزاهز. يقول إذا وجدنا قليل من الحليب من اللبن وتميرات، وكم متمن عيشنا لا يناله ولو ناله أضحى به جد فائز. تلك هي ختام هذه الأحماء. وننتقل الآن إن شئت إلى، تفضل.
2: نعم، جميل جدا. يعني ننتقل إلى هذه المعالم والمواقع الأثرية حول المدينة المنورة. نحن المدينة المنورة يعني هي عاصمة الإسلام وأقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة. كانت يعني هناك مواقع ومعالم خارج المدينة نتوقف عندها كثير، وتذكر لنا هذه المواقع أستاذ مهدي.
3: الحمد لله، وصلى الله وسلم بارك على رسول الله. المعالم التي حول المدينة، وكان قد مر بنا شيء منها لكن نذكر يعني ما تيسر بحسب الوقت. مسجد القبلتين نذكره الآن، وقد مر بنا إجمالا، لكننا نذكره الآن بمناسبة صدور الأمر السامي، أمر خادم الحرمين الشريفين أعزه الله وأيده، في أن يفتح هذا المسجد للزوار طوال اليوم والليل 24 ساعة.
2: نعم.
3: حتى يرى الزائر أن هذا المكان له ارتباط بالسيرة ويتعلم منه شيئا. كان اليهود الذين يساكنون المسلمين في المدينة على عداء شديد للدعوة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: اللهم صل وسلم،
3: لكنهم كان يعجبهم أن المسلمين يصلون إلى قبلتهم إلى بيت المقدس، ونبينا عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس لأن الأمر ليس له بل هو وحي، فهو ينفذ ما يبلغ صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر بيده ما صلى إلى قبلة اليهود، لكن لله أمر وحكمة بالغة، صلى صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم زمنا. ثم جاءه الأمر الرباني في قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الآية. في النصف من رجب سنة 2 هجرية، في السنة الثانية من الهجرة، خرج صلى الله عليه وسلم زائرا أم بشر ابن البراء بن معرور، أسرة مباركة وصحابية جليلة. والبراء بن معرور زوجها كان من النقباء في عقبة البيعة، بيعة العقبة الأولى والثانية، ومن سادة الأنصار. ابنه بشر بن البراء كان من أسخى الناس وأشدهم كرما، ابن هذه الصحابية الجليلة، وهو الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا لبني سلمة بعد الجد بن قيس المنافق الذي نزل فيه قول الله منهم من يقول ذلي ولا تفتني. فسود بشر بن البراء، جعله سيدا، وقال حسان في ذلك فسود بشر، فقلنا له جد بن قيس على الذي نبخله فينا وإن كان أنكدا، فقال وأي الداء أدوى من الذي رميتم به جدا، وأعلى إلى أن يقول وسود بشر بن البراء بجوده وحق لبشر ذي الندى أن يسود. كان صلى الله عليه وسلم في زيارتهم، فحانت صلاة الظهر فصلى بهم في مسجدهم صلاة الظهر، فلما ركع ركعتين أتاه جبريل بالأمر بتحويل القبلة، فتحول صلى الله عليه وسلم من الشمال إلى الجنوب، وتحول المصلين كذلك من الشمال إلى الجنوب، وتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، لأنهم كانوا يصلون خلفه. فكان ذلك التحول التاريخي بأمر الله تعالى نزل به جبريل. معلم آخر، طبعا هذا المسجد بني مرارا، وأجمل وأرقى وأفخم بناء هو بناء الملك فهد الذي عليه الآن الحال، ويجدد طبعا، وهيئت الساحات من حوله في عهد خادم الحرمين وفي مشروع سمو ولي العهد حفظهم الله. وأصار مكانا يعني رائعا جدا من ناحية الجمال ومن ناحية الجلال أيضا. معلم آخر من معالم المدينة النبوية، سبخة الجرف. من فضائل المدينة أن الله يحميها من الدجال كما هو الحال في مكة، فلا يدخلها. من حديث أنس الخادم، وهذه الخادم لفظ تشريف وليس انتقاص، أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا التشريف لارتباطه برسول الله وخدمته صلى الله عليه وسلم، يقول ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل يعني الدجال، فينزل السبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات، لأنها هي تنفخ بثها. هذا معلوم، يخرج إليه إلى هذا الدجال من المدينة المنورة كل كافر ومنافق. وهذا الحديث عند البخاري وعند مسلم أيضا.
2: جميل جدا، نستأذنك والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم معلم وقصة.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
1: معلم وقصة.
2: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن المعالم الأثرية وأحماء المدينة، لازلنا نتحدث عن هذه المواقع الأثرية المتفرقة حول المدينة المنورة، وأكيد كل من يذهب إلى المدينة يرغب بالوقوف على هذه الأماكن التاريخية والتي لها ارتباط بالسيرة النبوية ومشاهدة هذه الآثار عن كثب وعن قرب. ولا شك أن كل من يأتي إلى المدينة من خارج المملكة العربية السعودية يقف على هذه الأماكن ويرغب بالوقوف حول هذه الأماكن التاريخية. وهيئة تطوير المدينة وكل القطاعات المشاركة في المدينة المنورة تشارك وتسهم في هذا الأمر وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الاهتمام بهذه المواقع الأثرية وكذلك رؤية المملكة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والاهتمام بهذه المواقع التاريخية. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي. أستاذ مهدي، يعني كل من يأتي إلى المدينة من خارج المملكة العربية السعودية وأيضا من خارج المدينة المنورة يرغب بالوقوف على هذه الآثار التاريخية، وكما ذكرتم كل هذه الأماكن لها ارتباط بالتاريخ وبالسيرة النبوية.
3: كما تفضلتم، ما يعني بدأنا به قبل قليل في تعريفي ببعض معالم المدينة المنورة ومعالم المدينة المرتبطة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ولكن من خلال هذه القناة المباركة، هذه الإذاعة المباركة، ومن خلال الإعلام التي أنتم يعني رواد فيه، فإن يحتاج الناس سواء مثل ما تفضلت القادم من خارج المملكة أو من أبناء المملكة يحتاجون إلى معرفة هذه المعالم لارتباطها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقينا أن من قرأ السيرة فقط غير الذي يقرأ ويقف، الذي يقرأ ويقف هذه المعلومة تكون في راسخة في ذهنه،
2: صحيح،
3: وبالتالي عليها أحكام. كان الكلام عن الجرف، عن سبخة الجرف، وأنها يقف على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الدجال، والسبخة أرض كما جاء في وصفها ذات نز وملح، من نز أنها يعني يطلع يعني ماءها وأنها مختلطة كأنها ثرى، كأنها ثرى لكنها ثرى لا ينبت، ثرى مالح يعني. تكون هذه المنطقة تحديدها غرب جبل أحد، ولا زالت إلى يوم الناس هذا معروفة بهذا، معروفة بأنها سبخة الجرف، وبأنها الجرف هي حي من أحياء المدينة، حي جميل من أحياء المدينة. من المعالم الأخرى معالم المدينة النبوية ما هو معروف ومشهور اليوم أبيار الماشي، وعليها لوحات يعني تعرف بهذا، وإن كان الاسم حديثا لكنه الاسم جاء على اسم قديم كانت تسمى الخلائق، الخلائق، خلائق ابن أبي أحمد، وكان هذا ابن أبي أحمد صاحب أملاك في تلك المنطقة فسميت الخلائق باسمه، فأبيار الماشي هي الخلائق قديما، ونسبت إلى الماشي يعني الذي يسافر على قدميه، يمشي على قدميه، لأنه تكون مسافته أقل من مسافة الراكب، مسافة الراكب يستطيع أن يقطع من 40 إلى 50 كيلو بينما هذا ما يستطيع، فهي محطة من محطاته. وكلمة الخلائق يعني الآبار الحديثة، اشتهرت بمزارعها وهي يعني حي جميل خارج المدينة المنورة قريبا منها. لها حدود، ومن أشهر حدودها نعف لجبل، هذا الجبل له ارتباط كذلك بالسيرة، اسمه جبل السناف، لكن ربما لا يأتي يعني وما ياسر وهذه لا يأتي ذكرها، لكن يأتي في غير ذلك. من المعالم القريبة من أبيار الماشي التي هي الخلائق الجثجاثة. أبيار الماشي أخي الكريم والجثجاثة هذه أيضا سيأتي الحديث عنها، هي من المواضع التي تشرفت بمرور الركب النبوي في الهجرة، فقد مر صلى الله عليه وسلم بهذه ومر بالجثجاثة، مر بالخلائق ومر بالجثجاثة. قال الواصف لطريق السيرة، لطريق الهجرة، ثم أجاز به وادي العرج، ثم سلك به ثنية ركوبة ويقال لها الغائر، ثم على الخلائق، ثم دخل به المدينة. وفيها مزارع لبعض آل الزبير بن العوام، الزبير بن العوام رضي الله عنه من أشهر الصحابة ومن العشرة المبشرين، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب، وهي هذه أبيار الماشي أول المنازل للخارج من المدينة لأنها على طريق الغائر كما أسلفنا. سماها بعض مؤرخي المدينة، سماها درب المشيان، المشيان يعني الذين يمشون على أقدامهم. ووادي من المعالم أيضا النبوية واد ارتبط بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه وادي ذي أوان. هذا مرتبط بالسيرة لكن أكثر الناس يجهلونه لأنه غير سائر الذكر وغير يعني مشهور. ارتباطه بالسيرة النبوية ومكانته. أما ارتباطه بالسيرة النبوية وادي ذي أوان فإن المنافقين في المدينة المنورة والذين لم يستطيعوا أن يجاهروا بعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا الإسلام ثوبا ظاهرا ولكن قلوبهم مليئة بالكفر والنفاق والبغض للمسلمين. ماذا فعل هؤلاء؟ كانوا يسكنون إلى الشمال الشرقي من قباء، اتخذوا مسجدا، بنوا لهم مسجد. هذا المسجد الذي بنوه ليس كمساجد المسلمين الأخرى التي تكون للصلاة وللعبادة وللعمارة بناء وتوحيدا، وإنما كان لأغراض بينها الله تعالى في القرآن الكريم. قال الله والذين اتخذوا مسجدا، استمع إلى هذه الأغراض الخبيثة نسأل الله العافية والسلامة، اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. يفرقون بين جماعة المسلمين حتى ما يجتمعون في قباء وفي المسجد النبوي التي كانت هي المساجد الرئيسة، وإنما يفرقون جمع الناس في مسجد وكذا. وأخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم بنوا مسجدا لذي الحاجة ولليل المطيرة ولليل المظلمة وتخفيف على المسلمين، لكن الأمر على غير ذلك. وأرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسب هذا المسجد صفة رسمية شرعية نبوية إلهية أيضا قبل ذلك، فطلبوا منه أن يأتيهم إلى مسجدهم ليصلي فيه. وكان الرسول وقتها صلى الله عليه وسلم مشغول بالتجهز لغزوة جيش العسرة، غزوة تبوك. فأخبرهم أنه على جناح سفر واستعداد للحرب، وأنه إذا عاد سيصلي لهم. فلما عاد صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وكان في هذا الوادي الذي نتكلم عنه وادي ذي أوان، ووادي ذي أوان مكانه الآن إلى الشمال من المدينة المنورة قريبا من الجرف الذي تكلمنا عنه قبل قليل. لما كان في هذا الوادي ونزل صلى الله عليه وسلم، جاءه الأمر الرباني بأن هذا، والبيان الإلهي الذي لا يخفى على الله شيء، بأن هذا المسجد مسجد ضرار وليس مسجد عبادة. فأرسل صلى الله عليه وسلم من يحرق هذا المسجد ومن يهدمه، لأنه لم يجعل لله وإنما جعل للإضرار، وأنه رصدا لمن كفر بالله ورسوله يجتمعون فيه، فيكون قاعدة عسكرية خفية في جسد الدولة الإسلامية. وزال ولله الحمد والفضل.
2: الحمد لله. هذه الوقفات أستاذ مهدي تجعلنا نتأمل هذه المواقع التاريخية وارتباطها بالسيرة النبوية
3: صلى الله عليه وسلم
2: وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف عانى المسلمون سواء داخل المدينة أو خارج المدينة من أعداء الإسلام والمسلمين، كانت قبل ذلك قريش واليهود أيضا من داخل المدينة، ولكنهم تحملوا وصبروا في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل.
3: نعم صحيح. هذه المواضع إذا وقف الإنسان فيها بقلبه وعقله قبل أن يقف بجسده، فإنه سوف يستشعر هذه الروحانية العظيمة وهذه التضحية الكبيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الأبرار الذين أوصلوا ونقلوا هذا الدين كما أمروا صلى الله على سيدنا محمد ورضي الله عنهم وأرضاهم. من معالم المدينة النبوية ما يعرف بالجثجاثة، والجثجاثة هذه في أصلها شجرة، وسمي المكان بها لأنه يكثر فيها هذا النوع من الشجر. هي تقع في سهل تجري فيه أودية وشعاب كثيرة. أخي الكريم، هذه الأودية وهذه الشعاب تصب في وادي العقيق المبارك الذي يكون في غربها. إلى الغرب من الجثجاثة، يعني حدودها لو أردنا أن نذكرها، حمراء بسر، وجبل آخر اسمه أم أرقبة، وإلى الشرق من هذا المكان روضة خاخ، وروضة خاخ أيضا هذه كل هذه المواضع لها ذكر في السيرة. وروضة خاخ من المواضع التي لها ذكر في السيرة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي بكشف الخطاب الذي كتبه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى أهل مكة يحذرهم غزو محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين في عام الفتح. فأخبر صلى الله عليه وسلم علي والزبير وبعثهما وقال لهما تجدون ضعينة أو كما قال صلى الله عليه وسلم في روضة خاخ ومعها كتاب، فوجدوا الضعينة وأجبروها وأخذوا الكتاب منها وأجاءوا بها وبه بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعفى عن حاطب لأنه يعلم حقيقة إيمانه وأنها كبوة، والكريم يعفو عن الكبوات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى حاطب وعلى سائر الصحابة. وهي أيضا من طريق هذه الجثجاثة على طريق الهجرة. قال الراوي حتى إذا انتهينا إلى الجثجاثة وهي على بريد من المدينة، يعني حوالي 20 إلى 30 كيلو، صلى صلى الله عليه وسلم وذبحت له شاح وصل الأمان، يعني في هذه الهجرة اقترب من المدينة في الجثجاثة هذه، وأكل منها وجعلها باقي اللحم قديد، والقديد لعل يعني المستمعين والمستمعات يعرفون هذه كانت طريقة قديمة في حفظ اللحم، إنه يجعل على شرائح رقيقة وهذه الشرائح تعلق ويعني تقلى شيئا يسيرا ثم تعلق للشمس حتى ما تفسد، ويأكلون منها كلما احتاجوا إلى ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام أكل من هذا القديد، وكذلك كان يعني عند قبائل العرب. وقد جاء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى هيبة محمد صلى الله عليه وسلم جعل ذلك الرجل يرتجف وينتفض خوفا، لأنه كان يظن أنه أمام ملك من ملوك الأرض.
2: الله.
3: فقال له صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم، قال هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني أنا مثل سائر الناس. وفيها بقايا مسجد وركام وقصر، آثار قصر لسعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص هذا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم آمنة بنت وهب رضي الله عنه.
2: هل أقيم مسجد في موضع نزول النبي صلى الله عليه وسلم في الجثجاثة؟
3: نعم وبني هذا المسجد ثم يعني بقي ركامه الآن.
2: نعم.
3: وهذه المساجد يعني بناها عمر بن عبد العزيز خلال ولايته رضي الله عنه رحمه الله رحمة واسعة.
2: نعم.
3: يتبع ذلك أن بها قصور وأن بها مبتدأ، يعني إذا أراد الإنسان أن يخرج من المدينة إلى البادية هذا يسمى مبتدأ، لأن بها كذلك يعني طرفا من وادي العقيق الخصب المبارك.
2: جميل جدا. هكذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، كنا قد تحدثنا فيها مع ضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي حول المواقع الأثرية المتفرقة حول المدينة المنورة. شكرا لكم أستاذ مهدي، وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
3: الشكر لله أولا وأخيرا، ثم لكم جزاكم الله خير وللمستمعين والمستمعات.
2: والشكر أيضا موصول لمستمعين الكرام، وأجمل التحايا من مخرج هذا اللقاء زميل عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد معتوق دنا، في أمان الله ورعايته.
0: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنا.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الأبناء قصة عجيبة. كبر سن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى بلغ 86 دون أن يرزق بأبناء، وهو خليل الرحمن. فلما دعا ربه رزقه الله سبحانه وتعالى بإسماعيل من زوجته هاجر، ثم بعد أن جاوز 100 رزقه الله بابنه إسحاق من زوجته سارة، وهي زوجته الأولى. وهذا درس عظيم لكل أحد، أن لا ييأس من رحمة الله، فمهما كبر سنك ومهما انقطع الرجاء فإنه يبقى الأمل في الله سبحانه وتعالى كبيرا، وباب الرجاء مفتوحا. وقدوتنا في ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد رزقه بأبنائه إسماعيل وإسحاق وهو على كبر. ولذلك قالت زوجته سارة لما بشرت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب.
1: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله. مرحبا دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: فضيلة الدكتور، في الحلقة الماضية وصلنا عند بناء الكعبة المشرفة ومقام سيدنا إبراهيم، وقلتم هذا آخر أثر موجود يعني يتعلق بالأنبياء.
0: نعم.
1: لكن هذا الشكل هو نفسه أكيد تم تعديله عبر السنوات.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم كثير من المتاحف وخاصة المتاحف الموجودة في تركيا في إسطنبول يقولون هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كذا، ولكنها لا تثبت. لكن الأثر الوحيد الموجود الثابت من آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو آثار مقام إبراهيم الموجود اليوم.
1: نعم،
0: هذا هو الأثر الصحيح الثابت الذي تناقله الناس من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. إلى اليوم، إلى الموجود الآن، هو آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعلا. لكن الذي حدث أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من في عهد إبراهيم أيضا كان قريبا من الكعبة ملاصقا لها، كان يصعد فوقه ويكمل البناء.
1: جميل.
0: ويحركه ويصعد عليه من هنا ومن هنا، لكنه في عهد عمر رضي الله عنه اجتهد عمر فأزاحه عن الكعبة حتى يخفف على الناس الزحام، فأزاحه في هذا المقدار الموجود
1: حتى يستطيع أن يطوف رضي الله عنه.
0: أي نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ مقام إبراهيم مصلى ويصلي إليه في زمانه عليه الصلاة والسلام، لكن إبراهيم عمر رأى أنه يضايق الناس فأبعده قليلا، فهو على ما هو عليه اليوم. هذا آية من آيات الله.
1: الناس هذا ليس فيه شرك أو كذا مقام سيدنا إبراهيم؟
0: لا، ما دام الله سبحانه وتعالى يقول اتخذوا مقام إبراهيم مصلى فهذا
1: سمعنا وأطعنا.
0: نعم.
1: جميل.
0: نعم، يعني نحن الآن عندما نسجد للكعبة، عندما نسجد ونصلي عند الكعبة، لولا أن الله أمرنا بذلك ما فعلنا هذا.
1: نعم.
0: ولذلك عمر رضي الله عنه أدرك هذا عندما جاء يقبل الحجر الأسود، فقال كلمة جميلة، قال: والله إنني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولذلك نحن نقول انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من أعظم الفوائد في قصة إبراهيم التسليم التام لأوامر الله.
1: جميل.
0: التسليم لأوامر الله في ذبح ابنه، التسليم لأمر الله في إبعاد زوجته، التسليم لأمر الله في هجرة وطنه، التسليم لأمر الله في شؤونه كلها، الانقياد. ولذلك قصة إبراهيم هي تسليم وانقياد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوتي الإمامة العظمى، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن فضل محمد صلى الله عليه وسلم هو من أبنائه، فهو في موازين حسناته. جميل. والده.
1: نعم.
0: إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو عندما دعا، عندما ترك هاجر وترك ابنه إسماعيل، دعا بدعوة، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وفي آيات أخرى قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم. فلذلك محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني أنا إجابة الله لدعوة أبي إبراهيم بأن يرسل رسولا من أبناء إبراهيم، من قريش، من العرب، من ذرية إسماعيل. هنا يا دكتور، نحن تحدثنا عن هاجر وكيف أنها يعني استوطنت في مكة، تحدثنا عن إسماعيل وكيف أنه ابتلي بالذبح ثم يعني نجا فأكرمه الله سبحانه وتعالى، تحدثنا عن
2: قصة الذبيح، وقلنا أن الصحيح في أنه إسماعيل. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قد رجح أنه إسماعيل بأوجه كثيرة. وهذا الموضوع بالمناسبة موضوع لا يوجد أي إشكال في أنه إسماعيل أو إسحاق، لكن هو من أهم القضايا وأكبر القضايا التي حرفها اليهود في كتابه، لأنهم حسدوا أبناء إسماعيل أن ينالوا هذا الشرف، فأرادوا أن يأخذوا هذا الشرف لإسحاق، في حين أن كل الأدلة وكل القرائن تدل على أنه وقع هذا في مكة، وأنه الذي كان يعيش في مكة هو إسماعيل ليس إسحاق، وكل الشعائر التي وقعت لإسماعيل أصبحت يعني اللي هو السعي بين الصفا والمروة، رمي الجمرات، الأضحية بعد ذلك، كلها مرتبطة بإسماعيل وليست مرتبطة بإسحاق.
1: معناها حتى العلماء من أهل السنة والجماعة الذين رجحوا أنه إسحاق متأثرين يبدو بالإسرائيليات.
2: يقول ابن تيمية رحمه الله كل الذين رجحوا وقالوا أنه إسحاق أنهم متأثرين برواية بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل أكثر شيء تعرض للتحريف في التوراة هو قضية الذبيح.
1: سبحان الله.
2: نعم. جميل. وإلا فهناك قرائن حتى من التوراة الموجودة اليوم تؤكد أنه إسماعيل وليس إسحاق.
1: جميل.
2: نعم.
1: لو انتقلنا إلى موضوع قصة
2: بناء الكعبة.
1: بناء الكعبة
2: الكعبة. قصة بناء الكعبة يا دكتور، أن الله أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يبني هو وإسماعيل الكعبة، فجاء إبراهيم وأخبر ابنه إسماعيل بأن الله قد أمرني بأن أبني هنا بيتا ودله على أركانه، فاستعان بالله سبحانه وتعالى ورفع البيت إبراهيم وإسماعيل، واستعان بالله وجمع الحجارة وبنى هذا البيت. ثم أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن للناس بأن يحجوا هذا البيت، ومن هنا بدأت شعيرة الحج طبعا بعد أن جدد إبراهيم الكعبة. يعني صعد، فبعد أن بنى البيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمره الله، لاحظ قال الله سبحانه وتعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وأذن في الناس بالحج، فصعد فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما يبلغ صوتي يا رب، يعني في وادي بين جبال ومنطقة بعيدة جدا، قال عليك النداء وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم إلى جبل أبو قبيس المجاور للكعبة المرتفع، وقال إن نادى، قال يعني نادى في البشرية إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فسمع هذا النداء كل الناس كلهم، كيف الله أعلم، لكن الله على كل شيء قدير. بالضبط. نعم. ومنذ ذلك التاريخ والناس تتوافد على الحج إلى اليوم لا ينقطعون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وقد حج هذا البيت، وكأني أنظر إلى موسى، وكأني أنظر إلى يونس في كذا، وكأني أنظر، كلهم قد حجوا هذا البيت.
1: إن أول بيت
2: وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى العالم فيه آيات بينات إلى آخره. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام له بصمة عظيمة، ينظر إلى هذه الفضائل في بناء الكعبة، في زمزم، في السعي، في رمي الجمرات، في وأيضا لم نذكرها ولكن هي قصة طبعا فيها تفاصيل دكتور حذيفة، وهي قضية ذبح إسماعيل، أن الشيطان أراد أن يثني إبراهيم عن هذا القرار. وأنا أتمنى أن الأخوة المشاهدين يعودوا إلى قراءة قصة ذبح إسماعيل في كتب التفسير وفي كتب التاريخ، فهي قصة مشوقة لكن خلاصتها تسليم الأب وتسليم الإبن لأمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان ظاهره شر محض ذبح الإبن الوحيد، لكنه كان في باطنها خير وابتلاء وتمحيص لمحبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه. فلما يعني تيقن، يعني وصلنا لليقين أنه لا يقدم على أمر الله أحد، لا الإبن رفض ولا الأب رفض، كلاهما استجاب لأمر الله. فهذه من أعظم أيضا مواقف في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصة بناء الكعبة والدعوة إلى الحج.
1: نعم. بالنسبة للعجل الحنيذ الذي قدمه للملائكة ما قصته؟
2: نعم، هذه أيضا ذكرها الله في مواضع في القرآن الكريم، في قصة في سورة الذاريات وفي هود، أن الله سبحانه وتعالى بعد أن استقر إبراهيم في في في في الشام أوحى الله سبحانه وتعالى إلى لوط، لوط عليه السلام وهو ابن أخي إبراهيم، فأرسله إلى قوم لوط، قيل أنه أرسله إلى قوم كانوا في قريب من فلسطين في سدوم المناطق التي حولها، فدعاهم إلى التوحيد، وكان يعني انتشر بينهم يعني الفاحشة ويعني هذا يعني الخلق الذميم والدنيء، ولكنه دعاهم إلى التوحيد وإلى ترك الفواحش، فلم يستجيبوا له، فأرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة إلى لوط عليه الصلاة والسلام، وجاءوا قبل أن يذهبوا إلى لوط ذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا قريب منطقة متقارب.
1: نعم.
2: فلما رأهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام رحب بهم كما قال الله في سورة الذاريات، قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، هذه قصة نعم يعني خلسة يعني دون أن يشعر الضيف. الضيافة. أحسن كرم الضيافة، ما تجلس تقول للضيف تعشيت ولا ما تعشيت تبغى تعشى ما تعشى، وإنما ذهب مباشرة وأحضر لهم عجل حنيذ. الله قال بعجل حنيد، وقال في آية أخرى بعجل سمين، وهذا دليل على كرم مشوي ضيافته.
1: مشوي.
2: نعم الحنيذ هو مشوي يعني مطبوخ بطريقة يعني تحت الأرض. نعم ولذلك بعضهم نعم يقول هذه الطريقة طريقة يعني يكاد يعني تنتشر عندنا في منطقة الجزيرة العربية في تهامة بالذات.
1: نعم.
2: الشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: اسمح لي بوقفة صغيرة، يعني عجل كامل لشخصين، أليس هذا فيه إسراف؟
2: يعني نحن قد يقول
1: ما الفرق بين الكرم والإسراف؟
2: والله طبعا يعني هو نحن نقول أنها من كرم ضيافة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربما أنه يعني قدر الموقف، رأى أنهم يمكن كانوا يعني في يعني ضخام الأجسام، رأى أنهم سيأكلون هذا، ربما ما كان عنده يعني خيارات أخرى فذبح لهم هذا العجل السمين، ويعني المظنون أنهم سيأكلونه ولن يعني يفسدوا منه شيئا
1: ونحن نوزعه على بقية ديران
2: بالضبط. نعم يعني ليس هذا
1: المهم
2: يعني
1: أن لا يرمي الفرق.
2: أحسنت بالضبط. والعلماء يستدلون بهذا على كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكرم ضيافته لهؤلاء الملائكة الكرام، وهو لا يعرف أنهم ملائكة، فلما قدم لهم الطعام قالوا لا نأكل، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف،
1: ينون الشر.
2: نعم قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم اللي هو إسحاق. وطبعا جاءت امرأته واستغربت هذه البشارة وهي كبيرة في السن، وقالوا هذا إكرام منها، وأخبروه بأنهم سوف يذهبون إلى قوم لوط لإهلاكهم. فقال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن فيهم لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها.
1: الله.
2: نعم فلما ذهبوا إلى لوط في القصة المعروفة ضاق بهم ذرعا، يعني قومه كانوا في غاية السوء من البحث عن الفواحش، وكان الملائكة عليهم السلام يعني في أشكالهم جميلة في هيئة يعني فتية. فلما جاءوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام ضاق بهم ذرعا فقالوا لا تخف إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وأمروا لوط عليه الصلاة والسلام بأن يخرج هو وأهله المؤمنين وأن العذاب سوف يأتي قومه مصبحين، ووقع عليهم. نعم وقع عليهم العذاب، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعني يجادل الملائكة في كيف تهلكونهم وفيهم لوط، يعني من محبته ومن شفقته على لوط ومعرفته بإيمانه وكذا. وهذه القصة يعني تستحق أنها تفرد وتفصل، لكن يبدو أن وقتنا أضيق من أن نسترسل في هذه نعم
1: جميل. لكن فقط خروجهم في الليل وزوجة سيدنا لوط
2: نعم
1: أشرنا لهذا.
2: نعم قال إن موعدهم الصبح، قال الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب، فخرج لوط عليه الصلاة والسلام وقال الله ولا يلتفت منكم أحد، أمر لوط عليه الصلاة والسلام وأسرته بأن لا يلتفت منهم أحد إلى الوراء وأن قومهم سوف ينزل بهم عذاب يمحقهم. فخرج لوط عليه الصلاة والسلام ومعه بناته، ولكن زوجته كانت معارضة له ليست على دينه فبقيت، ولذلك أصابها ما أصاب قوم لوط من العذاب. وكانت قصة ما زالت يعني إلى اليوم تتناقل، قصة كيف عذب الله قوم لوط جبريل عليه الصلاة والسلام، قال الله فجعلنا عاليها سافلها، يعني يذكر في بعض الروايات أن غرز جناحه ثم قلبها، ولذلك سماها الله كما تلاحظ في سورة النجم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. المؤتفكة يعني المنقلبة، يعني أرضهم قلب الله عاليها سافلها وعذبهم عذابا شديدا عقابا لهم على كفرهم وعلى ما إصرارهم على الفواحش وعلى المعاصي.
1: نعم سنأخذ فاصل قصير ثم نعود إلى موضوع طلب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى.
2: نعم. طيب.
1: وهل كان شاكا بالله سبحانه وتعالى أم ماذا؟ إن شاء الله نفصل بعد الفاصل.
2: لا بس.
1: أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة

0: قريبا من مكة،
1: نعم
0: كان قريبا من مكة، وأنه لم يكن في المنطقة التي يعني نقول بها الآن أنها في الشام، وبعضهم يذهب إلى أنه كان في منطقة تهامة قريب من يعني ليس بعيدا عن مكة، وهناك أماكن ما زالت موجودة اليوم، جبل إبراهيم، مسجد إبراهيم، ونحو هذه الآثار التي تقع في تهامة زهران وغامد اليوم، يرون أن هذه أولى بأن تكون هي مقام إبراهيم أقرب إلى مكة، وأنه لم يكن يعني يتردد من الشام إلى مكة، وإنما يتردد من هذه المنطقة القريبة إلى مكة إلى بين الحين والآخر. لكن هذه يعني النظريات والفرضيات تحتاج ما زالت تحتاج إلى المزيد من الاستدلالات. نعم، وليس هناك يعني غرابة، نحن لا سواء كان إبراهيم في الشام أو في العراق أو في تهامة أو ليس لا يؤثر هذا شيئا،
1: صحيح.
0: لا يؤثر هذا شيئا على يعني حقائق الدين والعقيدة. لذلك نحن نقول في قصص القرآن الكريم كما تلاحظ لا يذكر الأماكن،
1: نعم،
0: لا يذكر الأشخاص، لا يذكر الزمن، لأن العبرة متحققة بنفس القصة
1: المذكور، نعم، يكفي والباقي كله تكلف.
0: يعني مثلا على سبيل المثال عندما نقول أنه إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق هذه لا تؤثر كثيرا، لكن الذي العبرة هي تسليم الابن،
1: التسليم وتنفيذ أوامر،
0: نعم،
1: الله،
0: تسليم الابن، نعم، للأب، وتسليم الأب لله، وتسليم الابن والأب لله،
1: نعم،
0: وهكذا
1: وكذا.
0: بالضبط،
1: نعم،
0: هذه هي العبرة التي نريد أن نستفيدها.
1: جميل.
0: أما الأسماء فهذه لا تؤثر كثيرا.
1: صحيح. نعم. صحيح. موضوع طلب سيدنا إبراهيم من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى.
0: أحسنت. أيضا هذه من القصص التي ذكرها الله في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لاحظ هنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى، أريد أن أرى بعيني كيف يتم إحياء الموتى، كيف ستحيي الموتى. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا الطلب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في حين أن الله أن إبراهيم موسى مثلا سأل الله قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لاحظ يعني سؤال موسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتحمل البشر رؤية الله في الدنيا، لكن المؤمنين في الجنة يستطيعون أن يروا ربهم، لأن الله يعيد خلقهم خلقا جديدا يتحملون من خلال يعني بواسطته أن يروا الله. لكن لما سأل إبراهيم هذا السؤال وهو سؤال كأن ظاهره تشكيك في قدرة الله،
1: صحيح،
0: لكنه في حقيقته محبة للاطمئنان، قال فخذ أربعة من الطير، يعني أربعة أنواع من الطير مختلفة، قيل أنه أخذ شيئا من الحمام وشيئا من السمان، وهذه أيضا لاحظ أنها من المبهمات، قال فخذ أربعة من الطير،
1: نعم،
0: دون تحديد،
1: نعم،
0: نعم، فصرهن إليك، يعني اجمعهن إليك، ثم
1: حتى يقولون صرهن يعني ربيهم أنت عندك حتى تكون خبير بها،
0: نعم، فصرهن، طبعا صرهن، الصر هو الاتجاه، يعني بمعنى أنهم يعني يجتمعون عندك، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. فلما أخذ إبراهيم هذه الطيور الأربعة فذبحها ثم خلط ريشها بدمها بعظمها حتى أصبحت مختلطة،
1: الله أكبر،
0: ثم أمره أن يجعل على كل جبل من هذه الجبال الأربعة التي حوله جزء من هذه، جزء من الحمامة مع جزء من تمزقت، قال اجعل على
1: زيادة في التحدي،
0: بالضبط، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وهي مقطعة مزق، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. فلما رأى هذا المنظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال سبحان قال ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم، قادر وقوي. لاحظ الآن القصة هنا، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، تلاحظ منهج القصة في القرآن الكريم يتجاوز كثيرا من الفراغات، يعني ما قال فخذ أربعة من الطير إليك فصرهن إليك ثم اذبحهن ثم اخلط لحمهن بريشهن ثم فرقهن ثم اخلطهم ثم ما، لكنه هكذا قال وصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فلما رأى هذا الموقف أيقن بأن الله سبحانه وتعالى كيف يحشر الطيور، كيف يحشر المخلوقات، كيف يجمعها، كيف يحييها، قدرة الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى.
0: وبالمناسبة لو تلاحظ في سورة البقرة بالذات هناك قصص كثيرة لإحياء الموتى، هذه واحدة منها، وفيها قصة عزير وفيها قصة بني إسرائيل

0: عندما فأحياهم الله فأماتهم الله ثم أحياهم.
1: ثم أحياهم.
0: نعم.
1: جميل. جيفري لانج أيضا نعود إليه في كتابه ليطمئن قلبي.
0: أحسنت. أيضا
1: لفت نظره هذا الموضوع.
0: هذه نقطة دكتور حذيفة نحتاج فعلا ننبه إليه. اليوم تكاد تجتاح موجة الإلحاد والشكوك شباب الأمة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الله سؤال عجيب هنا. قال الله أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الله سبحانه وتعالى لم يعاتبه على أنه يبحث عن الطمأنينة، يبحث عن اليقين، فأجابه إلى سؤاله. ولذلك جيفري لانك لما وصل إلى هذا الموضع قال حتى إبراهيم الخليل يريد أن يطمئن. ولذلك نحن نقتدي به في هذا، وأقول نحن اليوم يا دكتور حذيفة في حاجة إلى كل ما يعزز اليقين في نفوس أبنائنا وبناتنا اليوم.
1: جميل.
0: وينبغي أن نبحث عنه وأن نعزز اليقين في نفوس أبنائنا بالعلم والرد على هذه الشبهات والاستدلال على كل هذه القضايا، قضايا الوجود، وجود الله، صحة القرآن الكريم، صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يطعن فيها، هناك اليوم من يشكك في وجود الله، هناك من يشكك شبابنا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يشكك في صدق القرآن الكريم، أليس كذلك؟ كيف ينبغي لنا أن نزرع الطمأنينة واليقين ونعززه في نفوس أبنائنا وبناتنا ونحاول يا دكتور، يعني حتى نحن في برنامجنا هذا نحن من الأشياء التي أريد أن نعززها في نفوس أبنائنا وبناتنا اليقين وصدق هذا القصص الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ما لم يتيقن أبناؤنا وبناتنا بصدق هذا القرآن وأنه وصل إلينا كاملا غير منقوص لن يؤمنوا وسيتخلل الشك، وأي شبهة تتناقل سوف تؤثر فيهم.
1: صحيح.
0: لكن عندما كما قال إبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم بعد هذه القصة زادت طمأنينته. ووصل إلى درجة اليقين التام بأن الله على كل شيء قدير وأنه يحيي الموتى سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير.
1: جميل. نعم. لماذا طلب سيدنا إبراهيم النبوة في ذريته؟
0: إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أواها حليما شفيقا على أبنائه وعلى ذريته، ولذلك كان من دعائه أن قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الله ابتلى إبراهيم بكلمات قيل أنها كلمة التوحيد، قيل أنها يعني ما أمر ما ابتلاه به من ذبح ابنه ومن مفارقته وطنه، فأتمهن. قال الله لإبراهيم قال إني جاعلك للناس إمام يؤتم به. ولذلك إبراهيم كان أمة وحده لكمال إيمانه ويقينه. قال ومن ذريتي، يعني اجعل الأئمة في ذريتي أيضا. قال لا ينال عهد الظالمين، يعني ستكون النبوة فعلا في ذريتك لكن ليست في الظالمين وليست في وإنما في الصالحين من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك لاحظ ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل الله فيهم أنبياء وجعل فيهم ملوك، ولكن الصالحين منهم، أما العصاة فإنهم لا يحابون أبدا حتى ولو كانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبو جهل مثلا هو من ذرية إبراهيم، أبو لهب من ذرية إبراهيم، لكن بلال خير منهما
1: سبحان الله،
0: ولأنه استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى في حين رفض أبناء إبراهيم ما جاء به أخوهم محمد صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
0: نعم.
1: هل الاصطفاء مقتصر على هؤلاء؟
0: يعني الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء، ولا شك أن الله قد اجتبى آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الناس. يعني لاحظ الآن أبناء إبراهيم كيف جعل الله فيهم النبوة وجعل فيهم الأنبياء، وهذا من أعظم الاصطفاء، فلا شك أن هذا يعني تخصيص بالفضل لأبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الصالحين منهم. طبعا اختصهم الله بالنبوة، اختصهم بالمكانة بالملك، كان من ذرية إبراهيم الملوك وهم مثل داود وسليمان وكانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: موضوع الحجر الأسود لم نتعرض إليه، ويتساءل يعني كثير من الناس هل هو فعلا الذي وضع الحجر الأسود وقصد ذلك؟
0: نعم، الحجر الأسود طبعا هو حجر من الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجر من الجنة، ولا زالت العرب تتوارثه من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكلما بنيت الكعبة أو هدموها وأعادوا بناءها يعيدون الحجر إلى مكانه، حتى كانت في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما أعيد بناء الكعبة في عهده هو الذي تولى وضع الحجر الأسود في القصة المعروفة في السيرة أنه اختلفت قريش أيهم ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه
1: فتقاسموا. نعم
0: بالضبط.
1: بشرط إن إبراهيم كان أمة قانتا، ما معنى أمة هنا وما دلالته؟
0: الأمة هي القدوة، كان أمة وحده أي كان قدوة عليه الصلاة والسلام، كان إماما للناس في الخير يقتدون به، وهذا هو معنى الأمة في في في قوله إن إبراهيم كان أمة، يعني كان قدوة يقتدى به عليه الصلاة والسلام، يقتدى به في التوحيد، يقتدى به في التسليم لأمر الله، يقتدى به في الخضوع والانقياد لأوامر الله. وكل قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وخاصة المفاصل الكبرى مثل قصة هجرته عن دعوته لوالده، صبره على إلقاء في النار، هجرته، تركه لابنه وزوجته في مكة، تسليمه بذبح ابنه، بناءه للبيت، كل هذه مواقف عظيمة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: أين توفي سيدنا إبراهيم وما كانت وصيته لأولاده؟
0: قيل أنه توفي في الشام، نعم، ولكن لا يعرف إلى اليوم يعني قبره، مع أنه يقال أنه دفن في الخليل، ولذلك نسبت إليه مدينة الخليل في فلسطين وأنه دفن فيها، لكن الصحيح أنه لا يعرف قبره إلى اليوم.
1: أي نعم. وصيته لأولاده،
0: ووصيته هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية التوحيد، وصية إبراهيم لأبنائه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام.
1: نسأل الله أن يميتنا على التوحيد.
0: آمين يا رب العالمين. آمين.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور.
0: بارك الله فيكم.
1: انتهينا مع أبو الأنبياء ونبدأ إن شاء الله الحلقة جديدة مع نبي جديد إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: جزاكم الله خيرا.
0: حياكم الله يا مرحبا.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إبراهيم عليه الصلاة والسلام مدرسة وقدوة، ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى أمة، إن إبراهيم كان أمة، يعني كان قدوة. من صور الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام تسليمه المطلق لأوامر الله، رزقه الله بإسماعيل على كبر، وبعد أن بلغ مبلغ الشباب أمره الله بقتله وذبحه، يا له من أمر عظيم. فتكررت الرؤيا على إبراهيم 3 مرات، فقال لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا ندري هل نعجب من تسليم الأب أم من تسليم الابن، كلاهما سلم لأمر الله ولقدره واستجاب لهذا الأمر. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الغرض من هذا الدرس كان هو ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد نجح في الابتلاء. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الناجحين في السير إلى الله سبحانه وتعالى.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: إذاعة القرآن الكريم تقدم
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين،
2: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
1: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: نداءات القرآن بالتقوى متعددة، نداءات رحمة تأخذ بمجامع القلب، تخبرنا أن الطريق إلى الله مبدوء بها، وأن الأخذ بالنفس عن المناهي مسبوق بها. اتقوا الله وذروا الربا، هنا في نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: ينتقل القرآن الكريم إلى أسلوب الخطاب المباشر للمؤمنين، فيأمرهم بتقوى الله وينهاهم عن التعامل بالربا، فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي اخشوه، وصونوا أنفسكم عن الأعمال والأقوال التي تفضي بكم إلى عقابه. وقوله: وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا ما بقي في ذمم الذين عاملتموهم بالربا، ولا تأخذوا منهم إلا رؤوس أموالكم فحسب. فهذا مقابل لقوله تبارك وتعالى قبل ذلك: فله ما سلف، أي ما سلف قبضه من الربا قبل نزول الآية، فهو لكم، وما لم تقبضوه فأنتم مأمورون بتركه. وقوله إن كنتم مؤمنين حظ لهم على ترك الربا، أي إن كنتم مؤمنين حق الإيمان فامتثلوا أمر الله وذروا ما بقي من الربا مما زاد على رؤوس أموالكم. قال ابن كثير: نزل هذا السياق في بني عمرو بن عمير بن ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بينهم ربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذه منهم فتشاوروا، وقالت بنو المغيرة: لا نؤدى في الإسلام. فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية، فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فقالوا: نتوب إلى الله ونذروا ما بقي من الربا، فتركوه كلهم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لكل من استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار. فيا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله، خافوا الله واتركوا طلبا ما بقي لكم من زيادة على رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل تحريم الربا، إن كنتم محققين إيمانكم قولا وعملا.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم
2: آت المؤمنين.
3: إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
4: تنفيذ سعود الفليج.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه وغيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا شك في إجابتهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه الترمذي وحسنه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان في صحيحه. وفي بعض ألفاظ الترمذي: من صلى علي مرة واحدة كتب الله له بها عشر حسنات. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكرت عنده فليصلي علي، ومن صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. وفي رواية: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، ويحط عنه بها عشر سيئات، ورفعه بها عشر درجات. رواه أحمد والنسائي واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم ولفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحط عنه عشر خطيئات. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا، فسجد فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه. قال: فجئت أنظر فرفع رأسه، فقال: ما لك يا عبد الرحمن؟ قال: فذكرت ذلك له. قال: فقال: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. زاد في رواية: فسجدت لله شكرا. رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة من الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا. أيها السادة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ في بداية لقائنا هذا.
2: حياكم الله وبارك فيكم.
1: سماحة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من الموصل، من حي المثنى بالجمهورية العراقية. تقول المسلمة: إن عائلتها يتكلمون في أعراض الناس بحق وبغير حق، وتقوم بمحاولة منعهم من ذلك، إلا أنهم يردون عليها بكلمات نابية ويطلبون منها الابتعاد عنهم مما يثير أعصابها. ثم تزوج أخوها وأصبحت زوجته تهين والدتها ولا تساعدها في المنزل، وتشارك في إهانة الناس في الكلام فيهم. تزوج أخوها وأصبحت زوجته تهين والدتها ولا تساعدها في المنزل وتشارك في إهانة الناس في الكلام فيهم، فماذا تفعل هذه الفتاة المسلمة تجاه والديها وزوجة أخيها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه السائلة نرجو لها خيرا كثيرا، لأن إنكار المنكر مما شرعه الله لعباده، ولأن ذلك من صفات المؤمنين والمؤمنات، كما قال الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا شك أن ثلاث أعراض الناس والغيبة للناس من المنكرات، قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضهم بعضا. الغيبة ذكرك أخاك ما يكره. ولما سئل النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهت. والخلاصة أنها مأجورة على إنكارها، وهذا هو الواجب عليها إذا حضرت. وقد قال النبي الحديث الآخر: من رد عن عرض أخيه بغيب رد الله على وجه النار يوم القيامة. فإن كان المنكر على من فعله أمر لازم على الرجال والنساء جميعا، وعليها أن تجتهد وأن تسأل الله لهم الهداية، وتخاطبهم بالتي هي أحسن، تنصح لهم، تذكر لهم أن هذا في خطر، وأن هذا من أسباب غضب الله، وأسبح لأثر الكلام لعل الله يهديهم. وهكذا ما زوجة أخيها التي تهين الوالدة وتكلف الأعراض تنصحه أيضا، وتقول له: اتق الله وراقب الله لعل الله يهديها بأسبابها. هكذا أيها الأخت السائلة ينبغي أن تفعلي هذا: استقيمي على إنكار المنكر واصبري، فلا بد من الصبر، كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالآمر الناهي لا بد له من أذى، ولا بد له من أن يسمع ما يكره، فعليه يصبر. وصف الله الرابحين في كتابه الكريم بأنهم صبر، فقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفات الرابحين، صفات أهل الإيمان والصدق: إيمان صادق وعمل صالح وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. نعم.
1: أيضا هذه الرسالة من فاطمة محمد من مدينة أبها، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز المكرم، مشكلة هذه أعرضها عليكم راجين من الله ثم منكم أن تجدوا لي حلا فيها. تقول: في الواقع أفيدكم أن لي أخت من الأم، وقد تزوجت من رجل فأنجبت منه بنتا ثم طلقها، ثم تزوجت من رجل آخر لا تريده ولا نحن أيضا نريده، خاصة والدتي، ولكن إخوانها من الأب هم الذين أجبروها. فعندما حضر زوجها رفضت والدتي أن تذهب إليها وأن تشير على أختي، وبعد ذلك سكن بجوارنا ولم يخبرنا. فعندما علمت والدتي أتت إليهم لكي ترى أختي، فقالت أختي لوالدتي: أنت ليس والدتي لأنك لم تأتيني في الزواج. فقالت والدتي: أنا لم آتيك إلا لأراك ولزيارة الرحم. وبعد وقت قصير سافر بها زوجها إلى مدينة بعيدة منا، وقد حرم والدتي أو حرم والدتي من رؤية ابنتها ومن رؤيتنا إليها نحن أيضا، ولم يخبرنا بالعمل الذي هو فيه، ولم يخبرنا بالتليفون لكي نتصل أو تتصل والدتي وتطمئن إليها، علما بأن أختي قد قالت لوالدتي عندما أسافر أجعلك تبكين علي وأنت التي ترسلين علي، فنرجو من فضيلتكم أن تخبرونا ماذا تفعل والدتي، هل والدتي حقا لها أن ترسل إليها، علما بأن للوالدين حقا علينا نحن الأبناء، وأن الرسول قد خص بالأم أحق من الأب. نرجو الإفادة وفقكم الله.
2: على كل حال الوالدة لها حق كبير، وبرها واجب، وبرها أعظم من بر الأب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال هو جارك ما أبر، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أباك، فلها ثلاثة أرباع وله الربع. لكن هذه البنت يعني أساءت التصرف، ذهبت ولم تقابلها ولم توادعها ولم تخبرها بمكانها، فلا حرج على الوالدة في هذه الحال إذا لم تكتب إليها لأنها لا تعلم مكانها، فلا حرج عليها في هذه الحال. والواجب على البنت التي سافرت أن تكتب لأمها وأن تسأل عن حالها وأن تدعو لها كثيرا وأن تصلها، لأن هذا من البر. فالإثم على البنت التي قصرت في حق والدتها إذا لم تكتب إليها ولم تراسلها ولم تصلها. أما الأم فلا شيء عليها في هذه الحال لأنها لا تعلم مكانها وحقها أكبر. فإن احتسبت هي الأم وسألت عنها حتى تعرف مكانها وكتبت إليها وكلمتها بالهاتف تسأل عن حالها، هذا عمل طيب ومن صلة الرحم ولها أجر كبير في ذلك. وإن قصرت بنتها فهي لا تقصر وتفعل ما هو الأحسن، لأن الرسول عليه السلام قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، هذا الواصل يعني حقيقة، الواصل الكمال هو الذي يصل من قطعه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. نعم.
1: هذه الرسالة وردت عن المسح والتيمم في الصلاة، يقول مرسلها وهو لم يذكر اسمه في هذه الرسالة: أصاب أصبع رجلي البهام جرحا تعفن وأدخلت المستشفى وأجريت له عملية، وبقي هذا الجرح 6 أشهر لم يبرأ، يغير له الأطباء يوم بعد الآخر ويربطونه بالشاش، وكلما توضأت أمسح على الأصبع، فهل يجزئ هنا المسح عن التيمم مع العلم أن الماء يصل إلى جميع محلات الوضوء ما عدا الأصبع المربوطة، وإذا ربط الشاش فوق الدواء لم يخرج منها شيء؟ أجيبونا رحمكم الله.
2: لا شك أن مسح جبيرة كافي على التيمم، فإذا مسح على جبيرة التي على جرح عند غسل الرجل التي فيها الجرح كفى ذلك والحمد لله، ولا يحتاج الى التيمم، وهذا هو الواجب عليه عند وجود الجرح الذي عليه شاش عليه جبيره، يمسح على جبيره يعمها بالمسح ويكفيه عند غسل الرجل والحمد لله. نعم.
1: ايضا هذه الرساله من المرسل سابقا وكتب على هذه اسمه، يقول يبعث بهذه الرسالة علي محمد من الشمال، يقول فيه: كم يدوم وقوف الخلق في المحشر قبل أن يقضى بينهم؟ أفيدونا رحمكم الله.
2: على كل الموقف عظيم، ومدته كما أخبر الله جل وعلا أن مقدار ذلك اليوم 5000 سنة، هو يوم طويل عظيم. أما مقدار الوقوف قبل انصرافهم فالله أعلم به، لكنه طويل، موقف طويل عظيم. أما مقداره ونضطه فالله أعلم سبحانه وتعالى.
1: هذه الرسالة من الدكتور أحمد محمد طه، طبيب مستشفى الأمراض الصدرية في الطائف، يقول في رسالته: هناك مسجد بالمستشفى للصلاة، ولكبر المستشفى ووسعها فإنه في أوقات الصلاة تتجمع فئة قليلة وتكون من بينها إمام للصلاة ويتركون المسجد، وهناك كذلك يقول هناك مسجد بالمستشفى للصلاة، ولكبر المستشفى ووسعها فإنه في أوقات الصلاة تتجمع فئة قليلة وتكون من بينها إمام للصلاة ويتركون المسجد، وهناك كذلك فئة غير كثيرة تصلي بالمسجد، ونحن الأطباء كنا نتجمع وراء طبيب مصري يصلي بنا في سيب من أسيان المستشفى، وبعد مدة اكتشفت ما اكتشف الأطباء أن هذا الطبيب الإمام رجل ينقل الفتنة ويتكلم في حق الناس وينقل النميمة، فهل لي أن أستمر بالصلاة وراءه أو أن أذهب للمسجد؟ وبالفعل انتقلت للمسجد، وهل ملزم بإعادة الصلاة التي صليتها وراءه؟ أرجو الإفادة.
2: الواجب على من المستشفى من يستطيع الصلاة في المسجد أن يصلي في المسجد الذي يقر المستشفى، سواء كان طبيبا أو مريضا أو عائدا أو مريضا يستطيع الحضور في المسجد، الواجب عليه أن يصلي في المسجد، لأن الله جل وعلا شرع عبارة المساجد التي تقام فيها الصلاة، كما قال جل وعلا كما قال سبحانه في بيوتنا إلى الله أن ترفع ويكفى في اسمه. فالحاصل أن الواجب على من في المستشفى أن يقدر على الوصول إلى المسجد أن يصلي في المسجد. وفي الحديث عن صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له من عذر، خرجه الماجه من دار ابن وغيرهما بلسان جيد. وكذلك سأله أعماء قال يا رسول الله ليس لي قائد لا يمني إلى المسجد، فهل لي بالرخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجب، ولم يأذن له أن يصلي في بيته مع أنه كثيف وليس له قائد نائمه في رواية له بعيد الدار، فدل ذلك على وجوب أداء الصلوات في المساجد، ولا فرق بين أهل المستشفى وغيرهم. ولا يصلون في بعض المستشفى قد خالفوا السنة وتركوا الواجب. أما الصلاة خلف الطبيب الذي ينقل النميمة ويحكم منه بعض الأذى، هذا الصلاة صحيحة، الصلاة هذا العاصي صحيحة، ولكن ينبغي أن لا يؤم الناس إلا خيارهم المتمسك، الأخيار في الإمامة، فينبغي يختار الإمامة أفضل الناس أقرأهم ثم أعلمهم بالسنة إلى آخره، كما جاء في الحديث عن عليه الصلاة والسلام قال يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم فجرة، فإن كانوا في الفجرة سواء فأقدمهم سلما يعني إسلاما. فالحاصل أنه يختار الإمامة الأحسن والأفضل فالأفضل، ولا يؤم الناس من هو معروف بالنميمة أو غيرها من الفسق، فمثل هذا يجب على المسؤولين أن يبذلوه ولا يقروه، بل يلتمس غيره من هو أفضل منه إذا تيسر ذلك. ولو صلى بعض خلفه الناس صحت الصلاة، لأن من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته خلفه، لكن ينبغي أن لا يقرأ في الإمامة إلا من هو معروف بالعدالة والاستقامة. وأما الكافر لا تصح الصلاة خلفه، من حكم بكفره لا تصح الصلاة خلفه، وإنما هذا في شأن الفاسق العاصي الذي ليس بكافر. وإذا لم يتيسر له إمام أصلح منه صلى خلفه، ولو صلى خلفه أيضا لحاجة إلى ذلك أو لبعد مساجد أخرى أو ما أشبه لا بأس، المقصود الصلاة خلفه صحيحة، ولكن إذا تيسر أنه أولى منه وأفضل منه فلو صلى خلفه أفضل وأحسن، خروجا من خلاف العلماء القائلين بعدم الصحة، بعدم صحة الصلاة خلفه فاسد. وصلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خلف الحجاج في الحج، وكان الحجاج من أسق الناس ومن أظلمهم. نعم.
1: أيضا يقول الدكتور أحمد محمد طه من الطائف في رسالته في مصر يبنون قبور فوق سقف الأرض، والأغنياء يبنون قبور، أما الفقراء فإنهم يدفنون في القبور القديمة، وكثيرا ما نشاهد أجسامهم من خلال القبور القديمة المهدومة، وأصبحت هذه عادة، وقد فكرت في بناء عدة قبور للفقراء في قريتي ولكن ترددت، لأن السنة النبوية تحتم بدفن المسلم تحت التراب، وأقنعت الناس جميعهم بذلك ولكنهم لم يستجيبوا، فهل لي أن أبني قبور للفقراء فوق سطح الأرض تمشيا مع العادة، أم لا تجوز هذه الحسنة؟ ولو بنيتها فهل لي أجر أو وثواب؟ أرجو إفادتي.
2: السنة الحفر في الأرض القبور ويحفر فيها الأرض ويعمق فيها إذا كانت الأرض صالحة، لكن الأرض صالحة السنة أن يحفر فيها ويعمق الحفر إلى نصف الرجل فوق السرة، فوق نصف الرجل يعني فوق العورة، وأن يكون فيها نحت في جهة قبلة يكون فيه الميت، هذه السنة. لكن لو كانت الأرض رديئة ما تماسك ضعيفة فلا بأس أن تضبط البناء، يحفر يضبط يحفر له حفرا ويضبطه بالبناء أو بالألواح حتى لا ينهدم، لا بأس بهذا عند الحاجة. أما البناء لا يبنى، يحفر لهم في الأرض ويضبط التراب بألواح أو بحجارة حتى يستقر التراب فوق ذلك. هذا هو السنة الدفع في الأرض.
1: نعم.
2: لا البناء، أما البناء ما ينبغي. لكن إذا أراد الإحسان يحفر لهم حرا مناسبا ويحيي السنة، لا يوافقهم على ما أحدثوا، بل المؤمن يحيي السنة ويدعو إليها ويصبر على ما في ذلك المشقة، هكذا ينبغي المؤمن. ومن البلايا التي وقعت الآن في الناس ولكن النهي طويل، البناء على القبور، قبر يكون في الأرض أو في حاصرة الأرض ثم يبنى عليه قبة أو مسجد، هذا من البدع ومن المنكرات العظيمة ومن وسائل الشرك، وهذا واقع في مصر والشام والعراق وغير ذلك، وقد كان واقعا في مكة المكرمة وفي البقيع حتى أجر الله ذلك على يد الحكومة السعودية وأحسنت في ذلك جزاها الله خيرا، لأنها زالت البدع، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن البدع القبور وعن تخصيصها، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا هو الواجب على حكام المسلمين، أن يمنعوا بناء القبور وأن يمنعوا اتخاذ المساجد عليها والصلاة عندها، وأن لا يطاف بها وأن لا تدعى من دون الله ولا يستعان بأهلها، كل هذا من المنكرات، لكن البناء من وسائل السلك.
1: لا.
2: أما دعاء الميت والاستغاثة الميت وطاف المدد هذا من الشرك الأكبر والعبادة غير الله سبحانه وتعالى كما هو واقع في بعض البلاد، هذا ينبغي الحذر منه وتحذر الناس منه. نعم.
1: أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا، وقد استعرضنا فيه أسئلة السادة. عبده المسلمة من جمهورية العراق، الموصل حي المثنى، وعلي محمد من الشمال، والدكتور أحمد محمد طه من الطائر. استعرضنا ما وردنا من أسئلة واستفسارات لهؤلاء الأخوة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
3: من درر الإمام ابن القيم.
4: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الإخلاص، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله تعالى، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه لله تعالى إخلاص القصد والعمل له، والإحسان فيه متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. ومن كلام الفضيل رحمه الله: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.
3: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبو الطين.
0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
5: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. بيت

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق نافعة أن يجمعني وإياكم جميعا في أعالي الجنات، أن يحرم وجوهنا على النار، أن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فكالعادة نعيش موقفا من المواقف من بيت النبوة، نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه لنهتدي به ونتعلم من الرسول ونقتدي به. موقف اليوم يا أحباب هو موقف حصل في بيته صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف عائشة رضي الله عنها لها مولاه وهي بريرة. بريرة تخبر عائشة أنها تريد أن تكاتب أهلها، و عندما تريد أن تكاتبهم فطلبت من عائشة أنها تعينها في هذه المكاتبة حتى تعتق. فعائشة رضي الله عنها وافقت على أن تعينها وتعطيها من المال، ولكن عندما ينتهي هذه الأقساط والمكاتبة يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها. بريرة ذهبت إلى أهلها ولكنهم رفضوا، فتقول لعائشة، تقول إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. يعني إذا عتقت وهم سمحوا لها بالمكاتبة فيكون العتق أو الولاء لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود فسمع الموضوع هذا كله وتأكد من عائشة، فقالت عائشة مثل ما قيل، فقال صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. إذن الولاء من يعتق له الولاء، وهذا حكم في الشريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن ينبه الناس ويعلمهم، فقام صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه موعظة يسيرة بدأها بالحمد والثناء على الله، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هنا يتبين عدة أمور. الشريعة الإسلامية تحث على العتق، والمكاتبة تؤدي إلى العتق، والشريعة جاء فيها أن الثواب لمن يعتق أو يكون له ثواب عظيم، وهو أن يعتقه الله من النار. وقد نظم الشرع أمور العتق وما يتبعه من علاقات ولاء وميراث تنشأ بين المعتق والمعتق. هذا الحديث عائشة رضي الله عنها أرادت أن تعين بريرة وهي مولاه لها، فكان من أهلها أنهم رفضوا أنه بعد المكاتبة أن يكون الولاء لعائشة، إنما يبقى الولاء عندهم. ولذلك بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أن الولاء لمن أعتق. هنا قاعدة وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة، قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. خلونا نتكلم في ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم

قاعدة عامة في جميع البيوع، الإيجارات، كل ما يعين الإنسان في حياته. ولذلك على الإنسان عندما يريد أن يبيع، يشتري، أي شرط أن يعرضه على الشريعة الإسلامية، إن كانت يوافق الشريعة فأهلا وسهلا، وإن كان لا يوافقها فهو باطل. ثم أن الإنسان يكون ميسرا في المعاملات سهلا، كما جاء في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم في باب السماحة في البيع والشراء. طيب يا أخواني، موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم يخاطب من، ولكنه من باب التعريض، حتى الناس لا يعلمون هو يخاطب من ولا ينتقد من، وهو يعلمهم، لكن قال ما بال رجال، جعلها منكرة. ما هو معلوم من المخاطب ومن الذي يشترط شروط ليست في كتاب الله. وهذا من حسن الحديث ومن حسن الحوار ومن حسن المخاطب ومن حسن المخاطب. المخاطب لا يتقصد أخطاء الناس بأسمائهم، ولكن إذا وضعتها بشكل عام فأنت وصلت لما تريده، وأيضا أوصلت للناس رسالة، بل وابتعدت عن أن يحقد عليك فلان أو علان. طيب، هذه فائدة نأخذها من هذا الموقف. أيضا نأخذ من المواقف المهمة أن الرجل يعين زوجته في أمور حياتها. الرسول صلى الله عليه وسلم سمح لعائشة وهي شابة أن يكون عندها مولاة، ثم بعد ذلك عندما علم أنها تريد أن تكاتبها فأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف معها وبين الحكم ولم يصمت. وهذا من حسن ذات التعامل بين الزوجين. ولذلك نحن نوصي هذا بين الزوجين، أن يكون الزوج عونا لزوجته، وكذلك الزوجة تكون عونا لزوجها. أن نستفيد منه أيضا أن الرجل هو قائد البيت وهو يعين على الخير، عندما رأى موضوع فيه خير فهو يعين على الخير ويقف معهم، يقف مع زوجته، يقف مع كل ما تحبه ويعينها، وفي نفس الوقت هذا الشيء فيه خير لها. أيضا الوقوف مع الخدم والضعفة، الخادمة أرادت شيء وقفت معها عائشة رضي الله عنها ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم معها، هذا خلق كريم في التعامل مع الخدم، في التعامل مع الأجراء، في التعامل مع الناس الذين هم تحت يديك. خلق عظيم أن تقف معهم وتعينهم فيما يحبونه وتستطيعه أنت، وأنت تستطيعه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يسميهم أخوانكم، العمال الخدم هم أخوان لكم. فرضت أمور الحياة عليهم هذا الأمر، ولكن السعيد من يتواضع ويستعطف لهم ويقف معهم. هذا هو موقف اليوم، وإلى موقف آخر نلتقي بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: لما أبصرت الحياة
2: حان أن نسأل هؤلاء أين اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم عند شفير القبر، وهم قد حضروا لتأدية واجب العزاء وحق الميت من الصلاة عليه واتباع جنازته ودفنه ومواساة أهله، إذا بالأصوات تتجاذب بين أشخاص قد رأوا بعضهم بعد طول غياب، وكل يطلب من الآخر أن يستجيب لدعوته لإقامة مناسبة له، والأصوات لأجل ذلك تتعالى. وعندما دخلنا بيت أهل الميت إذا بآخرين يتضاحكون ويتمازحون، أحدهم افتخر بفريقه المفضل، وآخر يخبرنا بخطة رحلته للتنزه في الصيف، وذاك يتناول حال الأسهم والتجارة، بل ربما تسلى الكبار في توافه وحكايات تزعج أهل الميت عما هم فيه، وكأن المشاعر قد عدمت من هؤلاء. أين المواساة؟ أين المشاعر الدافئة؟ بل وأين اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم؟ قال تلك المقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أهل جعفر بن أبي طالب لما قتل في غزوة مؤتة، لأنهم قد انشغلوا بالمصيبة، وليس حق لأهل المصاب إلا أن يخدموا ويصنع لهم الطعام ويواسون لدفع الحزن عنهم وإدخال السرور عليهم بعد فقدهم. أحبابي، العزاء للدعاء للميت وأهله، العزاء للمواساة والتصبير، العزاء لدفع تهييج الأحزان، العزاء لأهل الميت أنس وحياة. ختاما، لما أبصرت الحياة حان أن نسأل هؤلاء أين اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم

استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون

ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه

سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر،

فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم

ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب

آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.

لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم

0: وودوا لو تكفرون لن
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
3: ستلوح بيارق أفراح،
4: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
3: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
5: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
3: حياتك تشرق بالسلوى،
5: سلوى القلوب.
4: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
3: وتزيد بإيمانك قدرا.
5: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، بيد الليل والنهار. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذين ابن آدم، يقول: يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر، أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم الدهر، فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرمة، فإن الكرمة الرجل المسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا كرم، فإن الكرم قلب المؤمن. رواه مسلم. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل: غلامي وجاريتي، وفتاي وفتاتي. رواه مسلم. وفي رواية: لا يقولن أحدكم عبدي، فكلكم عبيد الله، ولكن ليقل: فتاي، ولا يقل العبد ربي، ولكن ليقل سيدي. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: نعم الشيخ محمد.
3: نعم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. هذا سائل للبرنامج رمز لاسمه بألف ألف ألف، المنطقة الشرقية. يقول: البعض يرى أن المال أنفع للفقير من الطعام، فهل يجوز إخراج القيمة؟ نرجو من فضيلة الشيخ إجابة حول هذا.
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المسلمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أن السائل يريد أن يخرج القيمة في صدقة الفطر بدلا عن الطعام.
2: نعم.
3: ونحن نرى أنه لا يجوز إخراج القيمة لزكاة الفطر بدلا عن الطعام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرضها صاع من برز أو صاع من تمر أو صاع من شعير، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، وكان طعام يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. تعيين النبي صلى الله عليه وسلم الطعام دليل على أنه لا يجوز الإخراج من غيره، لا سيما وأنه عن الطعام تكون من أصناف مختلفة في ذاتها ومختلفة في قيمتها. الواجب على الإنسان أن يخرج ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والفقير حر بعد ذلك إن شاء أكله وإن شاء باعه وإن شاء تصدق به، لأنه يجوز أن يتصدق الإنسان في الصدقة التي صدق بها عليه. وأما إخراج القيمة إنه خلاف ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل لفضيلة الشيخ يقول: إذا كان الإنسان في مكة أو المدينة، هل يوكل الأهل في بلده لإخراجها عنه أم يخرجها بنفسه؟
3: الأفضل أن يخرج الإنسان زكاة الفطر في المكان الذي هو فيه، ولا سيما إذا كان في مكة أو المدينة، لأن ذلك يقع في مكان فاضل، والغالب أن الفقراء يكثرون في مكة والمدينة أكثر من بعض البلاد، وعلى هذا فليخرج صدقة الفطر في المكان الذي صادفه العيد وهو فيه، وإن أوصى أهله أن يخرجوها عنه فلا حرج.
2: جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال لأحد الإخوة، يقول: يتعرض بعض الناس لمن يحملون الزكاة ويدعون بأنهم فقراء، فهل نقبل منهم هذا الكلام ونعطيهم الزكاة؟
3: إذا طلب الإنسان الزكاة ممن عليه الزكاة أو ممن وكل في توزيعها،
2: نعم،
3: إن ظهر عليه علامة عدم الاستحقاق بأن يكون قويا جلدا، فإنه يعطى منها بعد أن ينصح ويقال له إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. أما إذا علمنا بأن هذا الرجل ليس من أهلها ولكنه والعياذ بالله قلي السؤال، إننا لا نعطيه حتى وإن ادعى أنه حق. ثم إذا أعطينا السائل في المسائل في الكرة الأولى وهو الذي لا نتيقن أنه ليس من أهل الزكاة، إذا أعطيناه ثم تبين بعد ذلك أنه ليس من أهلها فإن الزكاة تجزي، لقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا كنت تعرف فقراء فإن إعطاءهم الزكاة خير من إعطاء هؤلاء السؤال.
2: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا، شكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بقادر

0: وقال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة.
1: ذم الغضب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مراراً: قال: لا تغضب. رواه البخاري.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمزق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. وفي رواية قالت أسماء رضي الله عنها: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت له امرأة في ذلك، فقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب الله قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. رواه أبو داود وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وفي رواية أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال: لا، إنه قد لعن الموصولات. رواه البخاري ومسلم. وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد دنة.
2: معلم وقصة.
3: ظلت المدينة المنورة منذ هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصمة الدولة الإسلامية بلا منازع، فقد كانت هي الدولة وهي العاصمة، حيث لم يكن في الجزيرة العربية قرية تدين بالإسلام غيرها. ومنذ اللحظة الأولى لدخول النبي صلى الله عليه وسلم وإعلانه قيام دولة الإسلام، وهي في تحدي سافر مع مكة وأهلها الذين كانوا يتزعمون حركة التمرد ضد الإسلام ودولة الإسلام، وبعد هزيمة أهل مكة في معركة بدر الشهيرة، اتجهت الأنظار إلى المدينة المنورة، فقد رأى سكان الجزيرة انتصار أهل المدينة هذا الانتصار المذهل على زعماء مكة وجيشها، وسمعوا بالقوة الناشئة تتصدى للقوة التي كانت ترهب العرب وتفرض نفسها على القبائل، سواء بقوتها أم بمكانتها. ولفت أنظارهم أن أهل المدينة لم تكن لهم جولات عسكرية خارج بلادهم، بل كانت كل معارك قائمة فيما بينهم، مما دعاهم إلى التفكير في هذا التحول الذي طرأ على المدينة. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا أخي الكريم وفريق العمل والمستمعين والمستمعات.
3: كنا أستاذ مهدي قد تحدثنا في حلقة ماضية عن حماء المدينة المنورة، واليوم نستكمل بعضا من هذه الأحماء حتى نقف عليها كاملة، ومن ثم نتكلم ونتحدث عن المواقع الأثرية في المدينة المنورة.
4: نعم أخي الكريم، كنا تحدثنا في حلقة سلفت عن أحماء المدينة، ووصلنا إلى حمر الربذة الذي ذكرنا أنه قريبا من الحناكية، وأن أنه كان محميا لإبل الصدقة، لإبل الصدقة، ولها مكانة يعني عند الولاة، وعامل الحمى يسمى عامل الشرف كما سبق أن أسلفنا. لأهمية هذا الموضوع درسه فقهاء المسلمين وصنفوا له أبوابا مخصوصة الحمى، وجعلوا له حكما شرعيا بجواز رعي الناس للحمى إذا انتهى أجله وأوشك أن يذهب، وقال بعضهم بعض الفقهاء رحمهم الله قال لا يدخله إلا العاجز عن النجعة الذي لا يستطيع يكون يعني هو عاجز في ذاته أو كذلك في قلة من ماشيته هذا يؤذن له بخلاف طبعا حمى الجاهلية الذي لا يدخله إلا العزيز. كذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره قال لا يقطع شجر الحمى لا يقطع شجر الحمى ولكن الصيد لا بأس به إذا رأى ولي الأمر ذلك لكن إذا رأى ولي الأمر أن الصيد سوف ينقرض كما هو حالنا في زماننا ويرى ولي الأمر حفظه الله أنه لا بد أن يمنع في هذه المحميات الصيد فإنه يمنع وهو الذي له الحق أن يأذن للناس في وقت محدد هو الذي يراه. كذلك هناك يعني حمى آخر نذكره على وجه العجل وهو حمى ضرية حمى ضرية وحمى ضرية هذا كذلك له حكم الأحمية أو الأحماء السابقة وهو أيضا مكان خصب لأنه لا يختار الحماء إلا في مكان خصب ويكون مجمع الذين يكونون قريبا من الحماء ينالهم شيء من هذا الخير. قال بعضهم لقيت أعرابيا فقلت ممن الرجل قال من بني أسد بني أسد هؤلاء كانوا من جدون ثم ذهبوا إلى تهامة بعد ذلك فقلت من أين أقبلت قال من هذه البادية. اسمع لها كلام هذا الرجل ونعرف طبيعة المكان حماء نتكلم عن حماء ضرية الآن. فقلت فأين مسكنك منها قال مساقط الحماء حماء ضرية بأرض هذا وصف يصف المكان والأعراب هم أشد الناس فصاحة بل النحو يؤخذ منهم بأرض عمرها الله لا نريد بها بدلا ولا حولا قد فصحتها الغدوات وحفتها الغلوات فلا يملولح ترابها ولا يمعر جنابها ليس فيها أذى ولا قذى ولا وعك ولا حمى فنحن فيها بأرفه عيش وأرغد معيشة. فقلت فما طعامكم قال بخن بخن طعامنا أمرأ وأهنأ طعام فالحمد لله يقول هذا الأعرابي فالحمد لله على ما بسط من النعم وعلينا أن نتخذ هذه يعني منهجا لنا في حياتنا أن يحمد الإنسان ربه على ما آتاه من نعم لا ينظر إلى ما نقص منه بل إلى ما كمل. وقال هذا الأعرابي إذا ما أصبنا هذه فيها قناعة إذا ما أصبنا كل يوم مذيقة وخمسة ميرات صغار كوانز فنحن ملوك الناس شرقا ومغربا ونحن أسود الناس عند الهزاهز. يقول إذا وجدنا قليل من الحليب من اللبن وتميرات وكم متمن عيشنا لا يناله ولو ناله أضحى به جد فائز. تلك هي ختام هذه الأحماء وننتقل الآن إن شئت إلى تفضل.
5: نعم جميل جدا يعني ننتقل إلى هذه المعالم والمواقع الأثرية حول المدينة المنورة. نحن المدينة المنورة يعني هي عاصمة الإسلام وأقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة. كانت يعني هناك مواقع ومعالم خارج المدينة نتوقف عندها كثير وتذكر لنا هذه المواقع أستاذ مهدي.
4: الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. المعالم التي حول المدينة وكان قد مر بنا شيء منها لكن نذكر يعني ما تيسر بحسب الوقت. مسجد القبلتين نذكره الآن وقد مر بنا إجمالا لكننا نذكره الآن بمناسبة صدور الأمر السامي أمر خادم الحرمين الشريفين أعزه الله وأيده في أن يفتح هذا المسجد للزوار طوال اليوم والليل 24 ساعة حتى يرى الزائر أن هذا المكان له ارتباط بالسيرة ويتعلم منه شيئا. كان اليهود الذين يساكنون المسلمين في المدينة على عداء شديد للدعوة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم كان يعجبهم
6: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: المسلمين يصلون إلى قبلتهم إلى بيت المقدس، ونبينا عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس لأن الأمر ليس له بل هو وحي، فهو ينفذ ما يبلغ صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر بيده ما صلى إلى قبلة اليهود، لكن لله أمر وحكمة بالغة، صلى صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم زمنا، ثم جاءه الأمر الرباني في قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الآية في النصف من رجب سنة 2 هجرية، في السنة الثانية من الهجرة، خرج صلى الله عليه وسلم زائرا أم بشر ابن البراء بن معرور، أسرة مباركة وصحابية جليلة، والبراء بن معرور زوجها كان من النقباء في عقبة البيعة، بيعة العقبة الأولى والثانية، ومن سادة الأنصار. ابنه بشر بن البراء كان من أسخى الناس وأشدهم كرما، ابن هذه الصحابية الجليلة، وهو الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا لبني سلمة بعد الجد بن قيس المنافق الذي نزل فيه قول الله: منهم من يقول ذلي ولا تفتني. فسود بشر بن البراء، جعله سيدا، وقال حسان في ذلك: فسود بشر، فقلنا له: جد ابن قيس على الذي نبخله فينا وإن كان أنكدا. فقال: وأي الداء أدوى من الذي رميتم به جدا؟ وأعلى إلى أن يقول: وسود بشر بن البراء بجوده، وحق لبشر ذي الندى أن يسود. كان صلى الله عليه وسلم في زيارتهم، فحانت صلاة الظهر فصلى بهم في مسجدهم صلاة الظهر، فلما ركع ركعتين أتاه جبريل بالأمر بتحويل القبلة، فتحول صلى الله عليه وسلم من الشمال إلى الجنوب، وتحول المصلين كذلك من الشمال إلى الجنوب، وتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، لأنهم كانوا يصلون خلفه. فكان ذلك التحول التاريخي بأمر الله تعالى نزل به جبريل. معلم آخر، طبعا هذا المسجد بني مرارا، وأجمل وأرقى وأفخم بناء هو بناء الملك فهد الذي عليه الآن الحال، ويجدد طبعا، وهيئت الساحات من حوله في عهد خادم الحرمين وفي مشروع سمو ولي العهد حفظهم الله، وأصار مكانا يعني رائعا جدا من ناحية الجمال ومن ناحية الجلال أيضا. معلم آخر من معالم المدينة النبوية سبخة الجرف. من فضائل المدينة أن الله يحميها من الدجال كما هو الحال في مكة، فلا يدخلها. من حديث أنس الخادم، وهذه الخادم لفظ تشريف وليس انتقاص، أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا التشريف لارتباطه برسول الله وخدمته صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل يعني الدجال، فينزل السبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات، لأنها هي تنفي خبثها. هذا معلوم، يخرج إليها، يخرج إليه إلى هذا الدجال من المدينة المنورة كل كافر ومنافق، وهذا الحديث عند البخاري وعند مسلم أيضا.
1: جميل جدا، نستأذنك والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل، فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم معلم وقصة.
2: معلم وقصة، برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة والمدينة المنورة، من غار حراء حيث بدأ الوحي إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، ومن بئر عثمان إلى جبل أحد. كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة.
1: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن المعالم الأثرية وأحماء المدينة، لازلنا نتحدث عن هذه المواقع الأثرية المتفرقة حول المدينة المنورة، وأكيد كل من يذهب إلى المدينة يرغب بالوقوف على هذه الأماكن التاريخية والتي لها ارتباط بالسيرة النبوية ومشاهدة هذه الآثار عن كثب وعن قرب. ولا شك أن كل من يأتي إلى المدينة من خارج المملكة العربية السعودية يقف على هذه الأماكن ويرغب بالوقوف حول هذه الأماكن التاريخية. وهيئة تطوير المدينة وكل القطاعات المشاركة في المدينة المنورة تشارك وتسهم في هذا الأمر وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الاهتمام بهذه المواقع الأثرية، وكذلك رؤية المملكة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والاهتمام بهذه المواقع التاريخية. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي. أستاذ مهدي، يعني كل من يأتي إلى المدينة من خارج المملكة العربية السعودية وأيضا من خارج المدينة المنورة يرغب بالوقوف على هذه الآثار التاريخية، وكما ذكرتم كل هذه الأماكن لها ارتباط بالتاريخ وبالسيرة النبوية.
0: كما تفضلتم، ما يعني بدأنا به قبل قليل في تعريفي ببعض معالم المدينة المنورة ومعالم المدينة المرتبطة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ولكن من خلال هذه القناة المباركة، هذه الإذاعة المباركة، ومن خلال الإعلام التي أنتم يعني رواد فيه، فإن يحتاج الناس سواء مثل ما تفضلت القادم من خارج المملكة أو من أبناء المملكة يحتاجون إلى معرفة هذه المعالم لارتباطها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقينا أن من قرأ السيرة فقط غير الذي يقرأ ويقف، الذي يقرأ ويقف هذه المعلومة تكون في راسخة في ذهنه، وبالتالي عليها أحكام. كان الكلام عن الجرف، عن سبخة الجرف، وأنها يقف على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الدجال، والسبخة أرض كما جاء في وصفها ذات نز وملح، من نز أنها يعني يطلع يعني ماءها وأنها مختلطة كأنها ثرى، كأنها ثرى لكنها ثرى لا ينبت، ثرى مالح يعني. تكون هذه المنطقة تحديدها غرب جبل أحد، ولا زالت إلى يوم الناس هذا معروفة بهذا، معروفة بأنها سبخة الجرف، وبأنها الجرف هي حي من أحياء المدينة، حي جميل من أحياء المدينة. من المعالم الأخرى معالم المدينة النبوية ما هو معروف ومشهور اليوم أبيار الماشي، وعليها لوحات يعني تعرف بهذا، وإن كان الاسم حديثا لكنه الاسم جاء على اسم قديم كانت تسمى الخلائق، الخلائق، خلائق ابن أبي أحمد، وكان هذا ابن أبي أحمد صاحب أملاك في تلك المنطقة فسميت الخلائق باسمه، فأبيار الماشي هي الخلائق قديما، ونسبت إلى الماشي يعني الذي يسافر على قدميه، يمشي على قدميه، لأنه تكون مسافته أقل من مسافة الراكب، مسافة الراكب يستطيع أن يقطع من 40 إلى 50 كيلو بينما هذا ما يستطيع، فهي محطة من محطاته. وكلمة الخلائق يعني الآبار الحديثة، اشتهرت بمزارعها وهي يعني حي جميل خارج المدينة المنورة قريبا منها. لها حدود، ومن أشهر حدودها نعف لجبل، هذا الجبل له ارتباط كذلك بالسيرة، اسمه جبل السناف، لكن ربما لا يأتي يعني ومياسر وهذه لا يأتي ذكرها، لكن يأتي في غير ذلك. من المعالم القريبة من من من أبيار الماشي التي هي الخلائق الجثجاثة. أبيار الماشي أخي الكريم والجثجاثة هذه أيضا سيأتي الحديث عنها، هي من المواضع التي تشرفت بمرور الركب النبوي في الهجرة، فقد مر صلى الله عليه وسلم بهذه ومر بالجثجاثة، مر بالخلائق ومر بالجثجاثة. قال الواصف لطريق السيرة، لطريق الهجرة: ثم أجاز به وادي العرج، ثم سلك به ثنية ركوبة ويقال لها الغائر، ثم على الخلائق، ثم دخل به المدينة. وفيها مزارع لبعض آل الزبير بن العوام. الزبير بن العوام رضي الله عنه من أشهر الصحابة ومن العشرة المبشرين، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب. وهي هذه أبيار الماشي أول المنازل للخارج من المدينة، لأنها على طريق الغائر كما أسلفنا. سماها بعض مؤرخي المدينة، سماها درب المشيان، المشيان يعني الذين يمشون على أقدامهم. ووادي من المعالم أيضا النبوية، واد ارتبط بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه وادي ذي أوان. هذا مرتبط بالسيرة لكن أكثر الناس يجهلونه لأنه غير سائر الذكر وغير يعني مشهور، ارتباطه بالسيرة النبوية ومكانته. أما ارتباطه بالسيرة النبوية وادي ذي أوان، فإن المنافقين في المدينة المنورة والذين لم يستطيعوا أن يجاهروا بعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا الإسلام ثوبا ظاهرا، ولكن قلوبهم مليئة بالكفر والنفاق والبغض للمسلمين. ماذا فعل هؤلاء؟ كانوا يسكنون إلى الشمال الشرقي من قباء، اتخذوا مسجدا، بنوا لهم مسجد. هذا المسجد الذي بنوه ليس كمساجد المسلمين الأخرى التي تكون للصلاة وللعبادة وللعمارة بناء وتوحيدا، وإنما كان لأغراض بينها الله تعالى في القرآن الكريم. قال الله: والذين اتخذوا مسجدا، استمع إلى هذه الأغراض الخبيثة، نسأل الله العافية والسلامة، اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. يفرقون بين جماعة المسلمين حتى ما يجتمعون في قباء وفي المسجد النبوي التي كانت هي المساجد الرئيسة، وإنما يفرقون جمع الناس في مسجد وكذا. وأخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم بنوا مسجدا لذي الحاجة ولليل المطيرة ولليل المظلمة وتخفيف على المسلمين، لكن الأمر على غير ذلك. وأرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسب هذا المسجد صفة رسمية شرعية نبوية إلهية أيضا قبل ذلك، فطلبوا منه أن يأتيهم إلى مسجدهم ليصلي فيه. وكان الرسول وقتها صلى الله عليه وسلم مشغول بالتجهز لغزوة جيش العسرة، غزوة تبوك. فأخبرهم أنه على جناح سفر واستعداد للحرب، وأنه إذا عاد سيصلي لهم. فلما عاد صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وكان في هذا الوادي الذي نتكلم عنه وادي ذي أوان، ووادي ذي أوان مكانه الآن إلى الشمال من المدينة المنورة قريبا من الجرف الذي تكلمنا عنه قبل قليل. لما كان في هذا الوادي ونزل صلى الله عليه وسلم، جاءه الأمر الرباني بأن هذا، والبيان الإلهي الذي لا يخفى على الله شيء، بأن هذا المسجد مسجد ضرار وليس مسجد عبادة. فأرسل صلى الله عليه وسلم من يحرق هذا المسجد ومن يهدمه، لأنه لم يجعل لله وإنما جعل للإضرار، وأنه رصدا لمن كفر بالله ورسوله يجتمعون فيه، فيكون قاعدة عسكرية خفية في جسد الدولة الإسلامية. وزال ولله الحمد والفضل.
1: الحمد لله. هذه الوقفات أستاذ مهدي تجعلنا نتأمل هذه المواقع التاريخية وارتباطها بالسيرة النبوية
0: صلى الله عليه وسلم
1: وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف عانى المسلمون سواء داخل المدينة أو خارج المدينة من أعداء الإسلام والمسلمين، كانت قبل ذلك قريش واليهود أيضا من داخل المدينة، ولكنهم تحملوا وصبروا في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل.
0: نعم صحيح. هذه المواضع إذا وقف الإنسان فيها بقلبه وعقله قبل أن يقف بجسده، فإنه سوف يستشعر هذه الروحانية العظيمة وهذه التضحية الكبيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الأبرار الذين أوصلوا ونقلوا هذا الدين كما أمروا صلى الله على سيدنا محمد ورضي الله عنهم وأرضاهم. من معالم المدينة النبوية ما يعرف بالجثجاثة، والجثجاثة هذه في أصلها شجرة، وسمي المكان بها لأنه يكثر فيها هذا النوع من الشجر. هي تقع في سهل تجري فيه أودية وشعاب كثيرة. أخي الكريم، هذه الأودية وهذه الشعاب تصب في وادي العقيق المبارك الذي يكون في غربها. إلى الغرب من الجثجاثة، يعني حدودها لو أردنا أن نذكرها، حمراء بسر، وجبل آخر اسمه أم أرقبة، وإلى الشرق من هذا المكان روضة خاخ، وروضة خاخ أيضا هذه، كل هذه المواضع لها ذكر في السيرة. وروضة خاخ من المواضع التي لها ذكر في السيرة، في أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي بكشف الخطاب الذي كتبه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى أهل مكة، يحذرهم غزو محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين في عام الفتح. فأخبر صلى الله عليه وسلم علي والزبير، وبعثهما وقال لهما: تجدون ضعينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، في روضة خاخ ومعها كتاب. فوجدوا الضعينة وأجبروها وأخذوا الكتاب منها وأجاءوا بها وبه بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعفى عن حاطب لأنه يعلم حقيقة إيمانه وأنها كبوة، والكريم يعفو عن الكبوات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى حاطب وعلى سائر الصحابة. وهي أيضا من طريق هذه الجثجات

0: وجعلها باقي اللحم قديد، والقديد لعل يعني المستمعين والمستمعات يعرفون هذه كانت طريقة قديمة في حفظ اللحم، أنه يجعل على شرائح رقيقة، وهذه الشرائح تعلق ويعني تقلى شيئا يسيرا ثم تعلق للشمس حتى ما تفسد، ويأكلون منها كل ما احتاجوا إلى ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام أكل من هذا القديد، وكذلك كان يعني عند قبائل العرب. وقد جاء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى هيبة محمد صلى الله عليه وسلم جعل ذلك الرجل يرتجف وينتفض خوفا، لأنه كان يظن أنه أمام ملك من ملوك الأرض.
1: الله.
0: فقال له صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم، قال: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني أنا مثل سائر الناس.
1: نعم.
0: وفيها بقايا مسجد وركام وقصر، آثار قصر لسعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص هذا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم آمنة بنت وهب رضي الله عنه.
1: هل أقيم مسجد في موضع نزول النبي صلى الله عليه وسلم في الجثياثة؟
0: نعم، وبني هذا المسجد ثم يعني بقي ركامه الآن.
1: نعم.
0: وهذه المساجد يعني بناها عمر بن عبد العزيز خلال ولايته رضي الله عنه، رحمه الله رحمة واسعة.
1: نعم.
0: يتبع ذلك أن بها قصور، وأن بها مبتدا، يعني إذا أراد الإنسان أن يخرج من المدينة إلى البادية هذا يسمى مبتدا، لأن بها كذلك يعني طرفا من وادي العقيق الخصب المبارك.
1: جميل جدا. هكذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، كنا قد تحدثنا فيها مع ضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي حول المواقع الأثرية المتفرقة حول المدينة المنورة. شكرا لكم أستاذ مهدي، وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
0: الشكر لله أولا وأخيرا، ثم لكم، جزاكم الله خير، وللمستمعين والمستمعات.
1: والشكر أيضا موصول لمستمعين الكرام، وأجمل التحايا من مخرج هذا اللقاء زميل عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد معتوق دنة، في أمان الله ورعايته.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة.
4: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت

0: وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. رواه مسلم. يقرفون فيه، يخلطون فيه الكذب. وعن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم. عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين، فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. رواه مسلم. ذي الطفيتين، قال العلماء، هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية. وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. رواه مسلم. الأبتر هو قصير الذنب، وهو صنف من الحيات. يلتمسان البصر، معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه، لخاصة جعلها الله تعالى في بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان. عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات والكلاب،
واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبال. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أتبع أي أحيل. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يبغضهم الله. فذكر الحديث إلى أن قال: والثلاثة الذين يبغضهم الله: الشيخ الزاني، والفقير المختال، والغني الظلوم. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه، واللفظ لهما. ورواه بنحوه النسائي وابن حبان في صحيحه، والترمذي والحاكم وصححه. وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن مكاتبتي فأعني. فقال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صبير دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة جالسا فيه، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني، وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عز وجل همك، وقضى عنك دينك؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. رواه أبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم مجددا في حلقات نتحدث فيها عن سلوى القلوب. إن الإيمان بالقضاء والقدر أعظم سلوى للقلب المتوجع. فما أجمل الحياة حين يعلم الإنسان أنه ليس متروكا لفوضى الأحداث، بل هو في تدبير حكيم يضع له الأقدار بميزان الرحمة حتى وإن ظهرت في صورة الألم. فكم من باب أغلق فتوجعنا عنده، ثم اكتشفنا أن خلفه أبوابا أوسع كانت تنتظر صبرنا. حين يمتلئ قلبك بهذا الإيمان، تتحول خسائرك إلى دروس، وجراحك إلى نضج، وتأخير أمانيك إلى موعد قادم. الإيمان بالقدر يعلمك أن تعيش الحاضر بسلام، فلا تجر وراءك أثقال الماضي، ولا تخاف من غموض الغد. تستقبل أيامك كما يستقبل المسافر نسيم الفجر، واثقا أن الطريق وإن طال سيفضي إلى موعد جميل كتبه الله له. وأعذب ما في الإيمان بالقدر أنه يغرس في روحك رضا هادئا، ليس رضا العاجز، بل رضا الواثق بحكمة ربه. تعمل وتسعى وتبذل ثم تسلم القلب لله، فلا تنكسر إن تغيرت النتائج، ولا تتكبر إن جاءت كما تشتهي. تأمل كيف تصبح الحياة جميلة حين توقن أن كل تفاصيلها مكتوبة بعلم لا يغيب وبرحمة لا تنقطع. حتى الدموع التي تظنها سقوطا هي في كثير من الأحيان غسيل لقلبك ليزداد نقاء، وحتى الانكسارات قد تكون الطريق الذي يقودك إلى الله أكثر. فإذا أتعبتك الحياة يوما، فضع رأسك على وسادة اليقين وقل لقلبك: إن الذي كتب الطريق يعلم تعبي، وإن الذي قدر الدمع يعلم موعد الابتسام. عندها ستدرك أن سعادتك ليست في أن تجري الأقدار كما تريد، بل في أن يمتلئ قلبك ثقة بأنها تجري كما يريد الله. وهنا تبدأ الطمأنينة، وهنا تذوق الحياة عذبة هادئة نقية. حين يوقن الإنسان أن كل ما يجري في حياته مكتوب بحكمة، يكف عن مقاومة ما لا يقاوم، ويبدأ في مصالحة الحياة، فلا يجزع عند العثرات، لأنه يعلم أنها ليست نهاية الطريق، بل استدارة تقوده إلى مشاهد أجمل لم يكن ليبصرها لو استقامت له الدروب كلها. الإيمان بالقدر يصنع في النفس طمأنينة عميقة، طمأنينة لا تزعزعها المفاجآت ولا تربكها تقلبات الزمن، لأن القلب الذي يعرف أن له ربا يدبر أمره لا يخاف من غد لم يأتي بعد، ولا يحزن على أمس مضى، يعيش يومه برضا وينتظر غده بأمل.
4: ستلوح بيارق أفراح،
5: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
5: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
2: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مستمعينا أينما كنتم. الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا وجعل المال قياما للناس وأمرهم بإنفاقه في وجوه الخير. أيها الأحبة المستمعون، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو حول الصيرفة الإسلامية باعتبارها بديلا أخلاقيا ومشروعا عن النظام الصيرفي أو المصرفي التقليدي، حيث نسعى لفهم مبادئها وأدواتها ودورها في التنمية الاقتصادية والتحديات التي تواجهها. هذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
2: الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
3: نجدد الترحيب بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الكسب الحلال، ويسعدنا في هذه اللحظات أن نرحب بضيفنا، ضيف هذه الحلقة، سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى، وعضو في عدد من اللجان الأكاديمية بالكلية، وهو الحاصل على الدكتوراه في التمويل الإسلامي من الجامعة الوطنية الماليزية، والماجستير في المالية والبنوك من جامعة بنجور من المملكة المتحدة، وله إسهامات بحثية في جانب بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة أم القرى، وفي مجالات التمويل الإسلامي والشمول الإسلامي والحوكمة، ونشرت له في مجلات دولية مرموقة، كما ساهم في مؤلفات علمية دولية وشارك في تدريب وتأهيل الكوادر المالية، بالإضافة إلى خبرة عملية في مجالات الإدارة وخدمات ضيوف الرحمن. نرحب بك ضيفنا العزيز، وأهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة.
4: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
3: حياكم الله وبياكم. يعني دكتور، احنا اليوم موضوعنا عن الصيرفة الإسلامية، ويعني هذا من المواضيع التي لكم فيها يعني دور كبير وخبرة كبيرة في هذا المجال، ومن هذا المنطلق يعني نحن اليوم سوف نتعرف معك على ماهية الصيرفة الإسلامية كاستهلالية وكبداية لحلقتنا. دعني أسألك دكتور في البداية عن تعريف الصيرفة الإسلامية في الفكر الاقتصادي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. المصرفية الإسلامية هي نظام مصرفي يقوم على تقديم الخدمات المالية وفق الشريعة الإسلامية، بحيث تستبعد المعاملات المحرمة مثل الربا اللي هو سعر الفائدة، والغرر اللي هو الجهالة، والميسر اللي هو المقامرة، وهي تهدف إلى ربط النشاط المالي بالاقتصاد الحقيقي من خلال الاستثمار في المشاريع المشروعة.
3: جميل. إذن هذا هو التعريف المبسط للمقصود من الصيرفة الإسلامية في الفكر الاقتصادي. صحيح. طيب دكتور، لو حبينا كمان برضو نبغى نتعرف عليها بشكل أكبر ولكن من ناحية الفوارق، فخليني أسألك عن الفرق بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة التقليدية من حيث الأهداف وكذلك الوسائل.
4: أول شيء، الصيرفة بدأت، يعني هي كلمة صيرفة بدأت من ناحية صرف عملة أو مصرف العملة هي وبدأوا كانوا الصاغة والسيارة. فكانوا زمان تقريبا في عام 1406 أو ما قبل كان التجار العرب والمسلمين يتاجروا مع أوروبا حتى في فترة الدول الإسلامية السابقة، ولكن كان يتم الصرف الدينار العربي بالبيزنطية أو بما يعادلها من العملات الموجودة في ذلك الوقت. ومن ثم بدأ موضوع عملية صرف العملة، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في موضوع الأصناف التمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح إلى آخر الأصناف، ومن ثم قال يدا بيد سواء بسواء، فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هنا نيجي في موضوع الصرف، هنا تصرف الذهب بالفضة والعكس صحيح، هذا اللي كان يحصل. ومن ثم بدأ هنا موضوع الصيرفة، بعدين بدأ الصاغة والصيارفة يقوموا بعمليات حفظ النقود والأمور التاريخية هذه. فالآن هذه المؤسسات المالية اللي هي المصارف هدفها يعني رئيسي تنمية المجتمعات وتمويل الناس، بحيث إن في ناس عندهم فرص استثمارية ولكن ما عندهم رأس مال، وفي ناس عندهم رأس مال ولكن ما عندهم فرصة استثمارية. فهن بنوك وجدت لسد الفجوة، والآن التقدم الاقتصادي قائم على البنوك في كل الدول. فالبنوك هي ركيزة أساسية، ولكن المبدأ اللي بتشتغل به في المصرفية الإسلامية أو المصرفية التقليدية تعتمد بشكل رئيسي على سعر الفائدة كوسيلة للربح، بينما البنوك الإسلامية تعتمد على صيغ تمويلية قائمة على المشاركة في الربح والخسارة أو البيع المشروع. الهدف أيضا يختلف في البنوك الإسلامية، لا تقتصر على تحقيق الربح فقط، بل تسعى كذلك تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. هذا هو الفرق.
3: جميل. طيب هناك دكتور مبادئ، دائما يكون هناك في مبادئ شرعية ترتكز عليها الصيرفة الإسلامية مثل تحريم الربا والغرر، بودنا دكتور أن تحدثنا أكثر عن هذه المبادئ الشرعية.
4: طبعا المبادئ الأساسية في الصيرفة الإسلامية تنافي ما هو موجود في الصيرفة التقليدية. ففعلا في الصيرفية التقليدية موجود هناك ما يسمى سعر الفائدة، واللي هو الربا الميسر اللي نص عليه القرآن الكريم، وآخر ما أنزل من القرآن وفي حجة الوداع تحريم الربا أو الربا النسيئة. الآن كل البنوك التقليدية قائمة على الربا النسيئة أو سعر الفائدة، إما أن تقضي وإما أن تربي. والنظام الإسلامي قائم على مبدأ إذا قرض فهو قرض حسن، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الآن طيب كيف البنوك تحقق أرباحها؟ يعني في البنوك الإسلامية تقوم بالبنوك الإسلامية بإنشاء معاملات إسلامية مثل المرابحة، المشاركة، التمويل التأجيري والتورق. طبعا المبادئ اللي وجد فيها الإسلام إنه منع الغرر الفاحش ومنع الربا وتحريم الميسر وتحريم الاحتكار، وجوب ارتباط التمويل كمان بالسلع والخدمات في الاقتصاد الإسلامي. يعني بمعنى إنه ما يقوم بين طرفين، لكن يكون في طرف ثالث منتج في العملية.
3: جميل. طيب دكتور الآن يعني بحديثك عن الصيرفة الإسلامية، هل نقدر يعني نعتبرها نظام مستقل أم تطوير داخل النظام المصرفي العالمي؟
4: هو يمكن النظر إليها كنظام مستقل، يمكن. ولكن من حيث هذا من حيث المرجعية الشرعية، عشان كده وجد ما يسمى الهيئات الشرعية والحوكمة الشرعية لضبط العملية. طيب ولكنها في الوقت نفسه تعمل داخل المنظومة المصرفية العالمية وتخضع لمعايير البنوك المركزية الدولية. فهذا هو السبب. يعني فهي في معاملاتها الإسلامية مستقلة، ولكن في نظام العام مرتبطة به.
3: هل ممكن تستقل يا دكتور؟
4: ما أعتقد في الوقت الراهن، ما أعتقد. من الصعوبة من مكان، لأنه ارتباط الدولة عندها ما يسمى البنك المركزي السعودي، وطول كل الدول فيها ما يسمى بالبنك المركزي، وهذا ارتباطه بالنظام العالمي، وهو بنك البنوك أو مصرف المصارف في الدولة. فما يجري في العالم يطبق أيضا في حسب القوانين والأنظمة في السعودية، يطبق بشكل أو بشكل آخر. ولكن لهم معاملاتهم الخاصة، حتى كثير من البنوك فتحوا نوافذ، يعني في بريطانيا وكثير من دول الغرب فتحوا نوافذ إسلامية وهيئات شرعية لموضوع التمويل الإسلامي.
3: أنا هذه النقطة برضو كنت بسألك عنها دكتور، اللي هي مسألة ما مدى تأثر العالم أو النظام العالمي بموضوع الصيرفة الإسلامية؟ هل لها تأثير واضح؟
4: نعم، في إقبال عالمي حتى في الدول الغير مسلمة أو الأنظمة الغير مسلمة في الدول الغربية، إقبال كبير. بالعكس، هو في فائدة أنه عندك نظام الرأسمالي أو النظام المصرفي العادي التقليدي أنه يقوم على إقراض بين شخص وشخص، طيب مستفيد البنك والعميل هو الشخص الفرد طالب التمويل، ولكن في العملية الإسلامية هناك طرف ثالث يخدم النشاط الاقتصادي، بمعنى أنه يتم عملية بيع، ففي شخص باع سلعة وفي شخص مول السلعة وفي شخص استفاد من من هذا التمويل، ففي عملية مشتركة مما يؤدي إلى نشاط اقتصادي حقيقي.

0: الكسب الحلال،
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
2: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن الصيرفة الإسلامية. تحدثنا قبل الفاصل عن ماهية الصيرفة الإسلامية، تعريفها والفرق كذلك بينها وبين الصيرفة التقليدية وأبرز المبادئ الشرعية التي ترتكز عليها، وكذلك تحدثنا عن اعتبارها نظاما مستقلا أم أنه تطوير داخل النظام المصرفي العالمي. ننتقل الآن بكم أحبتنا الكرام ومستمعينا إلى محورنا الثاني بعنوان أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية. دكتور، دعني أتوجه إليك بالسؤال في هذا المحور عن أبرز الصيغ التمويلية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة.
3: أبرز الصيغ التمويلية في الصيرفة الإسلامية المرابحة. بأبسط صورة، المرابحة هو بيع بربح معلوم، يعني بمعنى أنك تقول للبنك أنا أحتاج سيارة فمولني بسيارة، فهو يقوم يروح يشتري السيارة ويبيعها ويشتريها بالكاش، ومن ثم يبيعها لك بالتقسيط. هذا هو أسلوب المرابحة يعني بأبسط صورة. في الصيغة الثانية من التمويل في المصرفية الإسلامية المشاركة، بمعنى أنه أنا يكون عندي رأس مال كعميل أو كطالب للتمويل، ولكن أحتاج تمويل إضافي عشان أقوم بعملية اقتصادية معينة، لكن البنك يدخل معي بشريك برأس المال، ففرضا 100,000 من غالب و 100,000 من البنك، والبنك يخش معك هنا بالشراكة وليس كممول مقرض لكنه كشريك. أما الصيغة الثالثة فهي المضاربة، يعني المضاربة بمعنى أن أنا أمتلك الفكرة التمويلية، فكرة المشروع، ولكن لا أمتلك التمويل اللازم، فيدخل معي برأس مال المصرف الإسلامي، فيدخل معي برأس المال، ومن ثم أنا أقوم بالعملية وهو الآن هنا شريك وليس
2: فهنا يعني كذلك أيضا يعتبر
3: شراكة، ولكن شراكة. المضاربة فرق بينها وبين المشاركة أنه أنا المضارب هو شريك بالمجهود، والبنك شريك برأس المال.
2: هذا في المضاربة.
3: أيوة.
2: نعم. في المشاركة الكل لديه رأس
3: الكل
2: مال.
3: الكل له رأس مال. الإجارة، هذا العقد الرابع، الإجارة وهو عقد تأجيري منتهي بالتمليك، بمعنى أن المصرف فرضا مثال السيارات يشتري سيارة ومن ثم يؤجرها لطالب التمويل لفترة من العقد، من ثم ينقلها الوعد بالتمليك للعميل، فهذه صيغة أخرى من صيغة التمويل، بحيث أنه يكون المصرف الإسلامي هو المالك للعقار أو للسلعة أو للأصل، ومن ثم يؤجر إلى المستفيد إلى أن تنتهي فترة التأجير، من ثم يوعده بالتمليك بنقل الملكية لطالب التمويل. طبعا هذا النوع قائم الآن بشكل كبير، ومتجهين أغلب المصارف الإسلامية في هذا النوع من أنواع العقود، لأنه في حتى الجهات الشرعية قالوا في تحريم العقدين في عقد، ولكن لقوا في قول المالكية الوعد ملزم قضاء وملزم ديانة، ومن ثم نقل العقار أو الأصل بعقد منفصل.
2: أيوة.
3: العقد الأخير اللي هو الاستصناع، والصيغة الأخيرة الاستصناع والسلم. هذه العقود موجهة للتمويل الإنتاج الزراعي والصناعي، بمعنى السلم هو عقد كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن شرحته في حلقة سابقة، أن يقوم المزارع ما عنده رأس مال، ومن ثم يأتي التاجر يشتري محصول السنة القادمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، بمعنى هو تعريف السلم هو بيع مؤجل بوصف معلوم بزمن معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، والآن في فرص كبيرة أنه المشاريع الزراعية تقوم البنوك بتمويلها عن طريق السلم. استصناع بمعنى أنك تتعاقد مع البنك أنه يبني لك وحدة سكنية معينة بمواصفات وشروط معينة، ومن ثم البنك بعد ما يخلص يطلبك فلوس العقار اللي أنت إيش سويته، إما بالتقسيط وإما بالتأجير في

0: عدة حلول أخرى.
1: جميل. إذن هذه أبرز الصيغة التمويلية اللي هي قلنا المرابحة والمشاركة والمضاربة وأيضا السلم
0: والاستصناع
1: والإيجار. والاستصناع والإيجارة. جميل. هذه إذن أبرز الصيغة التمويلية في الصيرفة الإسلامية. دكتور، يعني هذه الصيغ كيف تطبق في البنوك هذا اليوم؟
0: تطبق عبر تمويل شراء السلع وتمويل المشاريع الاستثمارية وتمويل العقارات وتمويل السيارات ودعم التجار والصانعين. بمعنى كثير يعني الناس اللي بيطلبوا السلع أغلبهم بيروحوا للبنك ويطلبوا ما يسمى بالتورق. التورق هذا أحد الصيغ أخرى لم أذكره، ولكن فيه خلاف كثير يعني. ولكن التورق أغلب الناس تروح تشتري من تطلب تمويل، البنوك ترفض إنها تعطيها تمويل، تقول لها أنا ما عندي قرض ربوي، أنا عندي تورق. التورق كثير من الناس كانوا يقوموا به في السابق، بحيث إنه يشتري سلعة بسلعة بالتقسيط ومن ثم يبيعها ويستلم ثمنها بكاش ويروح مول المشروع، ولكن هو ملتزم بالتقسيط مع مين؟
1: مع الشخص اللي اشترى منه السلعة.
0: بالضبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البيع العينة. البيع العينة أنك تشتري السلعة من نفس الشخص ومن ثم هذا الشخص بالتقسيط ومن ثم هو يشتريها منك بثمن كاش وانت تروح تمول نفسك، هنا يخش في بيع العينة. يعني اللي كانوا يسووه زمان انه يروح لمعرض يشتري فرضا سيارة ومن ثم يوقع عقد التقسيط، سعر السيارة 100 ويشتريها 130 ومن ثم ما يحركها ولا يستلمها ولا يقبضها، فيروح نفس البائع يشتريها منه بثمن كاش الآن ب80,000. هنا يخش الربا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. بيع العينة هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالبنوك بتقوم ببيع التورق، ولكن عن طريق إنها يجي فرضا شركة رز تروح تطلب، يقول لك أنا عندنا فلان آدمي عنده رز، تروح إحنا نمول لك إنك تشتري بالتقسيط من عنده. فيروح يشتروا السلعة، بعد ما يشتروا السلعة يقول لك أنت امتلكت السلعة الآن، سوي لنا وكالة إنك نبيع لك السلعة. تكون تسوي وكالة للبنك، يقوم البنك يروح يبيع السلعة ومن ثم قيمة السلعة ينزلها في محفظتك. من البنوك أو المصارف الإسلامية مصرف الراجحي عنده محفظة تورق جميلة اللي هي تورق الأسهم. تشتري أسهم بالتقسيط ومن ثم يودعها في محفظتك ويعطيك حق الخيار في البيع، فتبيعها وقت ما شئت ومن ثم فلوسها كلها لك.
1: أيوة.
0: سواء بعت بربح أو بعت بخسارة هذا شأنك يعني.
1: أيوة.
0: بس هو أنت شريت من عنده أسهم بالتقسيط.
1: جميل. جميل دكتور. طيب دكتور، يعني إيش اللي يميز هذه المنتجات عن القروض التقليدية؟
0: لاحظ إحنا كنا نقول في القروض التقليدية العقد ما بين البنك فمستفيد وخسران اللي هو العميل. المصرف يمول ومن ثم يأخذ رأس ماله بربح كبير أو بربح قليل على حسب سعر الفائدة اللي موجود أو معتمد. ولكن الآن بالعقود الجديدة لاحظ إنه هناك في طرف ثالث، مما شركة سيارات، إما شركة أثاث، إما شركة غذائية مثل الرز أو العقار، ففي ثلاث أشخاص مرتبطين ببعض أو ثلاثة جهات. فتلاقي شركة السيارات مستفيدة، إذا قلنا المثال السيارات، والبنك مستفيد أو المصرف مستفيد والعميل مستفيد. نعم. فهي عملية اقتصادية حقيقية. نعم،
1: هذا تقريبا اللي هو أبرز الفرق اللي هو هذا المرابحة دكتور.
0: هذا المرابحة والتورق نفس الكلام. لازم يكون في طرف ثالث إنتاجي حقيقي.
1: أيوة. جميل. طيب دكتور، يعني هذه العقود يعني هل تواجه صعوبات في التطبيق الشرعي والعملي؟
0: نعم تواجه، طبعا تواجه. يعني على سبيل المثال شرعيا القبض في مجلس العقد، يعني إنك يكون هذه السلعة اللي أنت اشتريتها فرضا بالتورق عن طريق تمويل التورق لازم تكون هذه السلعة مقبوضة، ما تقدر تبيعها لنفس اللي باعها لك. يعني أنت اشتريتها من شخص ما ينفع تبيعها له نفسه.
1: أيوة.
0: لازم يكون في طرف ثالث. مسألة التطبيق فيها صعوبة. ثاني شيء، حتى في بنك فيصل الإسلامي في السودان موضوع التورق موجود عليه حرمانية، يعني لأنه في خلل في التطبيق طبعا. والهيئات الشرعية من الصعوبات ان الهيئات الشرعية عشان تجيز منتج لازم يكون في الهيئة الشرعية في حوكمتها او في نظام المجلس حق المراقبة الشرعية، لازم يكون في هناك مختصين محاسبيين واقتصاديين وماليين وشرعيين فهذه صعوبات، وما ينفع يكون العضو في أكثر من مجلس في أكثر من لجنة شرعية عشان لا يصير ازدواجية. طيب فالمسألة كبيرة، فبعض الأمور ظاهرة حلال ولكن في تطبيقها يدخل الحرام.
1: أيوة.
0: نعم هذه المشكلة،
1: عشان كذا الواحد لابد أنه ينتبه في هذه النقاط لأنها فيها شبهة.
0: نعم.
1: فيها شبهة كبيرة جدا والحذر فيها واجب. طيب دكتور، يعني دعنا ننتقل إلى زاوية أخرى ألا وهي دور الصيرفة الإسلامية في التنمية. كيف تسهم الصيرفة الإسلامية دكتور في دعم المشاريع خاصة المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة؟
0: طبعا من خلال عقود المشاركة والمضاربة التي تعطي فرصة لرواد الأعمال لبدء مشاريعهم بدون الحاجة إلى ضمانات تقليدية كبيرة. طبعا هذا الشيء جيد، ولكن حتى رواد الأعمال سواء في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية يواجهوا بعض الصعوبات في الحصول على التمويل، الضمانات في حالة السداد. ولكن إذا كان المشروع مشروع شراكة فإذا المصرف يتشجع فيش في العملية، إما ربح إما خسارة، الربح والخسارة على الطرفين. أما في البنوك التقليدية فلا، لازم تقدم ضمانات شديدة عشان يتم تمويلك. فبالذات إذا كان رواد أعمال فما عندهم ضمانات يعني.
1: أيوة
0: في المشاريع. والبنك يحاول يضمن فلوسه.
1: طيب دكتور، هل لها دور في تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل؟
0: طبعا، لأنها تبتعد عن استغلال حاجة الناس وتقوم على مبدأ الربح المشروع المتوازن، وتوجه جزء من أرباحها لدعم الأنشطة المجتمعية عبر الزكاة والوقاف. طبعا البنوك الإسلامية تدفع زكاة والبنوك الغير إسلامية ضرائب وغيرها يعني. ولكن أغلب البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية تحاول تقوم بأعمال خدمة مجتمعية، منها يعني أنها تخدم المجتمع، منها تسويق لدور المصارف الإسلامية في خدمة المجتمع وجلب أكثر مستخدمين لهذه البنوك.
1: جميل. طيب دكتور، يعني كذلك يعني الصيرفة الإسلامية ودورها في التنمية، كيف له أن يعزز الاستقرار المالي خاصة في مواجهة الأزمات؟
0: حقيقة الكل يعاني، سواء المصارف الإسلامية أو المصارف التقليدية كلها تعاني بصورة أخرى إذا حصلت هناك أزمات. بس البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية ترتبط بتمويل بأصول حقيقية وتقلل المضاربات الوهمية وتبتعد عن المقامرة، بالذات في الدخول في بعض المشاريع اللي هو المضاربة في الأسواق واستخدام العقود، عقود الغرر منها على سبيل المثال الفورورد والبوتوبشن اللي هي موجودة في أسواق عالمية، فكثير يحققوا منها أرباح والبنوك كثير تدخل في محافظها. ولكن المصارف الإسلامية تحاول تبعد عن هذه الأنشطة وتحاول تخرج عن المشاريع اللي فيها تمويل مشاريع التبغ، مشاريع الخمور والأمور دي مضرة سواء حرام شرعا أو مضرة بالبشر، فتبتعد عنها مما يؤدي إلى دخولها في أنشطة حقيقية تفيد المجتمع والناس.
1: ممتاز، ممتاز جدا. طيب يعني كختام يعني لحلقتنا لهذا اليوم دكتور، ودنا نتكلم عن علاقة الصيرفة الإسلامية في التنمية برؤية المملكة 2030 وكذلك تنويع الاقتصاد.
0: طبيعي الصيرفة الإسلامية تدعم تنويع الاقتصاد وتفتح مجالات جديدة للاستثمار وتشجع على تمويل الابتكار وريادة الأعمال بما يتماشى مع أهداف الرؤية. بمعنى أنه الابتكار وريادة الأعمال الآن هي القائمة في المجتمعات، منها يعني مجال تمويل الذكاء الاصطناعي أو مشاريع التقنية، فتدخل هنا المصارف الإسلامية كشريك مما يؤدي إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.
1: جميل. حقيقة دكتور استمتعت كثيرا بالحديث معك في حلقتنا لهذا اليوم، والتي يعني تحدثنا فيها عن الصيرفة الإسلامية، تحدثنا عن ماهية الصيرفة وكذلك أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية ودورها في التنمية. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كل الشكر والتقدير لكم دكتور على وجودكم معنا خلال هذه الحلقة وإثراءكم هذه الحلقة كما عودتمونا في حلقات كثيرة.
0: شكرا لكم وشكرا للاستضافة.
1: شكرا جزيلا لكم، وهذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة. من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم علي بن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم الكسب الحلال، وفي أمان الله.
2: الكسب الحلال.
3: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة،
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
3: فلا إفراط ولا تفريط،
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
3: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي، وتقديم علي القرني، وإخراج ساري جبرة.
4: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
5: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاؤك؟
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ظهيرتكم وأوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا في لقاء متجدد وبرنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه السلة الغذائية الأسبوعية التي نوافيكم بها من أجل صحتكم وسلامتكم ونحو أكل صحي بإذن الله تعالى من خلال مثل هذا البرنامج. كالعادة مستمعينا الكرام، نرحب بكم في بداية كل حلقة، ويصحبكم من الإعداد والتقديم محدثكم إبراهيم الهلالي، ومن التنفيذ على الهواء زميلي محمد باصويلح. وأيضا نرحب بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
1: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، أهلا بكم جميعا وأسعد الله أوقات الجميع.
3: مستمعينا الكرام، في حلقتنا لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نتحدث عن أغذية السعادة. ولعل قد يستغرب البعض من يستمع إلينا، هل يوجد هناك أغذية للسعادة؟ وسنتعرف بالتأكيد على هذا الموضوع مع الأستاذة جمانة بمشيئة الله تعالى.
0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
3: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. أستاذة جمانة، يعني في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع اخترنا موضوع أغذية السعادة أو الأغذية التي تجلب السعادة، يعني كيف ما سميناها، لعلنا والمهم أن نتعرف على هذه الأغذية. ما هي هذه الأغذية؟
1: أول حاجة أنا اخترت هذا الموضوع عشان خاطر الأسبوع الماضي كان شوية نوعا ما الموضوع كان قاسي نوعا ما، اللي هو السكري. والآن زي ما احنا تكلمنا عن السكري بالتغذية عموما، نقدر نتكلم عن الأغذية اللي بتدخل في سعادتنا. احنا نقدر ناخذ أشياء ناكلها تأثر على سعادتنا. أبا أسألك سؤال إبراهيم، أوقات أستاذي الفاضل، أوقات احنا نكون نفسيتنا شوية مي مضبوطة، فقوم نلجأ لأكل أغذية معينة تسعدنا. يعني مثلا أنت ممكن تكون في حالة عصبية أو في حالة نرفزة، في أكلة معينة أنت تأكلها تريحك، إيش هي؟
3: يعني عادة مثلا ممكن يكون آيس كريم، مثلا يعني الآيس كريم.
1: طب إيش الرابط بينك وبين الآيس كريم؟
3: يعني أنه بارد وممكن يبرد على قلبك، وتكون يعني فك الضيق شوية، ممكن يكون عصير طازج طبيعي فريش، يعني هذه من ضمن الأشياء. فيعني تقريبا أنا ممكن بالنسبة لي شخصيا هذا الموضوع.
1: طيب أنا أقول لك إيش الرابط، إحنا نرجع للرابط العلمي. الرابط العلمي إنه إحنا معظم الأغذية اللي تربطنا بفترة الطفولة، خاصة فترة السعادة، فترة وجود عدم الارتباط، عدم وجود الهموم، عدم وجود في راحة عامة في فترة الطفولة، في أغذية معينة تفكرنا فترة الطفولة. فدائما نقول مثلا زي مثلا حقوا زمان يأكلوا لك حلاوة بقرة أو حلاوة عادية أو حلاوة طحينية مثلا، يقول يا الله هذه تفكرني بأيام زمان، وتجي ذكريات جميلة ترفع الروح المعنوية عنده. هذه أول حاجة. ثاني شيء، السعادة هي عبارة عن كيمياء في أجسامنا. السعادة هي عبارة عن هرمونات وتركيبات كيميائية تستخلص من المادة الغذائية اللي احنا بناخدها وتفرز في أجسامنا، عشان كده ترتفع وتنخفض على حسب هذه الأغذية اللي موجودة فينا. أرجع للرفرنس الأساسي اللي هو رفرنس التغذية. السعادة تفرز من ثلاثة هرمونات أساسية موجودة في أجسامنا. أول هرمون هو هرمون الميلتونين، وهو هرمون يفرز عن طريق الغدة الصنوبرية أو الغدة النخامية الموجودة في فترة الطفولة، تفرز بوفرة في فترة الطفولة، خاصة إنه فترة البلو، ويقل إفرازها بعض الأحيان وتتأثر بالأغذية اللي إحنا نأخدها، وحقول لك الأغذية إيش هي. تاني هرمون هو هرمون السيترونين، وهو هرمون برضو بروتيني يستخلص وناقل عصبي مشتق من التكتوفان، وهو عبارة عن ناقلات بروتينية. معلش يا جماعة، هي التغذية هي complication شوية معقدة، لكن في النهاية احنا نبي نعرف ايش الريفرنس وبعدين حنبسط المعلومة قد ما نقدر.
3: جميل.
1: نروح بعدين للهرمون الثاني وهو الاندروفين. الاندروفين كلها معروفة بهذه الهرمونات انها مسكنة للألام وتفرز بشكل طبيعي في الجسم اذا ترفع الادرينالين، اكيد متعارف انه الادرينالين موجود عندنا.
3: نعم.
1: إنه الإنسان لما يمشي أو يجري أو يلعب رياضة أو إنه يقوم بأي جهد مفاجئ يقوم يترفع الأدرينالين عندنا عشان خاطر يرجع السكون الهدوء للجسم ويرفع ضربات القلب بشكل متوازن. فهذا الجسم هو منظومة كيميائية، هي عبارة عن أقطاب كيميائية متفاعلة مع بعضها بسبب الأغذية.
3: جميل.
1: عشان نعرف الأساسيات، خلاص احنا عرفنا انه الهرمونات أساسياتها مواد كيميائية من الأملاح المعدنية اللي بتجي من عندنا، فيتامينات بالإضافة إلى بروتينات. فعشان خاطر نغذي هذه المادة الغذائية أو هذه المادة العلمية اللي موجودة في أجسامنا ونرفع تأثير السعادة عندنا، نقوم نلجأ للأغذية اللي فيها أملاح معدنية عالية وفيها كمان إيش بروتينات عالية. زي طيب. مثلا عندك السبانخ، قولي
3: ايه. لا لا لا سامعك انا معك.
1: اوكي، عندنا اللي هي مثلا عندنا السبانخ، عندنا مرتفعه في قيمتها الغذائيه بالنسبه للاملاح المعدنيه، معروفه انها من الاغذيه اللي ترفع درجات الحراره في الجسم وتعوض الاملاح في الجسم زي اولها الحديد. عشان كده بيقول لك اول ما انت تكون عندك نقص في الحديد يكون تفضل انك انت تاخذ السبانخ. السبانخ كمان اذا اضفنا لها الليمون يصير امتصاصها اعلى في اجسامنا. عندك الصدفيات، الصدفيات من الاشياء البحريه. دائما دائما نشوف الناس كمان اللي على الشاطئ عندهم سعاده نفسيه او متوازنه بسبب انه اول حاجه الغاز اللي حوالين الارض اللي هي الارض البحريه عموما الشاطئ يكون مرتفع في قيمته الغذائية بطبعه، يعني موجود فيه اليود عشان دائما اللي على البحر فيه ريحة مميزة في البحر.
3: إيه؟
1: هذه الريحة البحر، هذه أملاح معدنية بتطلع بتبخر من منطقة البحر، فسبحان الله اللي دائما يشتغل في البحر يكون عنده في هذه الهرمونات معباية زي اليود زي الفيتامين دي، لأنه بيكون جدا مرتفع ومشبع في هذه البيئة.
3: سبحان الله.
1: البيئة. كمان سبحان الله اللي يخبز الخباز دائما عنده تجي عنده هرمونات السعادة دائما مرتفعة لأنها مرتبطة بالبي كومبلكس. سبحان الله الواحد لما يخبز دائما في ريحة مميزة للمخبوزات، ودائما هذه الريحة المميزة هي عبارة عن بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات باء المتبخرة مع الخميرة مع الأشياء هذه كلها، فالإنسان يتشبع بالشم عن طريق البيئة عموما العامة تساعده على رفع الهرمونات حقت السعادة. نرجع كمان للأغذية، عندك الأفوكادو، عندك الهليون، عندك البيض، عندك السمك. السمك أعلاها زي السردين، السردين دائما بيعطينا بروتينات صحية وفيتامينات وأملاح معدنية جدا متوازنة. البقوليات والمكسرات عندنا بشكل عام ترفع البروتينات في أجسامنا وترفع لنا الأملاح معدنية والفيتامينات. دائما هرمونات السعادة مربوطة ببروتينات صحية بالإضافة إلى أملاح معدنية وفيتامينات.
3: جميل.
1: كمان عندنا الزبادي، مثلا الزبادي اللي هي اللبن الزبادي عندنا يرفع لنا البكتيريا الحميدة في أجسامنا ويساعد على ترياح الهضم. في أوقات أطفال بيجلسوا يبكوا فترة طويلة بسبب الغازات إنها مرتفعة في أجسامهم، فتقوم نعطي لهم زي أعشاب زي اليانسون زي الكراوية هذه الأشياء. بنعطيهم بعض الأحيان لبن الزبادي عشان إنه عادل لهم الميتابوليزم، يعادل لهم عملية الهضم في أجسامهم فتقل كمية الغازات في أجسامهم. هذه من الأشياء اللي ترفع هرمونات السعادة في أجسامهم.
3: جميل.
1: فنرجع كمان الموز. الموز معروف إنه إنسان يعني يقول لك إذا أنت مضطرب صحيا أو مضطرب نفسيا كل موز، لأنه الموز بسبب البوتاسيوم بسبب المغنيزيوم بسبب الأملاح المعدنية الغنية بسبب الكربوهيدرات الصحية في الموز بيرفع لنا هرمونات السعادة. ودائما دائما نحصل معظم الناس اللي مثلا عندهم كمان مشاكل صحية يقول لك خذ كل شوكليت. الشوكليت معروفة إنها بترفع السعادة أو لها رابط وثيق بالسعادة.
3: جميل. بالنسبة أيضا لفاكهة المانجو، هل لها علاقة أستاذة جمانة بالسعادة؟
1: عموما السعادة يعني إحنا محتاجين كمان عشان خاطر السعادة تكون موجودة في أجسامنا محتاجين كربوهيدرات وحلويات. إيش يعني حلويات؟ مو حلويات معناه إن أنا آكل سكر، هو السكر بعض الأحيان يكون له رد فعل، إنه الأوقات الأطفال تحسهم إن يأكلوا سكاكر، السكاكر عندهم بترفع لهم الطاقة بأجسامة أو بترفع لهم النشاط، صرت النشاط الحركي بالنسبة ليهم، فهذه يقول لك إنها سبب من أسبابها إنها هي السعادة. فإحنا بنقول المانجا مثلا، المانجا مرتفعة في السكريات، فتقوم إيش تأثر على البيئة الداخلية في أجسامنا، فتساعدنا على اللي هي إفراز هرمونات السعادة. بس لكن ارتباطها الوثيق ليها مباشرة لا، هي اندايركت، لأن هي الطريقة غير مباشرة، بحيث إنه يكون بسبب السكريات اللي موجودة فيها والأملاح المعدنية المتواجدة فيها. وكمان المانجا ترى فيها بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات بي اللي هي مؤثرة على الأعصاب، تريح الأعصاب بشكل عام.
3: جميل جميل. طبعا بالنسبة لمستمعين الكرام ننوه من جديد على رقم الهاتف، معنا اتصال شروق من جدة. السلام عليكم يا أخت شروق.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
4: مساء الخير.
3: مساء النور.
4: مساء أنا معلمة، وفي أثناء شرفي على طالبات في الفسحة ألاحظ أن الطالبة تبدأ صباحها أو وجبتها الصباحية بطاطس مقلي، شوكولات، أشياء غير صحية. طب فين دورة توعية عن المدارس عن الغذاء الصحي؟
3: طيب.
4: الغذاء الصحي يبدأ من المدرسة، من الأهل. كيف المدارس توفر الأكل الضار للطالبات؟ يريد نقشون هذا
3: جميل.
4: الموضوع.
3: يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
4: الله
3: يعافيك. تفضلي يا أستاذ جمال.
1: أستاذة الفاضلة، شكرا لك لهذه البادرة اللي انت سويتيها، أشكرك، وهذا دليل على الوعي عندك. ممكن أن التغيير يبدأ من عندكم من المدرسة أولا، أنكم أنتم تمنعوا هذه الأنظمة اللي انت شايفتها ضارة نوعا ما، وهي بالفعل يعني بسبب أن الدهون فيها زيادة، بسبب أنه فيها سكريات زيادة، فنحاول نقللها. في مدرسة من المدارس بدأوا التغيير هم من نفسهم، بدأوا التحويل من الأغذية، هذا كانت بادرة من المدير المدرسة ومن إدارة المدرسة.
3: جميل جميل.
1: حولوا كل الأغذية تبعتهم إلى أغذية صحية 100%. بدأوا يحولوا لأنك أنت ما تقدر تمنع الطالب إنه يأكل كربوهيدرات الصباح، لأنه هذا متعارف عليه. فقام إيش سوى؟ جاب اللي هي عيش الحب بدل العيش الأبيض، جاب بدل الجبنة اللي هي السائحة أو الجبنة السائلة اللي فيها دهون كثيرة، جاب بدالها جبنة صحية، جاب مثلا البيض، مضبوط صحيح 100%. جاب الفواكه، اعتمد الفواكه، يقول لي الفواكه غالية، لا، جابوا الفواكه اللي هي البسيطة زي الموز، التفاح، البرتقال. البرتقال بدل ما كان العصيرات من مشروبات غازية ومشروبات ذات سكر كثير حجم هائل، حولها إلى عصيرات صحية 100%، يعني مثلا زي البرتقال الطازج، زي الكوكتيلات الصحية زي الحليب والموز، الحليب والفراولة، وبرضه حول إلى الحليب اللي هي حليب قليل الدسم وحليب كامل الدسم، بحيث أنه الطلاب يكون عندهم طريقة لاختيار الأغذية. هذه بادرة جدا جميلة.
3: حلو حلو، بالعكس ممتاز.
1: تقدري انت تبدأيها في مدرستكم، تحولي عن طريق إدارتكم، تبدأي تفعلي هذا الموضوع. البادرة هي مجرد ان انت تبدأي، بعدين انت بتقولي لي انه ان شاء الله بإذن الله يكون في توجه او دورات صحية، ان شاء الله نأمل انه هذا الشيء، وان شاء الله بإذن الله نسوي حلقة كاملة عن الفطور الصحي، نتكلم فيه عن الخيارات الصحية اللي ممكن تتوفر لينا كموظفين، إحنا كموظفين، وللطلبة كطلبة في المدارس.
3: جميل. أيضا عندنا ماجد من جدة في الواتساب يسألني، يقول بالنسبة للطماطم عند إدماجها في أي شيء أو أكلها كما هي، هل هي يعني تجلب السعادة أو يعني من الأكلات المفضلة؟
1: الطماطم يعني إحنا نشوف الأغذية كلها بشكل عام في النهاية تؤدي إلى غرض واحد، وهو صحة الإنسان.
3: جميل.
1: الطماطم مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح الصحية اللي ترفع الهيموغلوبين في الدم اللي هي كريات الدم الحمراء، والهيموغلوبين البلازما عموما، وتساعد على صحة الرئتين، فالإكثار منها جيد. وفي نفس الوقت ننتبه أن الطماطم عشان فيها أملاح معدنية عالية ما نعطيها لمرضى الكلى، يكون خفف منها مرضى الكلى عشان خاطر ما نأثر عليهم، خاصة مرضى الكلى ذوي الأملاح المعدنية الزيادة في الجسم. نرجع لموضوعنا. بالنسبة للشوكولات اللي احنا تكلمنا فيها وما أسهبت فيها، عندنا استهلاك الشوكولاتات بشكل كبير في مفهوم خاطئ بالنسبة للشوكليت. الشوكليت هو شوكليت اللي هي تكون كمية الشوكولاتة فيها الشوكولاتة الداكنة فيها قليل وبقية يكون حليب وكريمات وسكر. هنا إحنا هذه الكميات الصغيرة من الشوكليت ما حتكون تؤدي غرضها زي ما تكون الشوكليت الكبيرة اللي هي الدارك شوكليت اللي هي الشوكولاتة السوداء.
3: في فرق.
1: في فرق. في فرق كبير. يعني حتى لما إحنا نيجي نعرف بالشوكولات أو نقول في الدايت يقول لك لا ما أكل شوكولات. لا أنت لازم تأكل شوكولات في فترة الحمية الغذائية اللي أنت تعملها لأنها ترفع لك هرمونات السعادة وتعطيك مادة الكافيين وهي مادة الكافيين هي جدا متواضعة في الشوكولات بس سهل الحصول عليها وتخزينها في الجسم وتفعل لك النشاط العام بالجسم. غير كده إنه هرمونات الشوكولات تحتوي على تريبتوفان. إحنا دوبنا قلنا إن التريبتوفان هو أحماض أمينية تساعد على رفع الهرمونات السعادة وتعديل المزاج العصبي بالنسبة للإنسان. يكون فيها بي كومبلكس كميات من فيتامينات صحية. ما نقدر نقول الشوكولات إلا دار شوكولات اللي هي الشوكولاتة السوداء.
3: الداكنة.
1: الداكنة. إذا أنت بدك تأخذها لازم تنتبه إنها هي بعض الأحيان تكون مرة وحامضة. تحاول إنك أنت تأخذها بكميات صغيرة بحيث ما تتعدى إصبع اليد. ما يزيد في تعدي لإصبع اليد. الواحد يحاول يأخذها في فترات إنه يكون يعني ممكن إنه يكون شوية يحتاج إلى طاقة يحتاج إلى يكون داون يعني يكون متأثر نفسيا فهذا ترفع له سعادته في داخله.
3: جميل جميل.
1: غير كده سبحان الله أنا كلمت لك على إنه الأغذية اللي ترفع السعادة هي صحيح مفهوم كيميائي في الجسم وهي معادلات كيميائية في الجسم على عيني ورأسي لكن أرجع أقول لك إنه في ارتباطات عادات غذائية إحنا كنا نعملها وإحنا صغار ترتبط بالناحية النفسية.
3: طيب.
1: التغذية بعضها تفضل.
3: معلش أستاذ جمان عشان لا نأخر المتصل هنتوقف عند العادات الغذائية هذه منذ الصغر بس نأخذ أخونا محمد الشائع من المذنب. بتفضل أخوي محمد.
5: السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله حياك الله.
5: يا أهلا مرحبا أشكركم على البرنامج الرائع ومن الشكر موصول لجميع
3: الله يسلمك
5: وأنا في إذاعة نداء الإسلام
3: حياك
5: وأيضا البرنامج بس ذكرتم بعض الأغذية اللي تسبب السعادة وهرمون السعادة بس عندي مشاركة هنا ويمكن يعني توقون عليها أنه يعتقد بعض الناس أنه مثلا أكل السبانخ وذكرتم قبل ما أنه من أسباب السعادة أو تسبب السعادة يعتقد أنه مرة واحدة نفرق بين الأغذى الطبيعية وبين المواد اللي تسمى مواد تسمى الأدوية
3: صناعية يعني قصدك؟
5: أيوه أن المواد الطبيعية سبانهم زي هذا السبب أن مفعولها ما يجي بوقت مباشر تجي مع
3: التعود أو الاستمرار
5: مع الأكلة يعني يمكن يعتقد بعض الناس أنه إذا أكل السبان خلاص سببت له مباشرة الهرمون وأنا ما أشارككم بهذه
3: أوكي. النقطة الله يعطيك العافية
5: توافقون عليها.
3: طيب واضح الموضوع بالنسبة للأستاذة جمانة؟
1: أيوة أهلا وسهلا فيك أخويا صحيح 100% أنا أخذ بيدك في هذا الموضوع بالفعل الأغذية هذه مفروض أن الواحد يأخذها بشكل مستمر كمان الأثر تبعها النفسي أو الأثر الصحي تبعها ما يظهر في على طول في تناول المادة يعني يحتاج من 5 إلى 10 دقائق عشان يستوعب المادة الغذائية تدخل في أجسامنا وبعض الأحيان تأخذ 21 دقيقة عشان الدماغ يوزعها في الجسم بشكل عام يعني ما هو أثرها خلاص يلا أنت معصب دحين يلا أجلس وكل الحلاوة دحين لا أو كل الشوكولات دحين لا ما رح إنه ما يعني ما هو فيلم إنك تأخذ الحبة خلاص دحين يتنفذ الشيء لا هي تحتاج وقت وتحتاج صبر في الموضوع وفي نفس الوقت هي زي ما قلنا إنه هي كومبينيشن هو شيء متفاعل كمان إنه شيء مكملة منظومة متكاملة انه يكون تغذيه روحيا. يعني احنا ما تكلمنا عن الجانب الروحي، يعني اذا انسان اساسا جانب الروحي او الداخلي عنده مو مظبوط، يعني علاقته مع ربه وعلاقته مع اهله وعلاقته مع الناس بشكل عام، انسان عصبي طول الوقت، يعني الاخلاقيات هذه مفروض الواحد كمان يهدي نفسه فيها، ما يرميها كمان على التغذيه فقط. لازم يعني يكون في تربيه اخلاقيه في هذا الموضوع، بس احنا تخصصنا الان فقط في التغذيه. احنا بنقول انه هرمونات السعادة هي حاجة متوفرة ومتواجدة نقدر نرفعها بتغذيتنا، إنه غذائنا يكون متكامل ومتوازن، وهذه أغذية يا جماعة بين يدينكم تقدر ترفع لكم هرمونات السعادة، وهي عبارة عن مركبات كيميائية في أجسامنا.
3: جميل، شكرا لأخونا محمد الشايع من المذنب. كنتي تتحدثين أستاذ جمانة على موضوع العادات الغذائية منذ الصغر.
1: نعم
3: تفضل.
1: العادات الغذائية منذ الصغر تربطنا عموم برائحة، قد تفكرنا بهذه الفترة، قد تربطنا بأغذية أهالينا كانوا يعملون، هي الأم الأب كان يعمل لنا هي، قد تربطنا بأشياء معينة. حاولوا أنكم ما تربطوا هذه الأشياء، يعني مثلا مكافآت الغذائية للأطفال بالسعادة، نحاول نجنبها عشان خاطر ما يصير في عندنا حد. يعني التغذية هي سلاح ذو حدين، إذا زاد عن حدها ممكن تسبب سمنة. فهنا الأطفال يعني مثلا صحيح أنه في سعادة وهي موجودة في داخلهم، لكن ما نربطها بالمكافآت الصحية الغذائية، ما نربطها بأنه يا بابا سوي لي هذا الشيء عشان أنا أعطيك الحلاوة الفلانية، أو سوي لي هذا الحاجة عشان خاطر أعطيك الأكل الفلاني.
3: هذه عادة خاطئة،
1: هذه من العادات الجدا خاطئة، ونربطها بالسعادة المدمرة، أنا أسميها سعادة مدمرة. ليه؟
3: إيش السبب؟
1: الطفل يربطها عادة بالمكافآت ويفضل طول الوقت ما يعمل هذا الشيء إلا يربطه بالتغذية، فيصير عنده سمنة، توجه للسمنة، يصير إنه ما يعطي إلا بالمقابل. لكن إحنا لازم نفهم أطفالنا ونجلس معاهم ونقول لهم إنه إحنا بنعطيكم هذا الشيء أو بنعمل لكم أشياء وما نربطها بالتغذية، عشان خاطر التغذية فيها حاسة التذوق تعليها. جميل. فأنت تربط حاسة التذوق بالسعادة عندك، فيصير في عندنا لبس في الموضوع كيميائيا في داخل أنخاخ الأطفال، فيصير طول الوقت يطالبك في الأكل، طول الوقت الطفل طول الوقت يبغى يشتغل بالحلويات، يبغى يشتغل بالأكل، فيشتغل، فيصير في هنا سمنة للأطفال. هذه نقطة جدا مهمة إنه الواحد ينتبه بين التغذية هي حد فاصل وهي سلاح ذو حدين، لا تستعملوها للمكافآت.
3: جميل، طيب احنا حنريح شوية فاصل أستاذة جمانة، بعدها وإن شاء الله نعود مستمعينا الكرام لنكمل معكم برنامج غذائك وحديثنا اليوم عن أغذية السعادة. وبإمكانكم أيضا أن تتداخلوا معنا في أي موضوع في شأن التغذية، هذا البرنامج هو كما ذكرنا سلة غذائية أسبوعية لكم. فاصل قصير مستمعينا الكرام ثم نعود لكم، فابقوا معنا.
6: رواق المتنافسين، منافسة من نوع آخر، ما عليك سوى تجاوز الآخر.

0: رواق المتنافسين فقط. اجمع قواك ونشط معلوماتك. شاركونا التنافس.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل فأخبرك من
1: أنت. أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: حياكم الله مستمعين الكرام من جديد، وبرنامج غذاؤك مع الأستاذة جمانة جلال. أهلا وسهلا بك أستاذة جمانة. طيب، لو أخذنا مشاركة في الواتساب من أخونا عبد الله من شرورة، يسأل إنه هل عصير الليمون يخفف من القلق والاكتئاب؟
2: عصير الليمون عموما له صفة مهدئة في الجسم ويقلل ضغط ضغط الدم في الجسم. فلما إحنا نفسر الموضوع علميا، لما كل الضغط أنت أساسا متوتر وعصابك تلفانة وتمشي بيمشي الدم عندك بطريقة مزعجة في جسمك وسريان الدم والقلب عندك بينبض بشكل عالي، فيصير في ضغط على الشرايين والأعضاء الداخلية. فإحنا لما نعطي له الليمون إيش يصير؟ يصير يخفف من سريان الدم، يوسع الأوردة، يخفف، يصير في برود نوعا ما بالنسبة لضخ الدم في الجسم، فمن هنا يصير له صفة مهدئة للأعصاب ويقلل الكوليسترول في الجسم، فيقوم يحفز الجهاز اللي هو الكبد الداخلي على حرق الدهون وتخفيض الدهون الغير صحية، لأنه يعني عندنا كوليسترول حميد وكوليسترول غير حميد.
4: طيب جميل. طيب عندنا أيضا مشاركة ثانية سيدة جمانة على الواتساب، أحد الإخوة ننتظر اسمه، يقول السلام عليكم، أنا أتناول غذاء اسمه عادل، أنا أتناول غذاء دائما على فطور وغدا وعشاء تمر ولبن، نادرا ما أفطر فطور عادي أو غدا وعشاء، وأتناول بعض الفواكه.
2: يعني هو بيعمل حمية بالتمر
4: أنا فهمت كذا من المشاركة إنه تقريبا يعني تقريبا هو يحاول التمر واللبن يعني في كل وجباته أتوقع.
2: طيب أعتقد إنه هو بيعمل حمية.
4: أيوة هو كتب إنه حمية.
2: ما هي حمية مو مستمرة؟ إذا أنت في حالة حمية مستمرة على هذا الأسبوع أو أسبوعين على اللبن والتمر أو هذه الطريقة، أنا ما أفضلها. لكنها هي مدرسة من المدارس تقول لك إنك أنت تقدر تأخذ حمية لمدة أسبوعين، تعتمد على مادة غذائية معينة لمدة أسبوعين وتخسر الوزن، بعدين ترجع للحميات الصحية اللي هي النظام الغذائي المعتمد على حساب السعرات الحرارية وتوزيعه ما بين بروتينات وكربوهيدرات ودهون وأملاح معدنية وفيتامينات. إذا أنت رح تعمل هذا الشيء أنت في السليم. إذا أنت ما رح تعمل هذا الشيء وحتستمر على التمر واللبن أو التمر والهذا، صدقني أنت رح ترجع كأنك إيش بتعمل مجهود جبار بتحاول إنقاص وزنك، وغير كده إنك أنت تحرم نفسك من المعادلة الصحية في أجسامنا ما بين بروتينات والكربوهيدرات والدهون والأملاح المعدنية، وتحتوي جسمك بس بمادتين غذائية اللي هي معتمدة على التمر واللبن. صحيح إنه اللبن فيه كل الاحتياجات الصحية بالنسبة لأجسامنا، لكنه فقير بالنسبة للأشياء الثانية. يعني مثلا الألياف ما هي موجودة في اللبن، التمر ما هي كل الأشياء، التمر كله سكريات، أنت بتدخل كميات عالية بالنسبة للسكريات، فانتبه من هذا الشيء. لازم انك انت تحدد الزمن لهذا الشيء وترجع للأغذية الصحية وما يصير في عندك اضطراب في الموضوع. بالنسبة للفواكه، اوكي بالعافية على قلبك انك انت بتاخذ فواكه، لكن برضو انا اقول لك لازم ترجع للأغذية الصحية، لانه كل حاجة هي منظومة في أجسامنا، كل حاجة لها احتياجها وكل حاجة لها دورها في أجسامنا. كمان هنا عندنا أستاذي بالنسبة لتويتر في على صفحتي وفي تويتر، في هنا عندنا سؤال بالنسبة للأخت غزلان بتقول
4: فضل.
2: احنا قبل يومين تكلمنا عن الغدة الدرقية والعلاج بالإشعاع والعلاج بالأدوية الهرمونية، فتسأل هل مريض الغدة الدرقية يتوجب عليه أن يأخذ الدواء والعلاج بالإشعاع ولا يلجأ إلى الجراحة؟ أنا بقول لك دائما نحاول نقلل الجراحة، نخلي الجراحة آخر طريق من الطرق الباب اللي ممكن ندقه. نحاول نعدل تغذيتنا بالنسبة للغدة الدرقية، طبعا حنعمل إن شاء الله بإذن الله يوم بكامل عن الغدة الدرقية ونشرح لكم أكثر اللي هي فرط إفراز الغدة الدرقية وكفلها. نحاول ناخذ الأدوية وما نستعجل في الإشعاع باليود، لأنه الإشعاع العلاج باليود، أعتذر، العلاج باليود المشع له آثار جانبية كثيرة، منها تساقط الشعر، منها مشاكل صحية كثير. هو علاج ما أقول شيء فيه، لكن الواحد يحاول قد ما يقدر ياخذ أدويته بالنسبة للهرمونات، معادلة الهرمونات والتغذية، وبعدين يلجأ للعلاج باليود المشع، وبعد العلاج باليود المشع اللي هي
4: جميل. طيب معنا أيضا مداخلة هاتفية من أخونا صالح العمري من الرياض. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
4: حياك الله.
5: خير جميعا.
4: مساك الله بالنور. تفضل.
5: سمعتوا كنا في الأستاذة.
4: تفضل تسمعك أستاذ جمانة.
5: لو سمعت أستاذ جمانة فيها، أنا عندي الولد نحيل مرة. والصبح يدوب يأكل فطور كذا خفيف، يعني قطعة خبز مع عدس كذا. المهم إني أعطيه حبتين تمر، وبلا صح أقصب عليها، حبتين تمر وملعقة زيت زيتون وملعقة عسل. ما أدري هذا تأثر على معدته، هل هذا يعني يسوي ضغط اللي يتحمل بطن الطفل ما يتحمل.
2: كم عمره؟ كم عمره؟
5: عمره 8 سنوات.
4: 8 سنوات.
2: 8 سنوات. هل صحته طيبة؟ الحمد لله بيتحرك ويروح ويجي.
5: ترى والله ما اسمع صوت الأستاذة كويس. ترى
4: تسألك تسألك إذا كان صحته يعني جيدة، يروح ويجي ويتحرك الحمد لله طبيعي.
5: ايوه طبيعي الحمد لله، اما الحركه طبيعي كل شيء، بس الاكل قليل جدا.
2: هل انتم طبيعتكم في البيت، طبيعتكم اجسامكم نحيله؟
5: لا والله فينا المليان وفينا الوسط، بس متوسطه تقريبا، متوسطه يعني.
2: اوكي. انا سالتك هذه الاسئله عشان بعض الاحيان يكون احنا اساسا اطفالنا بنيتهم زي بنيتنا واحنا صغار، فما نقلق من هذا الشيء. اذا ما يشتكي من اعراض مشاكل صحيه، نقوم نخليه زي ما هو في اغذيته. اي غذاء يتناول الطفل يحول ماده لمواد مفعله في داخل اجسامهم. لا تقصبوا على شيء عشان خاطر ما يصير ردة فعل بالنسبة لكره المادة الغذائية. التمر حاول تجيب أنواع من التمر مختلفة، ممكن تجيب التمر باللوز، التمر في المكسرات مختلفة، في عندك تقدر تجيب مثلا التين، الفواكه. لا تعتمد على غذاء واحد. أنا أحييك أنك أنت بتحاول تغير له نظام الغذاء، وتحاول أنك أنت تضيف له الإفطار عشان ما يخرج من بيته وهو جيعان. أنا جدا أحيي هذه النقطة. جميل. فيك والبادرة الجميلة اللي كثير نفتقدها بالنسبة للآباء والأمهات. وحاول أنك تغير له، التغيير مهم. حاول أنك أنت تفهم منه هو إيش ممكن يأكل أغذية، أو إيش الأغذية المحببة بالنسبة له، وتوجهه لي أو تجيبها بطريقة لا غير مباشرة له.
4: جميل. شكرا لك أخونا صالح العمري من الرياض. طيب بالنسبة للأستاذة جمانة، نعود إلى موضوعنا اليوم ومواضيعنا ومحاورنا. بالنسبة للأستاذة جمانة، أنه موضوع الاكتئاب، هل هناك أغذية تحارب الاكتئاب؟
2: الأغذية اللي بتحارب الاكتئاب هي أدرجناها من أول، وهي أول حاجة الصدفيات. ثاني شيء السبانخ، الأفوكادو، الهليون، البيض مرتفع في التريبتوفان اللي هو يرفع درجات الهرمون هرمونات السعادة، السمك وخاصة أسماك السردين والسلمون لأنها مرتفعة في قيمتها الغذائية الصحية، الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة السوداء، البقوليات والمكسرات بشكل عام، الزبادي بشكل عام، الموز، وعندنا كمان من الأغذية اللي ترفع هرمونات السعادة اللي هي البقوليات بشكل عام.
4: هل من هذه الأغذية شيء يعني ممكن يزيد الوزن يا أستاذة جمال؟
2: هي كلها أغذية ممكن تزيد الوزن. مو معناه إنه إحنا هذه الأغذية
4: إذا وظفت بشكل خاطئ، أتوقع أنا.
2: صحيح. إذا أكلت بشكل خاطئ والواحد صار مركز عليها، يعني مثلا كثير يقول لك لا الشوكولاتة الداكنة ترفع من هرمونات السعادة، معناها أنا أتناولها بشكل يومي وبشكل مكثف، يعني أنا أكل واحدة في الصباح، واحدة في الظهر، واحدة في الليل. لا، أنت ما رح تأكل غير مرة واحدة في اليوم خلال اليوم، وقطعة لا تتعدى الإصبع عشان خاطر يكون في تحكم في المدخول الغذائي بالنسبة للجسم. ما يصير في عندك زيادة في الوزن، لأنها هي دهون وبروتينات وسكريات، يعني زيادتها عن حدها تنقلب ضدها.
4: يبدو معنا اتصال. أحمد الغامدي من جدة، تفضل يا أخوي أحمد.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام ورحمة الله. حياك الله.
2: السلام ورحمة الله
6: حبيبي. بس حاب أسأل الدكتورة
4: تفضل.
5: عندي في المعدة في ألام زي القولون، لكن لما راجعت المستشفى أنه الألم يقول الدكتور أن فطريات وبكتيريا زايدة تهيض القولون. هل في أكلات معينة تهيض أو أنه شيء طبيعي يصير لكل إنسان؟ يعني هل أنا أكل أكل معين يجيب لي الشيء ذا أو أنه طبيعي أنه تهيض القولون كل فترة أو حاجة زي كذا؟
4: طيب.
5: الشيء الثاني بالنسبة للتخفيف الوزن وتخفيف الوزن، في أكلة أخذها قبل النوم أو أول ما أصحى تساعد في التخفيف؟ يعني الفطور يكون معين أو عشاء معين يساعد في التخفيف أو لا؟
4: طيب يعطيك العافية أحمد. أستاذ جمانة تسألين سؤال أو
2: أخ أحمد؟ أبغى أسألك الآن، أنت كم وزنك؟
4: أحمد تسمعنا؟ الأستاذ جمانة تسألك عن الوزن.
5: الوزن تقريبا 94.
4: 94.
5: والطول؟
4: وطولك يا أحمد؟
5: 178.
4: 178.
2: طيب أخ أحمد، أول حاجة القولون عندك إذا هو متأثر، بعض الأحيان القولون يتأثر بالنفسية، إذا أنت أساسا مزعوج من شيء معين أو أنك تكون حسمة.
4: طيب اوكي، احنا حنقفل معك يا احمد عشان بس تسمع تسمع الاجابه من الراديو افضل لك. يعطيك العافيه احمد، شكرا جزيلا لك.
2: اوقات احنا اما اصحاب مرضى القولون او اصحاب القولون المتهيج، اوقات انه هو اساسا اعصابه تلفانه، يعني الواحد يكون حساس، يكون يعني مو بسرعه يتقبل الناس، يكون عصبي او انه يكون ما ينفس عن نفسه فيقوم ينعكس عليه داخليا. هذا الشيء يعني حاول انك انت تشوف بالضبط فين الخلل في هذا الموضوع وتسده. بالنسبه للبكتيريا، اذا انت اساسا عندك بكتيريا في جسمك انك تقدر تطردها، ممكن انك تتناول اللي هي الاغذيه اللي تساعد على الاخراج بشكل عام، يعني مثلا تاخذ حبوب الرده او تاخذ الالياف بشكل عام، تشرب مويه كثير، تاخذ اللبن. اللبن عندنا بيقوي البكتيريا الحميده في اجسامنا ويضعف البكتيريا السيئة لأجسامنا فتنظف البطن. فيما أوقات إحنا بناخد كتير بياخدوا السنة، عشبة السنة، خدها عشبة السنة لو مرة في الشهر أو مرتين، بس انتبه إن هي لتنظيف الأمعاء، فانتبه إنك أنت تجلس في البيت. بالنسبة لتخفيف الوزن، ما في غذاء معين اسمه أنا أخده في الليل عشان خاطر يخفف لي وزني. الوزن هو عبارة عن أعوام متراكمة من الخطأ في أخذ الأغذية. لازم توقف الأخطاء الغذائية، لازم توقف أغذيتك اللي بزيادة بتاخدها، لازم إنك أنت تنتبه إنك أنت تتحرك في جسمك، لازم تتحرك، لازم تقلل أغذيتك، لازم تاخد حمية غذائية متوازنة تتناسب مع وزنك وطولك، لأنه هنا عندنا الوزن زايد بكثير عن الطول، فهنا لازم على الأقل وزنك المثالي لازم يكون من 80 إلى 78، ما يزيد عن كده. إذا زاد عن كده معناه إنك أنت عندك زيادة وزن، وزيادة الوزن تتحكم بيها عليها بعيد الشر عنك أمراض مختلفة بين سكري وضغط ونقرس وهذه الأشياء. فإحنا نحاول يعني إن شاء الله بإذن الله نحاول نقلص الوزن، نبدأ نتحرك بشكل صحي ونتناول أغذية صحية.
4: جميل.
2: مو الأغذية ما هي فعل سحري أو عصا موسى اللي أنت راح تغير فيها، لا، انتبه من هذا الشيء، لازم أنك أنت تعتمد برنامج غذائي متوازن وتستمر عليه.
4: جميل، شكرا لأحمد الغامدي من جدة. في الواتساب أيضا أستاذة جمانة، يعني أخونا بدر الأحمدي من جدة يقول: السلام عليكم، كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ عمرها 6 سنوات، وهل في أغذية تساعد الأطفال على النطق؟ عندي ولد عمره 2 سنة لا يتكلم إطلاقا.
2: النطق هذه أوقات الطفل يتأخر في النطق بسبب كثرة مشاهدته للتلفاز. يصير أوقات، ترى هذه نقطة مرة مهمة، أوقات تأخير
4: بسبب المشاهدة المستمرة للتلفزيون.
2: للتلفزيون يصير عنده تشتت، يصير في عنده ألوان كثيرة، مشاهدات كثيرة، لغات مختلفة، موسيقى صاخبة، أشياء مختلفة، أصوات عالية. الطفل المفروض أنه يكون يتكلم مع الناس، يمكن ما أنتوا ما بتتكلموا معاه في البيت. غير كده أنه الطفل أوقات يحتاج أنه عدم النطق هذا ممكن يكون بادرة أو سبب من أسباب التوحد.
4: يا ساتر،
2: خليه ياخدها أو الطفل ياخده يروح لأقرب مركز يعمل له فحص للسمع، فحص للنظر، فحص للسان والحنجرة. وأوقات يكون عدم اكتمال للعضلة، لأنه النطق هو يحتاج إلى عضلة اللسان، تكون عضلة النطق عنده ضعيفة، فلازم ننتبه لهذا الشيء. مخارج الحروف، المخارج الهوائية عنده ضعيف. ف يعني إن شاء الله بإذن الله هو ما هو مبالغ في الشيء وما قال إنه مرة ما ينطق، قد يكون إنه هو بيتكلم بس كلامه شوية ضعيف.
4: والله هو كاتب لا يتكلم إطلاقا، لكن نتمنى إن شاء الله إنه
2: أفضل إنه يعني حقيقي بادرة من بوادر التوحد هو عدم النطق. فلازم يروح لأقرب
4: يراجع على طول
2: من مراكز المسؤول عن التوحد. أوقات التلفزيون، مشاهدة التلفزيون بكثرة والمشاهدات هذه الخاطئة أو الاستخدام التلفاز بشكل خاطئ يسبب تأخر النطق،
4: لأنه يسمع الطفل أكثر من أنه يتكلم، يعني يضطر أنه يسمع.
2: وغير كده يصير في عنده يعني تشوش، يعني ما هو مركز، يركز على الصورة ولا يركز على الألوان ولا يركز ترى التلفزيون. وانتقائكم للأطفال، انتقاء البرامج اللي هو بيتفرجها مهمة ترى، صعبة وهي مجهود. لا تتركوا أطفالكم للتلفزيون، ولا تتركوا أطفالكم للأجهزة اللي هي زي الآيباد، زي الأجهزة الذكية. الأجهزة الذكية هي صحيح نعمة، ولكن بعض الأحيان تكون نقمة. انتبهوا من هذا الشيء. مو الطفل طول الوقت ماشي، حتى في السوق يكون ماشي مع أمه ومحطوط في العربية وماسك الجهاز الذكي هذا. ترى هذه بادرة سيئة، الأطفال بطلوا يمشوا، بطلوا يتحركوا، بطلوا يروحوا، بطلوا يجوا بسبب هذه المشاكل.
4: طيب أستاذة جمانة، يعني بالنسبة لسؤاله الأول، يعني إذا إنه كيف
2: الأول إيش هو
4: كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ طبعا عمر بنته 6 سنوات.
2: طيب الأكل الطبيعي إحنا إيش نسوي؟ الأطفال لما يجوا عندي، بالنسبة للأطفال الصغار السن، في نعمل أشكال في الأكل. مثلا الساندويتش يتقطع على شكل نجمة، يتقطع على شكل مثلثات. إذا الأم ما هي قادرة تسوي هذا الشيء، تحاول إنها تستخدم الألوان، الجزر بدل ما تجيب الجزر العادي أو تقطعه بشكل صغير، في جزر اللي هو البيبي كارت اللي هي صغار الجزر. في عندك العنب يتقطع ويتحط يتقسم في صحن، تجيب لها صحن لحالها، تجيب لها ملاعق ومواد اللي هي حقت التناول الأغذية تكون باسمها أو ملونة بشكلها، تحبتها في المادة الغذائية، تعتمد على نفسها، ما يصير في كمان توتر وقت الأكل. غير كده تعتمد الأغذية، مثلا تعمل لها أشياء خاصة فيها، إنها تكون أحجامها صغيرة، مثلا بدل ما يعمل الكباب أو الكفتة بدل ما تكون بأحجام كبيرة تنعمل أحجام صغيرة. هذه الأشياء نفسية الطفل يحبها. ليش يحبوا عندنا الشبسات الكثير والأشكال حقت الشبسات ويتناولها بطريقة شرهة؟ لأنه أول حاجة بتستقطب عينه، تستقطب التذوق عنده، بعدين بيلجأ للفائدة العامة بالنسبة له.
4: جميل. طيب احنا يدوب يعني ما عندنا وقت، لكن مشاركات كثيرة، لكن عندنا ام فارس من جدة في الواتساب بتسأل السادة جمانة انه تبغى نظام غذائي، طبعا وزنها 90 وطولها 165، وابغى نظام انقص وزني لاني مكتئبة جدا وعندي زيادة من قبل 20 كيلو تقريبا. أم فارس من جدة.
2: طيب أم فارس، أول حاجة سوي تحليل للدم. بعض الأحيان يكون نقص في الهرمونات أو نقص في فيتامينات معينة في الجسم تسبب زيادة في الوزن. هذه أول شيء. ثاني شيء، النظام الغذائي ما هو شيء، يعني أنا دائما أقول له ما هو عصا سحرية. النظام الغذائي لازم هو عبارة عن نظام حياتي. الحمية الغذائية هي نظام حياة، لازم تبدأ تتحرك، لازم تقلل الكربوهيدرات، تكتر البروتينات، تقلل الدهون الغير صحية، تلجأي لتقليل العادات الغذائية الخاطئة، الجمعات وهذه الأكل الكثير، بدل ما تجتمعوا على صفرات وأشياء، حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة. حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة صحية، تحاولوا تزاولوها مع بعض. ألجأ للأكل الصحي، وقفي كل الأكلات الغير صحية. والأنظمة الغذائية يعني تابعيني في تويتر في حسابي، جمانة 99 جلال أو جمانة جلال تقدر تحصلي كثير. وتابعي كثير.

0: اتصال أبو عبد الله. من
1: تفضل.
0: مين؟ عيسى. من فين؟ عيسى العمري. اتفضل أخ عيسى، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله، تفضل.
1: الله يسلمك. بغيت أسأل إيش هي الأكلات يعني اللي تزيد السعادة ومن غير ما تأثر على جرثومة المعدة وقرحة المعدة؟ هذا السؤال الأول. معلش في سؤال ثاني،
0: تفضل.
1: بس يعني بعض المرضى يكون عندهم مكتئب مثلا، فياخذ دواء من الأدوية مثل البروكسات أو الأدوية المشابهة لها اللي يعني تنباع من غير وصفة طبية،
0: إيه؟
1: فإيش هو البديل له من الأغذية؟ يعني بدل ما أستخدم الدواء مثلا أستخدم الغذاء
0: غذاء.
1: الفلاني،
0: حلو.
1: أيوة اللي يعني يكون بديل للدواء
0: حلو، وصلت سؤالك،
1: إذا موجود. طيب.
0: شكرا
1: الله
0: لك.
1: يسلمك.
0: شكرا، شكرا لك يا عيسى.
2: الإجابة بشكل بسيط،
0: تفضل.
2: عموما السمك ما يسبب مشاكل في الجرثومة ولا يثيرها عموما. إذا السمك طازج يرفع هرمونات السعادة في الجسم وما يسوي توتر. يعني مثلا بعض الأحيان القولون يكون متأثر والقرحة تكون مشكلة في المعدة وما يقدر الإنسان ياخذ ألياف. يعني مثلا البقوليات ممكن تسبب مشاكل بسبب وجود الألياف وبسبب وجود البروتينات فيه بشكل قاتل، يعني مو بشكل قاتل يعني بشكل كثيف، فيأثر على الجسم. فيقوم احنا نقول له لا، حاول انك تتجنبها والجأ للسمك. السمك عموما في انواع مختلفة له ترفع مستوى هرمونات السعادة. الموز مريح للمعدة، ما في مشاكل أبدا إن شاء الله بإذن الله، ما يسوي لك المشاكل. حتى الألياف حقته ألياف صحية الجسم يتقبلها بشكل لطيف. عندك الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة السوداء مفيدة، تقدر تأخذ منها قطعة صغيرة وتأكلها وتتناولها. غير كده أمضغ أكلك قبل لا تتناوله، أمضغ أكلك قد ما تقدر. المضغ أو عملية المضغ هذه تفرز الهرمونات بشكل تدريجي في الجسم.
0: جميل.
2: وحاول تحل المشكلة ولا تلجأ للأدوية. حاول إنك أنت تعادل المواد الغذائية الموجودة في جسمك. بعض الأحيان نقص فيتامين د في أجسامنا يسبب اكتئاب ويسبب مشاكل جمة يعني كثيرة. فإحنا نحاول نلجأ إلى رفع فيتامين د في أجسامنا، وننتبه إننا نأخذه من الأغذية وناخده من الفيتامينات. قد نلجأ إلى حبوب اللي هي 3000 وحدة غذائية أو 5000 وحدة
0: صحيح.
2: غذائية بحيث معادلة الفيتامين د في أجسامنا، فلازم ننتبه لهذا الشيء.
0: جميل. احنا في آخر دقيقة من البرنامج ناخذ اتصال سريع من أم عبد الله من جدة. السلام عليكم أختي أم عبد الله.
3: وعليكم السلام.
0: تفضلي.
3: ممكن سؤال، المشروب النعناع هل هو منبه ولا مهدئ منوم؟ أبغى أسأل عن المشروبات المنومة المهدئة.
2: أهلا وسهلا فيك. النعناع مهدئ بشكل عام، يهدي الجسم، ما بيرفع أبدا، ما بينبه الجسم، ما في كافيين أبدا. كويس وكثير يلجأوا لي عشان خاطر يهدي أعصابهم. عندك الليمون كمان بيهدي الأعصاب، بس يفضل إن الواحد يأخذه في النهار ما بيأخذه في الليل، لأنه فيه فيتامين سي، ففيتامين سي يعتبر منشط في الجسم. نحاول نلجأ له في أوقات النهار أو أوقات الصحوة، يعني الواحد يكون صاحي فيه. كمان نتجنب المنبهات بشكل عام، القهوة، الشاهي، هذه الأشياء. الأشياء اللي تنوم ممكن عندك البابونج. البابونج من الأعشاب الصحية اللي بترخي أعصاب الإنسان. البابونج، اليانسون، الكراوية.
0: جميل.
2: لها تأثير منوم بشكل لطيف للجسم. في أوقات يقول لك الحليب مع العسل يهدي كمان الأعصاب، ويلجأوا للأطفال خاصة الأطفال الحليب الدافئ يرفع هرمونات اللي تساعد على الهدوء ما قبل النوم.
0: طيب يعطيك العافية أستاذة جمان، الحقيقة شكرا لجميع المتصلين. والله في مشاركات لسه ما قريناها وأيضا في مداخلات هاتفية، لكن انتهى وقت البرنامج. إن شاء الله موعدنا معاكم الثلاثاء القادم بمشيئة الله عند الثانية ظهرا. شكرا لك أستاذة جمانة جلال. مستمعين الكرام، لمن أراد المشاركة معنا أو طرح أسئلته خارج وقت البرنامج على حساب في تويتر أو على حسابي أيضا في تويتر. نلقاكم إن شاء الله على خير. كان معكم إبراهيم الهلالي من التقديم، وأيضا زميلي محمد باصويلح من التنفيذ على الهواء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: الحصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. رواه البخاري ومسلم. ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله تعالى إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. قال أبو هريرة: حجة مبرورة تكفر خطايا سنة. المبرور قيل هو الذي لا يقع فيه معصية. وقد جاء من حديث جابر مرفوعا: إن بر الحج إطعام الطعام وطيب الكلام، وعند بعضهم إطعام الطعام وإفشاء السلام. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي، إلا أنه قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. الرفث روي عن ابن عباس أنه قال: الرفث ما روجع به النساء. وقال الأزهري: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. قال الحافظ: الرفث يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحش، ويطلق ويراد به خطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والأصبهاني. وعن ابن شماسة رضي الله عنه قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وقال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك. فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان

قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرة، ورواه مسلم وغيره أطول منه. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف. فقال: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. ورواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورواته ثقات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
3: الدين عند الله هو الإسلام.
4: هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
5: إن الدين عند الله الإسلام.
6: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
3: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
6: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
6: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة إلى حضراتكم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبرنامج محاسن الإسلام تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام، نرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور. دكتور، بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة التي هي امتداد لحلقاتنا في هذا البرنامج التي نتحدث فيها عن محاسن الإسلام من خلال هذه الأحكام والأوامر والنواهي التي جاءت في شريعتنا الإسلامية، والتي فيها من حفظ الحقوق وإقامة العدل بين الناس، ما يجعل حياة الإنسان وحياة المجتمعات تستقيم وتنمو، ويتحقق بهذه الأحكام والأوامر والنواهي عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة دكتور، من ضمن هذه الحلقات ومن ضمن هذه المواضيع التي نتحدث بها، ما نتحدث به عن الحضانة بعد الفراق الذي يكون بعد الزواج، الحضانة للأبناء، نريد أن نتحدث عنها وعن بعض هذه الأحكام التي جاءت في الحضانة. الحضانة موضوع متسع جدا، لكن نريد أن نتحدث في نقاط عديدة في هذه الحلقة إن شاء الله. أولا دكتور، يعني ما هي وما هو تعريف الحضانة، وكيف سنتحدث عن المحاسن من خلال هذه الحضانة ومن خلال أحكامها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياك الله أخي الشيخ وائل، وحيا الله المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الحقيقة الذي يسلط الضوء على المحاسن لا على الأحكام، محاسن الإسلام في الحضانة. الحضانة من أثر افتراق الرجل والمرأة كما ذكرنا فيما مضى، ما يتعلق بأنه بعد الزواج قد يحصل فراق بين الرجل والمرأة، والحضانة الحقيقة هي موجودة حتى في حال اجتماع الرجل والمرأة، لكن لا يحتاج الناس إلى أحكام الحضانة في حال اجتماع الرجل والمرأة، لأن الرجل والمرأة في بيت واحد وهم يحضنون الطفل، فلا يحتاجون إلى ذكر هذه الأحكام، وإنما يكون ذكر أحكام الحضانة بعد الفراق. ولذلك الكلام في أحكام الحضانة من آثار الفراق بين الرجل والمرأة. كما سألت، الحضانة العلماء يعرفونها بتعريفين، تعريف يقتصر على الصغير، وتعريف يقتصر على العاجز الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، يعني يوسعون على ذلك، فإنها تتسع للمجنون، تتسع للمعتوه الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، للمعاق الذي لا يقدر أن يقوم بنفسه. وعلى ذلك، وإن كان بعضهم يفرقون بين الحضانة والكفالة والرعاية،
2: لكن كلها تندرج تحت،
3: لا يعني يدرجونها تحت، وبعضهم عرف قال والحفظ للمولود في مبيته، يعني في ما يتعلق بالحضانة، وظائف الحضانة، قال والحفظ للمولود في مبيته وفي اللباس مضجع وقوته، يعني نومه ولباسه، كذاك في تنظيفه للجسم هو الحضانة تأمل رسمي، وهذا عند المالكية رضي الله عنهم. فقلنا العلماء يتكلمون في الحضانة إما فيما يتعلق بالطفل بالذات، وهو المتبادر وأكثر الأحكام فيما يتعلق بالطفل، وكمان فيما
2: وهو يتعلق أيضا المعروف في مفهوم الناس.
3: نعم، وبعضهم يوسع، بعض الفقهاء يوسعون الحضانة ويقولون حفظ من لا يستقل بنفسه، وعلى ذلك يدخل فيها المجنون، يدخل فيها المعتوه، يدخل فيها المعاق الذي لا يستطيع أن يستقل بنفسه، وتكون الحضانة. وإن كان بعضهم يجعلها، إن كان قد خرج من حد الصغر، يجعلها من باب الكفالة، وبعضهم يعني يجعلها في مرحلة سنية معينة من باب الرعاية، وليست من باب الحضانة وبعضهم يدخلها في الحضانة، وأيا كان فإن الإسلام قد كرم الإنسان صغيرا وكبيرا حيا وميتا، وهذا مصداق قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن أثر تكريم الله للإنسان أن الله تبارك وتعالى كفل له أن يرعى وأن يعان وأن يكفل وأن يحضن في أي فترة عمرية، طالما أنه لا يستطيع أن يستقل بنفسه. وأنت تعرف أن الطفل قبل سن 7 سنوات لا يستطيع أن يستقل بنفسه ولا يستطيع أن يقوم بأموره، لا في مأكل ولا في قوت ولا في نوم ولا في ملبس. أولا من تكريم الله للإنسان أن جعل له هذا الأمر، ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل له هذا الحق الذي حصره في البداية بين الأبوين. والأبوان من أعظم النعم، قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
2: جميل دكتور، سنتحدث عن هذا الموضوع تحديدا، لكن أيضا يعني طرقت نقطة مهمة وهي تكريم الله عز وجل للإنسان صغيرا وكبيرا وحيا وميتا. الإسلام يحفظ حقوق الإنسان أيا كان حاله.
3: صحيح، ولذلك نحن نجد أن الله تبارك وتعالى كرم الإنسان في الصغر بأن جعل له كل هذه الحقوق، لحقوق الحضانة. والحضانة حقيقة لما نتأمل في أحكامها نجد أن النصوص الشرعية فيها قليلة وأن مبناها على المصلحة، وهذه حكمة ربانية عظيمة. لو كانت النصوص فيها كثيرة لضبطت الحضانة في أمور معينة، ولا يعني وقف المجتهدون حيارى أمام النصوص لا يستطيعون أن يردوها، مع وجود صور كثيرة للحضانة ومع وجود مستجدات وحوادث كثيرة جدا، لكن الإسلام جعل النصوص فيها قليلة تدل على يعني أصل المصالح والمفاسد، وتركت الأمر للقضاة والعلماء والمفتين ولولاة الأمور يقدرون المصالح حسب اختلاف العادات، اختلاف التقاليد، اختلاف الأعراف، نشوء ثقافة معينة. أحيانا يعني بسبب نشوء الثقافة التي تنشأ في بعض المجتمعات غنى وفقرا، انشغالا وعدم انشغال، هذه الأمور كلها تؤثر على يعني حالة الناس وعليه. فالقاضي أو المفتي يراعي في الحضانة مصلحة الطفل. مسألة تكريم الله تعالى الإنسان صغيرا كما ذكرنا، تكريم الله الإنسان كبيرا، الإنسان إذا كبر تحول إلى أب، تحول إلى عم، تحول إلى شيخ كبير، كل هؤلاء لهم حقوق. عندما تقرأ في الفقه الإسلامي تجد أن الله تعالى قد أعطاهم من الحقوق، وأن العلماء قد كتبوا في هذه الأبواب من الحقوق يعني التي كفلها لهم الإسلام، حتى أن الإسلام كفل لهم حتى لو كانوا غير مسلمين. عمر بن الخطاب عندما وجد يهوديا يتكفف قال: ما أنصفناك، وجعل له من بيت المال، يعني أسقط عنه الجزية بل أعطاه من بيت المال. والله تبارك وتعالى عندما جعل الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، جعل طبعا لهؤلاء الناس يعني قسطا منها، لأنه هذا من التكريم للإنسان كبيرا. كذلك حيا، فالإنسان مكرم في جميع أحكامه، ولذلك صور كثيرة في صور التكريم، على رأسها أو من طهارة منيه إلى طهارة جسده. فالإنسان لا ينجس كما قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، حيا ولا ميتا. حينما يعني ابتعد أبو هريرة قال: كنت على جنابة، كنت نجسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. هذا من أثر تكريم الله للإنسان. تأتي الحضانة، سواء سميناها حضانة في سن الصغر، هي حضانة باتفاق العلماء، لكن فيما بعد 7 سنوات هل هي كفالة، هل هي رعاية، هل هي أيا كانت التسمية، فهي من تكريم الله للإنسان. أما تكريمه مثلا ميتا متمثل في غسله، في الإسراع في دفنه حتى لا يراه أهله،
2: في الصلاة عليه،
3: في الدعاء له، في الإسراع في دفنه حتى لا يرى أهله ما يعني تغيره، فيؤدي ذلك إلى نفرتهم منه أو حزنهم الشديد عليه. كل هذه الأمور من تكريم الله للإنسان حيا وميتا، صغيرا وكبيرا.
2: جميل دكتور، قبل أن نذهب إلى الفاصل بودي أن نتحدث عن الحضانة في حال الاجتماع والافتراق. في حال الاجتماع يبدو لي أنه لا يوجد مشاكل في
3: أبدا الرجل والمرأة عندما يكونون في حال الوفاق وفي بيت الزوجية لا توجد مشاكل، مع ويسمى يعني قيامهم بالطفل يسمى حضانة، لكن الفقهاء لا يذكرونه لعدم وجود المشاكل، لعدم احتياجهما، عدم احتياج الأبوين إلى الأحكام، لأنهما ما دام في عش الزوجية هما يقومان ب يعني رعاية الطفل في أكله وشربه ومبيته ونومه ولباسه، الأب أيضا يخرج لكسب المعيشة، والمرأة تقوم في البيت بنفسها أو وتشرف يعني أيا كان الأمر، لا يحتاج، لكن هو يسمى أيضا حضانة. لما كانت المشاكل تنشأ في حال الافتراق هنا تهتم العلماء بأحكام الحضانة، لأن الحضانة هنا تدور بين حالين، ولا بد من القيام بمصلحة المحضون، إما التزاحم وإما التدافع، إما التزاحم وإما التدافع. الحالة الطبيعية أن يتزاحم الأبوان أو من يأتي بعدهما في الاستحقاق أن يتزاحموا في حضانة المولود، هذه الحالة الطبيعية السائدة، ويقل أن يتدافعوا حضانة المحضون. يعني الآن أكثر المشاكل لا يجد القاضي مشكلة أن يتدافعوها، وهذا يتنازل وهذا يتنازل، يجدون من يحضن، إما ممن يستحق في الدرجة الأولى أو من يأتي بعد ذلك في درجات الاستحقاق. أكثر ما تجري المشكلة فيما إذا تزاحموا، بمعنى كل واحد يريد أن يحضن، لذلك تبرز أحكام الحضانة في حال الافتراق وفي حال تزاحم الحضانة، بمعنى التزاحم هنا يقصد به بمعنى أن كل واحد من المستحقين يقول أنا أحق بحضانة المولود.
2: جميل دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل بعد إن شاء الله.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: الحديث أنا حول هذه النقاط المتعلقة بمحاسن الإسلام في الحضانة، والتي فيها من الأحكام ما يحفظ حق هذا الذي يستحق هذه الحضانة أيا كان، بناء على التعريف الذي ذكرناه في بداية هذه الحلقة والذي أقره الفقهاء. أيضا تحدثنا عن تكريم الإنسان صغيرا وكبيرا. بعد الفاصل إن شاء الله سنتحدث حول نقاط عديدة متعلقة بهذا الموضوع. مستمعينا الكرام، فاصل قصير، بعده بمشيئة الله تعالى نكمل حديثنا، ابقوا معنا.
1: محاسن الإسلام.
2: محاسن الإسلام.
1: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، نتحدث فيها عن محاسن الإسلام في الحضانة. ضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
4: الله يحييكم، مرحبا بك أخي الشيخ وائل.
0: دكتور، نتحدث عن الحضانة، تحدثنا عن الحضانة في حال الاجتماع وأحكامها أيضا في حال

0: الافتراق، الحضانة بين الحق والواجب.
1: الحضانة العلماء يعني اختلفوا في الحضانة، هل هي حق للحاضن أو حق للمحضون أو حق لله تعالى، وكذلك هل هي واجب على الحاضن أو ليست بواجب. اختلف العلماء في ذلك على 4 أقوال، منهم من قال هي حق للحاضن، بعضهم قال هي حق للمحضون، بعضهم قال هي حق هي حق لله عز وجل، وبعضهم جعلها حقا واجبا. بعضهم جعلها ايه؟ حقا واجبا. قال هي حق فيما إذا تزاحموا. فيما إذا تزاحموا هي حق، وتجب على الأول المستحقين فيما إذا تدافعوها، لأن المقصود تحقيق مصلحة الطفل، وإذا لم يقم المستحق الحضانة بتحقيق تلك المصلحة فيرغم عليها على أنها واجب عليه. لكن في حال التزاحم ووجود أكثر من شخص يريد أن يحضن ذلك الطفل، لا مشكلة أن يكون حقا أو واجبا. لكن ما الفرق بين الحق والواجب؟ إذا قلنا بأن الحضانة حق للحاضن، إذا قلنا بأن الحضانة حق للحاضن، من حقه أن يتنازل عنها لمن يستحقها بعده. إذا قلنا بأنها حق للمحضون، ليس من حق الحاضن أن يتنازل، يعني بمعنى أنها واجب على الحاضن، ليس من حقه أن يتنازل. وكذلك لا تجب له النفقة، لا تجب له إيه؟ النفقة. وإن كانت الأم تستحق النفقة في مقابل الخدمة، لا في مقابل الحضانة، يعني في مقابل ما زاد عن الحضانة. إن قلنا بأنها حق لله تعالى، لا يستطيع لا الحاضن أن يتنازل عنها. وهكذا يعني، ولذلك القول بأنها حق في حال وواجب في حال هو القول الأقرب إلى تحقيق مصلحة الطفل. بمعنى عند التزاحم وعند وجود من يحضن الطفل ويحقق مصلحة حضانة الطفل، نقول هي حق. فإذا ما وصلنا إلى درجة تدافع، كل واحد منهم يدفع الحضانة عن نفسه ويتبرأ منها ويبتعد عنها ويرمي على الآخر احضن أنت، وهذا يقول احضن أنت،
0: تصبح واجبا.
1: حينها القاضي يجب عليه أن يحولها إلى واجب، ويرى من هو الأولى بالحضانة وتتحقق مصالح الحضانة من خلاله فيلزمه بها.
0: هذا أيضا من محاسن الإسلام دكتور، يعني الإسلام يعني تصلح أحكامه وأحواله لكل حال ولكل زمان ولكل مكان. يعني
1: صحيح.
0: الآن أنت ذكرت على سبيل المثال في الحضانة قد تكون واجبة في وقت، وقد تكون حقا للطفل في وقت، إذا تزاحم الأبوان مثلا على الحضانة تصبح حق لهذا الطفل، وإذا تدافعوا تصبح واجبا عليهم، يجبر القاضي من يراه ذا مصلحة للحضانة. هذا من محاسن الإسلام الكبرى، وهذا يندرج عفوا على يعني على كل الأحكام، على كل التشريعات، على كل هذه الأمور التي تحقق مصلحة الناس في حياتهم.
1: وهذا ما يشهد أن الإسلام حافظ على حقوق الطفل. الطفل في هذه المرحلة لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ولا يستطيع أن يحصل مصالحه، ولكن الإسلام حفظ له ديانة أمام الله عز وجل، وحفظ له هذا الحق، وهو رعايته في مبيته، في نومه، في أكله، في شربه، في لباسه. وسبحان الله، يعني الطفل الذي لا يملك لنفسه شيئا، ولا يملك أيضا من ضمن هذه الأشياء، يعني من المحاسن أن الإسلام جعل النفقة على الأب، يعني حتى وإن قلنا مثلا الأم أحق ويجب عليها أن تحضن، مثلا لو قلنا الأب يجب عليه أن يقوم بالنفقة، فالأب الحقيقة يتحمل معظم المسؤولية فيما يتعلق بالحضانة، فهو في حال ما لم تكن عليه الحضانة هو يتحمل النفقة، وفي حال ما وجبت عليه الحضانة طبعا هو يتحمل الحضانة ويتحمل النفقة، لأنه لا يستطيع أن يقوم بها بنفسه. وهذا من تكريم الله للإنسان، ومن الحقوق التي حفظها الله تبارك وتعالى للطفل الذي لا يملك لنفسه شيئا، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. عدم العلم أيضا، لا تقدرون على شيء، لا، يعني الطفل في هذه المرحلة لا يستطيع أن يفعل شيئا، ولا أن يدافع عن حقوقه، ولا أن يطالب بها. ولكن الإسلام أعطى من الأحكام ما به تحفظ حقوق هذا الطفل، وهذه من محاسن الإسلام العظيمة. نعم.
0: جميل. دكتور، قيام الحضانة على مراعاة مصلحة الطفل من غير إغفال الأدلة العقلية والنقلية،
1: نحن
0: أدلة ماذا؟
1: أدلة الحضانة، نحن نعرف أن أدلة الحضانة قليلة، ويعني مثلا قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وحديث لما اختصم رجل مع امرأته في الحضانة فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وكذلك حديث لما يعني اختصم علي وزيد بن ثابت وجعفر في حضانة يعني قريبة لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة أم، حكم به للخالة. هذه نصوص قليلة جدا أيضا، لما لكن ذاك في يتعلق بالتخيير ولا يتعلق إيه بالحضانة، عندما اختصم رجل مع زوجته في الحضانة فمالت إلى أمها وكانت لم تسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا قال: اللهم اهديها، فمالت إلى أبيها. فالنصوص قليلة فيما يتعلق بالحضانة، وأكثر الأدلة، لأن الدليل أعم من أن يكون نقليا، الدليل يشمل الدليل العقلي ويشمل الدليل إيه؟
0: النقل.
1: النقلي. وهذا أيضا من محاسن الإسلام، قلة النصوص في الحضانة من محاسن الإسلام،
0: لماذا؟
1: لأن الإسلام يعني أوكل الحضانة للمصلحة، تحقيق المصلحة. عندما تكون هناك نصوص ملزمة، أنت تعرف أنه لا يجوز للمسلم أن يخالف النصوص الشرعية، لو كانت هناك نصوص محددة ملزمة لما استطاع الإنسان أن يخرج عن النصوص. الله تعالى يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حتى النصوص التي وردت، انظر كيف يعني عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: أنت أحق به ما لم تنكحي، فجعل لها يعني أفضلية في الحق. ومفهوم المخالفة أن للأبي حقا، أن للأبي حقا، فلم يجعل. ولذلك بعض العلماء يكادون يقولون: لم يرد نص على إلزام شخص معين بذلك، هو فعلا أن يجعل لها الأحقية، للأم الأحقية، وما ألزمها بذلك، ما ألزمها بالحضانة. ولذلك
0: والله هذه نقطة مهمة دكتور.
1: أيوة، وذلك العلماء يقولون حتى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من العلماء، تقرأ في الكتب تجد أنهم يقولون: يجوز تقديم من حقه التأخير،
0: أيه.
1: وتأخير من حقه التقديم
0: بدون إلزام.
1: لا، مع أن الحديث يقول: أنت أحق به، لكن أنا إذا وجدت أن المرأة ليست كفؤة ولا تقوى على، إما لعدم صلاحية أو إهمال أو عدم قدرة أو انشغال بأي وظيفة، أو يعني الآن نشأت عندنا صور كثيرة جدا يمكن أن نقول بأنه ممكن تؤدي إلى عدم استحقاق مثلا المرأة، مع أن حقها التقديم، وقد تكون المرأة هي المقدمة على الأب، مع أن حقه يأتي بعد ذلك، مع أن حقه يأتي إيه؟ بعد ذلك. ويقولون: الأمر يقوم على المصلحة. ولذلك يجوز للقاضي من خلال النظر ومن خلال معرفة الحال ومن خلال معرفة حال الأب وحال الأم، أن يقدم من حقه التأخير وأن يؤخر من حقه
0: بناء
1: التقديم
0: على المصلحة.
1: بناء على مراعاة المصلحة، وليس في هذا إغفال الأدلة،
0: اه
1: ليس في
0: جميل.
1: هذا إغفال الأدلة، لأن الأدلة أشارت إلى تحقيق المصلحة. عندما قال بالنسبة للمرأة، قال: أنت أحق به ما لم تنكحي، لأن المرأة تقوم بالحضانة بنفسها، وتتحقق المصلحة مع الطفل من خلال أمه،
0: تتحقق الغاية من الحضانة.
1: أي من الحضانة. لكن هب أن يعني قال: ليس اليتيم من مات أبواه فخلفاه في الحياة ذليلة، إن اليتيم من تجد له أما تخلت أو أبا مشغولة. فأحيانا لا تتحقق الحضانة مع الأب، وأحيانا لا تتحقق الحضانة مع الأم، وأحيانا لا تتحقق الحضانة مع الأب فتنتقل إلى من بعده. أي، ولذلك العلماء حتى لما تختلفوا فيما يتعلق بجهة الأبوة والأمومة كما سنذكر إن شاء الله، اختلفوا من حيث تحقيق المصلحة، من حيث تحقيق المصلحة، وسيتضح الأمر إن شاء الله تعالى.
0: جميل دكتور، والله حقيقة يعني من خلال ما طرحتم في هذه الحلقة، أن يعني الإسلام يحرص على المصلحة أيا كانت، ايا كانت هذه المصلحة، تجد ان الاسلام يوجه نحو المصلحة بعيدا عن مثلا بعيدا عن اغفال جانب على جانب معين. فمثلا في في في فيما ذكرتم في موضوع الحضانة، يؤخر من حقه التقديم ويقدم من حقه التأخير بناء على المصلحة. متى ما وجدت المصلحة تجد ان راح التشريع الاسلامي يدور مع هذه المصلحة.
1: وهذا امر عظيم، هذا مبدأ عام، يقولون الاسلام جاء لجلب المصلحة او تكميلها ودرء المفسدة أو تقليلها، ولذلك هذا في المبدأ العام. وأما في الحضانة فهي قائمة على المصلحة، ولذلك إذا رأى القاضي في حال لو حتى لو حكم يجوز له أن يعدل عن ذلك، بل حكمه يقوم على تحقيق المصلحة، فإذا تغيرت المصلحة جاز له أن يعيد النظر في الحكم وأن يحكم بما تتحقق به مصلحة المحضون، لأن الأمر الآن الأب والأم هم يعني هم منفذو، يعني هم شغالين عند يعني إذا صح التعبير هم شغالين لتحقيق ما نقول عند الطفل، ولكن نقول لتحقيق مصلحة المحضون،
0: لتحقيق مصلحة الطفل،
1: فهم ملزمون بتحقيق مصلحة المحضون، والذي يقدر ذلك هو القاضي أو المفتي إن كان الأمر لم يحصل إلى درجة التزاحم الشديدة يحتاج إلى قوة القضاء وإلزامية القضاء، المفتي يراعي ذلك. فإذا احتجنا إلى إلزامية القضاء وإلى قوة القضاء القاضي يلاحظ ذلك ويغير من الحكم ويغير من الأمر متابعة لمصلحة المحضون. حتى عندما ينتقل المحضون إلى مرحلة التخيير، العلماء يقولون قالوا لو خيرناه فاختار أباه، وبعد أسبوعين ثلاثة اختار أمه، وبعد أسبوعين ثلاثة اختار أباه، قالوا يجاب إلى ذلك.
0: الله،
1: يجاب إلى ذلك. طيب لو أنه أراد أن يجلس عند أمه في الصيف ويجلس عند أبيه في الشتاء أو في الخريف أو في فصل دون فصل، قالوا يجاب إلى ذلك. قالوا لأن الحضانة راجعة إلى شهوة الطفل وإلى ارتياحه، وأحيانا الطفل قد يحصل عنده الأمر ألا يقطع أحد الأبوين فيختار مرة الأب ويختار مرة الأم، قالوا يجاب إلى ذلك كل ما اختار.
0: جميل.
1: وإذن فالأمر يقوم على هذا، طبعا في مرحلة الاختيار، وهي ما زالت في مرحلة حضانة. يعني بعد متى تبدأ مرحلة الاختيار أو التخيير؟ من 7 سنوات أو 8 سنوات. أما قبل ذلك عندما لا يكون له اختيار وليس له إدراك معين وليس له تمييز، فإن القاضي يراعي المصلحة. قد تكون المصلحة مع الأبي وقد تكون مع الأم، وإن كانت الأم مقدمة في حال التزاحم وفي حال صلاحية الأم، لأن الأم تباشر الحضانة بنفسها والأب يباشر الحضانة بغيره، فلذلك قدمت عليه.
0: جميل، الله يعطيكم العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن نجعل ما قلت في ميزان حسناتك، لعلنا نكمل حديثنا هذا في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، في نهايتها كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، شكرا جزيلا يا دكتور.
1: شكرا لك وشكرا للمستمعين الكرام.
0: شكرا جزيلا مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلاهبي، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام،
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
7: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
8: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
7: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
9: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
7: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: التفسير الميسر. التفسير
2: يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه، وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم. ثبت أن جابر بن عبد الله مرض، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف أصنع في مالي يا رسول الله، فنزلت هذه الآية، رواه البخاري ومسلم. يوصيكم أي يأمركم، يوصيكم الله في أولادكم، يعني في شأن أولادكم، بما سيذكره الله سبحانه وتعالى. قال للذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر يعني الإبن له حظ الأنثيين. مثال ذلك لو أن رجلا مات وترك ابنا وبنتا، فالابن يأخذ نصيب بنتين. فلو أن المال الذي تركه، مثلا نقول لو أن المال الذي تركه 90,000، يأخذ الابن 60,000 والبنت تأخذ 30,000، تأخذ 30,000. إذن كيف نقسم المسألة؟ نقول الابن الواحد عبارة له سهمان، والبنت لها سهم واحد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فإن كن، أي البنات، نساء فوق اثنتين، يعني اثنتان فأكثر من دون ولد، ما فيه ابن، فلهن ثلثا ما ترك. مثاله لو أن رجلا مات عن 3 بنات وليس له ابن وله فقط عم. إذن الله سبحانه وتعالى قال فإن كن نساء، فإن كن يعني البنات نساء فوق اثنتين، يعني اثنتان فأكثر. مثاله 3 بنات فلهن ثلثا ما ترك، يعني تأخذ البنات الثلثان، يوزع الثلثان، يوزع الثلثان على البنات، والباقي للعم، الباقي للعم. إذن البنات إذا لم يكن معهن ابن، ما فيه ابن في المسألة، فالبنات إذا كانت بنتين أو 3 أو أكثر فنعطيها مباشرة، نعطي البنات الثلثين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. هذه الحالة الثانية أو الثالثة، إن كانت بنت واحدة من دون ابن، بنت واحدة فلها النصف، يعني تأخذ النصف، والباقي للعم، الباقي العم. فلو أن الميراث مثلا مليون، فالبنت تأخذ نصف مليون والعم يأخذ نصف مليون، هذا بشرط البنت تأخذ النصف، ليس فيه يعني ابن، ليس فيه ابن ولا بنت أخرى، فتأخذ البنت النصف كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. مسألة جديدة، قال: ولأبويه، أبويه يعني الأب أو الأم، ومثله الجد والجدة، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا وجد ولد يعني ابن، فالأم أو الأب يأخذ السدس. مثاله أب، الله سبحانه وتعالى يقول: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. متى؟ إن كان له ولد. إذا وجد ولد فالأب يأخذ السدس، الأب يأخذ السدس، والباقي للابن، الباقي للابن. فلو أن المبلغ مثلا، لو أن المبلغ الذي تركه مثلا 60,000، فالأب يأخذ 60,000، الأب يأخذ السدس يعني 10,000، والباقي اللي هو 5,000 50,000 هذه للابن، للابن. هذا إذا وجد ولد. مثاله كذلك الأم، شخص مات عن أم وابن، الله سبحانه وتعالى يقول في الآية التي قرأناها قبل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس متى مما ترك إن كان له ولد. إن كان له ولد، الأم مات عن أم وابن فقط، فالأم تأخذ السدس والابن يأخذ الباقي، الابن يأخذ الباقي، الابن يأخذ الباقي، مثل التقسيم السابق، كالتقسيم السابق. قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. اللي ذكرنا إذا وجد ابن ولد، طيب إن لم يكن له ولد، مثاله أم ما وجد ولد، المسألة السابقة فيه ولد، هنا ليس هناك ولد، فيه عم. الأم تأخذ، يقول الله سبحانه وتعالى: فلأمه الثلث والباقي للعم، الباقي للعم. فلو أن المال مثلا 30,000، الأم ثلث يعني 10,000، والباقي وهو 20,000 للعم، للعم. الله سبحانه وتعالى قال: فإن لم يكن له ولد، ما فيه ولد، مثل المسألة التي أمامنا ليس هناك ولد، يعني ولد يعني ابن، فالأم تأخذ الثلث. قال الله سبحانه وتعالى مسألة جديدة: فإن كان له إخوة، يعني إخوة من أم، فلأمه السدس، فلأمه السدس. لو أن أم يعني شخص مات، شخص مات عن أم وإخوة، إخوة أشقاء، قال، يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كان له إخوة، يعني له مثلا 3 إخوة 4 إخوة، فالأم لها السدس، الأم لها السدس، والباقي، الباقي للإخوة، الباقي للإخوة. فمثال كالمثال السابق، لو ترك 60,000، 60,000 فالسدس يعني 10,000، 10,000 للأم والباقي للإخوة. إذن الأم إذا وجد ابن فتأخذ، إذا وجد ابن تأخذ السدس، وإن لم يوجد ابن تأخذ الثلث، بشرط كذلك لا يوجد إخوة. إذن إذا وجد إخوة أو وجد ابن فالأم مباشرة تأخذ السدس، وإن لم يوجد لا ابن ولا إخوة فالأم تأخذ الثلث، مثال المثال الذي ذكرناه قبل قليل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. من بعد وصية يعني من بعد وصية يعني من بعد تنفيذ الوصية، أو دين يعني الميراث لا يقسم إلا بعد توزيع الوصية وكذلك قضاء الدين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا أو في الآخرة. فبعضهم يظن أن الابن أنفع فيعطيه، أو الأب أنفع فيعطيه، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى قسم هذه الأمور لأن الإنسان لا يدري من هو أنفع له في الدنيا والآخرة. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، يعني فرض الله سبحانه وتعالى لكم، ولم يجعل هذا الفرض إليكم، وإنما تولى تقسيم الميراث هو بنفسه سبحانه وتعالى. إن الله كان عليما حكيما، عليما بخلقه، حكيما فيما دبره، لذلك قسم هذه المواريث. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولكم أيها الأزواج ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا ماتت الزوجة وكان الزوج يرثها، إذا ماتت الزوجة وزوجها، ماتت الزوجة عن زوج ومثلا ابن، والمسألة الثانية ماتت الزوجة عن زوج، عفوا، ماتت الزوجة عن زوج من دون ابن ولا بنت. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا لم يكن لهن ولد فترثون النصف، الزوج يرث النصف إذا لم يكن هناك ولد. أما إذا كان هناك ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذن ميراث الزوج له حالتان: الحالة الأولى إذا لم يوجد ولد فالزوج يرث النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، هذه الحالة الأولى، ماتت الزوجة عن زوج وأب أبوها، فالزوج يرث النصف والباقي للأب. الحالة الثانية يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع. إذا وجد الولد فلكم الربع، الزوج يرث الربع. إذا ماتت الزوجة عن زوج وابن مثلا، فالزوج يرث الربع والباقي للابن، والباقي للابن، ثلاثة أرباع يكون للابن. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصين بها أو دين. تقسيم الميراث بعد الوصية، تنفيذ الوصية وبعد قضاء الدين. فإذا قضينا الدين ونفذنا الوصية فنقسم الميراث على الحالة السابقة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولهن، يعني الزوجات، زوجة واحدة أو أكثر، قال: ولهن الربع مما تركتم. إذا مات الزوج عن زوجة إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذن الزوجة والزوجات لها حالتان: الحالة الأولى إذا لم يكن هناك ولد فترث الربع، الحالة الثانية إذا كان هناك ولد، إذا وجد ولد ابن فترث الثمن، فترث الثمن. إذن مثل ما قلنا، لو أن الزوج مات عن زوجة وابن، إذا وجد الابن فالزوجة ترث الثمن، يقول الله سبحانه وتعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، والباقي للولد، الباقي للولد. حالة أخرى: مات زوج عن زوجة وأب، ليس هناك ابن، فالزوجة إذا لم يكن هناك ابن فترث الربع. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. طيب، والباقي يكون للأب، يكون للأب. فلو أن الميراث مثلا مليون، مثلا الزوجة ترث ربع مليون والباقي للأب، والباقي للأب. إذن لها حالتان، الزوجة لها حالتان والزوج له حالتان. قال: من بعد وصية توصون بها أو دين، يعني بعد تنفيذ الوصية وبعد قضاء الدين نقسم الميراث. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، أو امرأة، أو كان امرأة تورث كلالة. ما معنى تورث كلالة؟ بمعنى أن الرجل يورث كلالة، يعني ليس له من الورثة إلا أخ من الأم، أو أخت من الأم، وله أخ أي من أم، أو أخت من أم، لقراءة ابن مسعود. وإن كان رجل يورث كلالة، أو امرأة تورث كلالة، وله للرجل أو المرأة أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. إذا مات الرجل وليس من ورثته إلا فقط أخ من أم، أخ من أم، فيرث، يرث السدس، يرث السدس. أو مات، ماتت، أو مات رجل وليس له إلا أخت من أم، فترث كذلك السدس. أو ماتت امرأة وليس لها إلا أخت من أم، فالأخت من الأم ترث السدس. أو ماتت امرأة وليس لها من الورثة إلا أخ من أم، فيرث السدس، فيرث السدس. يقول الله سبحانه وتعالى: فلكل واحد منهم السدس. قال: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الحالة الثانية: إذا مات الرجل عن ثلاث إخوة من أم فهم يشتركون في الثلث. أو ماتت امرأة وليس لها من الورثة إلا إخوة من أم، فيشتركون في الثلث. أما إذا وجد أخ واحد من أم فيرث السدس مثل ما قلنا، أو أخت واحدة فترث السدس، فترث السدس. أو ماتت امرأة عن أربعة إخوة من أم، أو أربع أخوات من أم، فيرثون السدس. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. هذا من بعد وصية، بعد تنفيذ الوصية وبعد قضاء الدين، بعد قضاء الدين. قال: غير مضار، يعني لا يوجد ضرر على الورثة، فلا يجوز للوارث أن يوصي بأكثر من الثلث لأن فيه ضرر على الورثة. يقول الله سبحانه وتعالى: وصية من الله، يعني يوصيكم الله سبحانه وتعالى بها، والله عليم بما دبره من لخلقه، ومن ذلك تقسيم الفرائض. حليم بتأخيرها العقوبة عمن يخالف هذه الأوامر، هذه الأوامر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله، هذه الأحكام المذكورة من قسمة الميراث ومن أمر اليتامى وما بعده، تلك حدود الله، شرائع الله سبحانه وتعالى التي حدها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها. ومن يطع الله ورسوله فيما حكم به، إذا حكم يطيع الله سبحانه وتعالى ويطيع الرسول في أحكامه، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني إذا دخلوا فيها يخلدون، وذلك الفوز العظيم وهو دخول الجنة. فأعظم الفوز النجاة من النار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الفريق الأول فريق الجنة، ذكر الفريق الآخر: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. إذا كان يستحق الخلود، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أي ذو إهانة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة، أي الزنا، من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني من رجالكم المسلمين، فإن شهدوا عليهن بالزنا فأمسكوهن، يعني احبسوهن في البيوت، وامنعوهن من مخالطة الناس حتى يتوفاهن الموت، يعني يأتي أجلهن، أو يجعل الله لهن سبيلا، يعني طريقا من الخروج من هذا الأمر. والله سبحانه وتعالى أمر بهذا الأمر بالإمساك في البيوت بالنسبة للزانية إلى أن تموت، هذا في أول الإسلام. ثم جعل الله سبحانه وتعالى لهن سبيلا بجلد البكر 100 وتغريبها عاما ورجم المحصنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. ثم ذكر أن البكر تجلد وتغرب، والمحصنة والمتزوجة ترجم، ومثلها كذلك الرجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واللذان يأتيانها منكم. واللذان أي الزانيان البكران. إذن الآية الأولى في المرأة الزانية إذا كانت متزوجة، أما البكر الرجل أو المرأة إذا الزانيان، إذا كان الرجل بكرا أو يعني البكران سواء كان رجلا أو امرأة، يأتيانها أي الزنا، فآذوهما بالسب والضرب بالنعال، فإن تابا من هذه الفاحشة وأصلحا أي العمل فأعرضوا عنهما ولا تؤذوهما، إن الله كان توابا على من تاب، رحيما به. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله، يعني كتب الله سبحانه وتعالى التوبة ويقبل الله سبحانه وتعالى التوبة بفضله، للذين يعملون السوء بجهالة. يعملون السوء أي المعصية بجهالة، يعني جاهلون أنهم يعني قالوا: من يقدم على بصيرة وعلم ويعلم أن عاقبته مكروهة ويؤثر العاجل على الآجل فيسمى جاهلا. لذلك هم سموا جهالا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة، على الراحة الكثيرة، ولإيثارهم القليل على العاقبة الدائمة في الآخرة. ثم يتوبون من قريب، يتوبون من زمن قريب قبل أن يأتيهم ملك الموت، قبل الغرغرة، فأولئك يتوب الله عليهم، يعني يقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم، وكان الله عليما بخلقه حكيما بصنعه بهم. الله سبحانه وتعالى قال: للذين يعملون السوء. والسوء في القرآن له معاني. المعنى الأول: السوء بمعنى الشدة. قال تعالى: يسومونكم سوء العذاب. وقال تعالى: أولئك لهم سوء العذاب، يعني أشد العذاب. المعنى الثاني لسوء بمعنى الزنا. قال تعالى: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، يعني الزنا، ما علمنا عليه من سوء، ما كان أبوك امرأ سوء، أي الزنا. المعنى الثالث البرص. قال تعالى: تخرج بيضاء من غير سوء، في قصة موسى. المعنى الرابع السوء بمعنى العذاب، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. المعنى الخامس السوء بمعنى الشرك، قال تعالى: ما كنا نعمل من سوء، إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني الشرك. المعنى السادس السوء بمعنى الشتم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. المعنى السابع السوء بمعنى الذنب والمعاصي، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء. المعنى الثامن القتل والهزيمة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم قتل ولم يمسسهم هزيمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعني الذنوب، حتى إذا حضر أحدهم الموت وأخذه النزع في النزع قال عند مشاهدة ما هو فيه: إني تبت الآن. هنا لا ينفع ذلك ولا يقبل منه، ولا الذين يموتون وهم كفار، مات وهو كافر ثم تاب في الآخرة عند معاينة العذاب لا يقبل منهم. أولئك أعتدنا، يعني أعددنا، أعتدنا لهم عذابا أليما، أي مؤلما في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، والقراءة الثانية ترثوا النساء كرها. كانوا في الجاهلية يرثون نساء أقربائهم، إذا مات أحدهم ورثه قريبه، فإن شاءوا تزوجوهن بلا صداق، أو زوجوهن وأخذوا الصداق، أو عضلوهن حتى يفتدين بما ورثنه. إذن يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء، يعني نكاح النساء كرها، ولا تعضلوهن، يعني لا يجوز لكم العضل، تعضلوهن، العضل يعني المنع، الرجل يمنع ابنته من الزواج، الولي يمنع موليته من الزواج. وكذلك الزوج لا يجوز له إذا كان كارها لزوجته أن يمسكها لأجل الإضرار بها، قال: لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. أيها الأزواج تعضلوهن، تمنعونهن من الزواج من غيركم لأجل لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني من المهر، تضيق على المرأة حتى تدفع لك المهر، فهذا لا يجوز. قال: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا أتينا بزنا، فيجوز للزوج أن يضيق على زوجته حتى يأخذ منها المهر. قال الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، يعني بالقول الجميل، بالفعل الجميل من النفقة والمبيت، فإن كرهتموهن فاصبروا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لذلك ندبت هذه الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لها، ونبهت على أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح، فرب مكروه عاد محمودا، ومحمود عاد مذموما، وكذلك الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه ما يكره، فليصبر على ما يكره لما يحب. وكذلك الخطاب للنساء، فكما هو خطاب للرجال فكذلك هو خطاب للنساء.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار. التفسير الميسر،
0: التفسير الميسر.
2: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، أي
3: أن تطلق زوجتك وتأخذ زوجة أخرى بدلها، وآتيتم إحداهن قنطارا، إحداهن يعني إحدى الزوجات إذا كان لك أكثر من زوجة، قنطارا يعني مالا كثيرا يعني صداقا، وقد آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. لا يجوز للرجل أن يأخذ صداق المرأة الذي يريد طلاقها. أتأخذونه بهتانا يعني ظلما وإثما مبينا، أي يعني إثما بينا، وهذا أسلوب توبيخ وإنكار. ثم يتابع أسلوب التوبيخ والإنكار فيقول: وكيف تأخذونه، بأي وجه تأخذونه، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وصل بعضكم إلى بعض بالجماع المقرر للمهر، وأخذنا منكم ميثاقا يعني عهدا غليظا يعني شديدا، وهو أمر الله سبحانه وتعالى من الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. شرع الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات من النساء. ولا تنكحوا ما نكح، أي من نكح، آباؤكم من النساء. المرأة التي يتزوجها أبوك لا يجوز لك أن تتزوجها، إلا ما قد سلف، إلا يعني لكن ما قد سلف من فعلكم في الجاهلية فإنه معفو عنه. إنه يعني نكاحهن كان فاحشة يعني قبيحا ومقتا، سببا لمقت الله سبحانه وتعالى، وساء سبيلا يعني بئس الطريق ذلك. ثم تابع الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات: حرمت عليكم الأولى أمهاتكم، يعني لا يجوز أن ينكح الرجل أمه، وهذا يشمل الأم والجدات من جهة الأب ومن جهة الأم. الثانية: وبناتكم، وكذلك تشمل كذلك بنات الأولاد وإن سفلنا. الثالثة: وأخواتكم، خواتكم من جهة الأب والأم أو من جهة الأب فقط أو من جهة الأم فقط. الرابعة: وعماتكم، يعني أخوات أبائكم، أخت أبوك أو أخت جدك. وخالاتكم، هذه الخامسة، الخالات يعني أخت أمك أو كذلك أخت جدتك. السادس أو السادسة: وبنات الأخ، فأنت عمهن. السابعة: وبنات الأخت، أنت خالهن. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، إذا أرضعتك امرأة في الحولين خمس رضعات فتحرم عليك هذه المرأة. وكذلك بنتها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلك أم من الرضاع وهي التي أرضعتك، ولك أب من الرضاع، ولك أخ من الرضاع، ولك أخت من الرضاع، ولك عمة من الرضاع، ولك خالة من الرضاع، وهكذا. قال الله سبحانه وتعالى: وأمهات نسائكم. أمهات نسائكم يعني أم زوجتك، لا يجوز لك أن تتزوجها. وأمهات نسائكم، وكذلك وربائبكم، الربيبة هي بنت الزوجة. لو أن رجلا تزوج امرأة وهذه المرأة قد تزوجت من قبل ولها بنت، فالبنت هذه تسمى ربيبة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. رجل تزوج، عقد على امرأة ولها بنت، فالبنت تسمى ربيبة. متى تحرم الربيبة؟ إذا دخل بأمها. قال الله سبحانه وتعالى: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. المرأة، الرجل إذا تزوج امرأة ولها بنت عقد عليها ولم يدخل بها، ثم قال: أريد أن أفسخ لأتزوج البنت، هنا يجوز، لكن إذا دخل بأمها هنا تحرم. ثم قال: وحلائل أبنائكم، حلائل يعني زوجات، أزواج أبنائكم الذين من أصلابكم، بخلاف الإبن الذي تبنيته، وهذا التبني في الجاهلية أبطله الإسلام. وأن تجمعوا بين الأختين، أختين من النسب أو أختين من الرضاع، وأن تجمعوا بين الأختين، ويلحق بهما بالسنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. قال الله سبحانه وتعالى: إلا ما قد سلف، إلا لكن ما قد سلف في الجاهلية من نكاحهم بعض ما ذكر فلا جناح عليكم. إن الله كان غفورا لما سبق منكم، قبل النهي، رحيما بكم في ذلك، رحيما لمن تاب منكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء، لا زال الحديث عن النساء المحرمات. والمحصنات يعني وحرمت عليكم أيضا المحصنات، أي المتزوجات. والمحصنات من النساء لا يجوز لكم أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء به السبي، فلكم الوطء، وإن كان لهن أزواج في دار الحرب لكن بعد الاستبراء. كتاب الله عليكم، يعني هذا ما كتبه الله سبحانه وتعالى عليكم. وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما سوى ما حرمه الله سبحانه وتعالى فهو مباح. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين، بأموالكم يعني بالصداق، تدفعون أموالا للصداق، أن تبتغوا بأموالكم محصنين، هنا يعني متزوجين مريدين للزواج، محصنين غير مسافحين يعني غير زانين، فما استمتعتم به منهن، استمتعتم يعني تمتعتم به منهن ممن تزوجتم بالوط، فآتوهن أجورهن يعني مهورهن الذي فرضتم لهن فريضة. إذن معنى الآية: فما استمتعتم به منهن فمما نكحتموهن على الشريطة المذكورة قبل قليل محصنين غير مسافحين، يعني عاقدين الزواج معطين المهور، هنا يجوز لكم أن تستمتعوا بهن، فآتوهن أجورهن فريضة. ثم قال: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، تراضيتم أنتم وهن به من بعد الفريضة من حط هذه المهور أو بعضها أو الزيادة عليها. إن الله كان عليما بخلقه حكيما فيما دبره الله سبحانه وتعالى لهم. الله سبحانه وتعالى ذكر المحصنات وذكر محصنين وسيذكر الإحصان. والمحصنات في القرآن على معاني: المعنى الأول المحصنات بمعنى الحرائر، قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يعني الحرائر. المعنى الثاني المحصنات أي المتزوجات، يعني ذوات الأزواج، كما في الآية التي أمامنا: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم.

غير مسافحين غير زنات، والله سبحانه وتعالى قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنات ليس معناه المتزوجات، المحصنات هنا بمعنى العفائف، العفيفة من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب. المعنى الرابع للمحصنات يعني المسلمات. ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، طولا أي غنى، أن ينكح المحصنات يعني ليس عنده مال ينكح يتزوج المحصنات يعني الحرائر، المحصنات المؤمنات، هذا الأصل في الزواج أن يكون أن تكون محصنة مؤمنة. فمما ملكت أيمانكم، تنكح ما ملكت يمينك يعني المملوكة، من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم، فاكتفوا بالظاهر وكلوا السرائر إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه العالم بتفضيلها. ورب أمة تفضل حرة. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعضكم من بعض، يعني أنتم وهن سواء في الدين، فلا يعني تتكبروا عن نكاحهن، فانكحوهن بإذن أهلهن يعني بإذن مواليهن، وآتوهن أعطوهن أجورهن يعني المهور بالمعروف من غير مماطلة ولا نقص. قال الله سبحانه وتعالى محصنات يعني عفائف غير مسافحات غير زانيات ولا متخذات أخدان. الأخدان يعني الأصدقاء يزنون بهن في السر. فإذا أحصن يعني زوجنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، إن أتينا بفاحشة أي زنا فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر الأبكار، إذا زنينا الحرة البكر إذا زنت تجلد 100. والأمة إذا أحصن يعني تزوجنا فتجلد نصف ما على المحصنات يعني 50، تجلد 50 وتغرب، وتغرب سنة، وتغرب سنة. ومثلها كذلك العبيد. قال الله سبحانه وتعالى ذلك لمن، ذلك نكاح المملوكة عند عدم الغنى، ذلك لمن خشي العنت، خاف العنت يعني الزنا، ذلك لمن خشي العنت منكم، الذي يخاف أن يقع في الزنا إن لم يتزوج فله أن يتزوج الأمة. والله سبحانه وتعالى قال ذلك لمن خشي العنت منكم، لأن الرجل إذا تزوج أمة فالولد يكون مملوكا. قال الله سبحانه وتعالى وأن تصبروا عن نكاح المملوكات خير لكم لئلا يصير الولد رقيقا، والله غفور رحيم بالتوسعة، بالتوسع عليكم. يريد الله ليبين لكم، يبين شرائع دينه ومصالح أمركم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، سنن يعني طرق الذين من قبلكم من الأنبياء في التحليل والتحريم فتتبعونهم، ويتوب عليكم يعني يريد أن يدلكم على ما يكون سبب لتوبتكم، والله عليم بكم حكيم فيما دبره لكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم، كرر الله سبحانه وتعالى أمر التوبة للحث عليها وليبني عليها ما سيأتي. والله يريد أن يتوب عليكم يعني يريد أن يدلكم على ما يكون سبباً لتوبتكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات من اليهود والنصارى والمنافقين أن تميلوا عن الإسلام ميلاً عظيماً، تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حرم الله عليكم فتكونوا مثلهم. يريد الله أن يخفف عنكم أي يسهل عليكم في الأحكام،

0: وأحكام الشرع، وخلق الإنسان ضعيفاً لا يصبر عن الشهوات، كذلك خلق الإنسان ضعيفاً في أصل خلقته. يقول الحسن خلق من ماء مهين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بالحرام مثل الربا والغصب، إلا أن تكون، إلا بمعنى لكن، لكن أن تكون تجارة، يعني تقع تجارة عن تراض بينكم، تقع تجارة، تكون هذه الأموال أموال تجارة صادرة عن تراض منكم وطيب نفس، فلكم أن تأكلوها. ولا تقتلوا أنفسكم بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، إن الله كان بكم رحيما في منعكم عن هذه الأمور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك، من يفعل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه عدوانا تجاوزا، يتجاوز الحلال إلى الحرام، وظلما يظلم الآخرين، فسوف نصليه، نصليه يعني ندخله نارا يحترق فيها، وكان ذلك على الله يسيرا، أي هينا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الكبائر ما توعد الله سبحانه وتعالى عليه بقتل، يعني ما توعد الله سبحانه وتعالى عليه ما يعني ما ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، يعني ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه نارا في الآخرة أو حدا في الدنيا، نكفر عنكم سيئاتكم، كبائر الذنوب مثل القتل والزنا والسرقة، حتى روي عن ابن عباس هي إلى 700 أقرب، نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر، الذي يجتنب الكبائر يكفر الله سبحانه وتعالى عنه الصغائر، ويكفرها كذلك يكفر الصغائر بالطاعات. أما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة، وندخلكم مدخلا كريما، ندخلكم مدخلا يعني طريقة إدخال، مدخلا كريما وهو الجنة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، من جهة الدنيا، هذا رئيس وهذا مرؤوس، هذا غني وهذا فقير، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لئلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض، للرجال نصيب يعني ثواب مما اكتسبوا بسبب ما عملوه من الجهاد والنفقة، وللنساء نصيب مما اكتسب يعني من أعمالهن من حفظ الفروج وطاعة الله سبحانه وتعالى، واسألوا الله من فضله، سألوا الله سبحانه وتعالى ما تتمنوه من النعيم في الآخرة، ولا تتمنوا ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لغيركم. فلا يجوز للرجل أن يتمنى ما أعطى الله سبحانه وتعالى المرأة أو العكس، إن الله كان بكل شيء عليما، ومن ذلك محل الفضل ونحو ذلك. والتمني على وجوه، الوجه الأول أن يتمنى الإنسان أن يحصل له ما لغيره ويزول عن الغير، وهذا هو الحسد وهو محرم. الثاني أن يتمنى ما لغيره ولا يحب زواله عن الغير، فهذا هو الغبطة وهذا لا بأس به. يقول الحسن: لا تمنى مال فلان ولا مال فلان، وما يدريك لعل هلاكه في ذلك المال. الأمر الثالث أن يتمنى ما لا يجوز، كأن تتمنى المرأة أن تكون رجلا أو العكس، فهذا لا يجوز. فالواجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي ما أمره الله سبحانه وتعالى ليحصل على الأجر في الآخرة. ولكل يعني من الرجال والنساء جعلنا موالي يعني عصبة مما ترك الوالدان والأقربون. الوالدان إذا ترك شيئا من المال أو الأقربون إذا تركوا شيئا من المال يعني بعد وفاتهم فلهم موالي. والذين عقدت أيمانكم، عقدت أيمانكم يعني الحلف، وبعض أهل العلم يقول والذين عقدت أيمانكم كانوا في الجاهلية يتعاهدون على النصرة والإرث، يقول إن مات أحدنا يرث أحدنا الآخر، يتعاقدون على الإرث، هذا معنى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، وهذا منسوخ بالفرائض. إن الله كان على كل شيء شهيدا أي مطلعا على كل شيء ومنه حالكم. واليمين في القرآن على معاني، المعنى الأول اليمين يعني اليد اليمنى العضو المعروف، قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه. المعنى الثاني جهة اليمين، قال تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين. المعنى الثالث اليمين بمعنى القوة، قال تعالى فراغ عليهم ضربا باليمين، وقال تعالى لأخذنا منه باليمين. المعنى الرابع اليمين بمعنى الحلف، قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. المعنى الخامس اليمين بمعنى العهد، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. أم لكم أيمان علينا بالغة يعني عهود. المعنى الأخير لليمين وهو بمعنى الملك، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وقال تعالى وما ملكت أيمانكم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: يقول فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: آية وعظة.

0: حب الفقراء والمساكين أصل الحب في الله تعالى، لأن الفقراء والمساكين ليس عندهم من الدنيا ما يوجب محبتهم لأجله، فلا يحبون إلا لله تعالى. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في العناية بالفقراء والمساكين. فعن عبد الله بن بريدة أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يعمل بيديه، فإذا أصاب شيئا اشترى به لحما أو سمكا ثم يدعو المساكين فيأكلون معه. وعن جابر بن زيد رضي الله عنه أنه قال: لأن أتصدق بدرهم على يتيم أو مسكين أحب إلي من حجة بعد حجة الإسلام. فهلا أعن الفقراء والمساكين؟ آية وعظة.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا أيها الإخوة والأخوات في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم هو حديث عظيم عن معنى الورع وحقيقته. الورع خصلة من الخصال الكريمة وشيمة من شيم النفوس العظيمة، فهو موضوع جدير بالعناية والاهتمام لترحله في هذا الزمان عن قلوب الكثيرين، مع حاجتنا إليه في تعاملنا مع الله عز وجل، وفي تعاملنا مع أنفسنا، وفي تعاملنا مع الآخرين، سواء كان ذلك في أمور العبادة أم كان في أمور العادة. الورع هو ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك، والأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأحوط. الورع أيها الإخوة ترك كل شبهة وترك ما لا يعنيك. الورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، وهذا الذي يخشى ضرره في الآخرة قد يكون شيء محرما ظاهر التحريم، وقد يكون شيء مشتبها، وقد يكون من باب التوسع في المباح الذي يجر صاحبه إلى الوقوع في المكروه أو الحرام. ولقد عنيت الشريعة بالورع وأهميته، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. ففي قوله فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة دليل على أن الاشتغال بالعلم الشرعي أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات، وفي قوله وخير دينكم الورع دليل على أن الورع أفضل ما تقرب المتقربون إلى الله عز وجل. ولقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن الناس قد ضيعوا أعظم دينهم الورع. وقد كان طاووس بن كيسان عليه رحمة الله يقول: مثل الإسلام كمثل الشجرة، فأصلها الشهادة وثمرها الورع، لا خير في شجرة لا ثمر لها، ولا خير في إنسان لا ورع له. ومما ورد في الكتاب والسنة في الورع ما حدثه النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين والحرام بين، وبينه مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل القسمة ثلاثية: أولاً الحلال البين الذي لا خفاء فيه، وثانياً الحرام البين الذي لا شبهة فيه، وثالثاً المشتبه الذي يخفى على كثير من الناس فيترددون في حكمه. وهذا معرفته ومعرفة حكمه هو الفقه. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. ومما يؤكد هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد سأل النواس بن سمعان الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فهذان الحديثان يجعلان من فطرة الإنسان مقياسا في معرفة الخير والشر عند الاشتباه، ليتجنب مواطن خطر ومواقع حدود الله عز وجل. وهذا له علامتان: العلامة الأولى عدم ارتياح النفس والانقباض والتردد، أما الثانية فكراهية اطلاع الناس فيخفي ذلك ويتحاشى عن أنظارهم. وقد جاء عن وابصة بن معبد قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله عن البر والإثم، فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقلت: والذي بعثك بالحق ما جئتك أسألك عن غيره. فقال: البر من شرح له صدرك، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس. ومن يتأمل أحوال الناس اليوم يجد كثيرا منهم يبحثون عن فتوى تبيح لهم ما تهواه نفوسهم، ثم يقفون عند ذلك تعلقا بهذه الفتوى، وهذا في الواقع لا يبيح محرما ولا يحرم حلالا، فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله عز وجل. ما هو الطريق إلى تحقيق الورع؟ الورع أيها الإخوة كغيره من الأعمال والعبادات التي تحتاج إلى توطين النفس وتهيئتها للتحلي بهذه الخصلة الحميدة، وذلك يحصل بأمور منها: أولها أن تجعل بينك وبين الحرام سترة من الحلال، كما قال بعض السلف عليهم رحمة الله: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في الحرام. وثانيها إذا رابك شيء فدعه، وهذا أمر في غاية السهولة. ولهذا قال حسان بن أبي سنان رحمة الله عليه: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال يوسف بن أصباط رحمة الله عليه: لي 40 سنة ما حاك في صدري شيء إلا تركته. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس. ثالثها محاسبة النفس. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. ورابعها إحياء الشعور بأهمية الورع، فربما كان الناس في غفلة عنه وعن عظيم مكانته وحميد عاقبته، فإذا أثير وبحث فيه فاح أريجه، فحست به النفوس ووجدت الدواعي إلى تحقيقه. خامسها تحقيق اليقين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فإذا أيقن العبد أن رزقه قد كتب في اللوح المحفوظ وقد قدره الله له قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما أن الله أرسل إليه ملكا بعدما تم له 4 أشهر وأمره بكتابة 4 كلمات ومنها كتب رزقه، فإن كان كذلك فلماذا يتري العبد على المكاسب المحرمة أو المشتبهة؟ فإن ما كتبه الله لك سيأتيك قطعا لا محالة، فإن استعجلت أخذته بالحرام، وإن صبرت جاءك عن طريق الحلال، فلماذا التهافت على الدنيا؟ ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله أي دعوا ما حرم واشتبه، وأجملوا في الطلب أي لا تتهافتوا على الدنيا وتذهب أنفسكم عليها حسرات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يتوخى أطيب الحلال، وإن ثبتنا وإياكم على دينه لن نلقاه. وإلى لقاء قريب، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب،
2: أعمال القلوب. قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
5: ستلوح بيارق أفراح،
6: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة،
5: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن.
7: ولكل صابر على مصائب الحياة.
5: حياتك تشرق بسلوى القلوب.
6: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
5: وتزيد بإيمانك قدرا.
7: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
8: سلوى القلوب.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الأبناء قصة عجيبة. كبر سن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى بلغ 86 دون أن يرزق بأبناء، وهو خليل الرحمن. فلما دعا ربه رزقه الله سبحانه وتعالى بإسماعيل من زوجته هاجر، ثم بعد أن جاوز 100 رزقه الله بابنه إسحاق من زوجته سارة، وهي زوجته الأولى. وهذا درس عظيم لكل أحد أن لا ييأس من رحمة الله، فمهما كبر سنك ومهما انقطع الرجاء فإنه يبقى الأمل في الله سبحانه وتعالى كبيرا، وباب الرجاء مفتوحا. وقدوتنا في ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد رزقه بأبنائه إسماعيل وإسحاق وهو على كبر. ولذلك قالت زوجته سارة لما بشرت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب.
1: أهلاً بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من قصص الأنبياء في القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري.
0: حياكم الله. مرحبا دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك.
1: فضيلة الدكتور، في الحلقة الماضية وصلنا عند بناء الكعبة المشرفة ومقام سيدنا إبراهيم، وقلتم هذا آخر أثر موجود يعني يتعلق بالأنبياء.
0: نعم.
1: لكن هذا الشكل هو نفسه أكيد تم تعديله عبر السنوات.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم كثير من المتاحف وخاصة المتاحف الموجودة في تركيا في إسطنبول يقولون هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كذا، ولكنها لا تثبت. لكن الأثر الوحيد الموجود الثابت من آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو آثار مقام إبراهيم الموجود اليوم.
1: نعم،
0: هذا هو الأثر الصحيح الثابت الذي تناقله الناس من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى اليوم، إلى الموجود الآن، هو آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعلا. لكن الذي حدث أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من في عهد إبراهيم أيضا كان قريبا من الكعبة ملاصقا لها، كان يصعد فوقه ويكمل البناء ويحركه ويصعد عليه من هنا ومن هنا. لكنه في عهد عمر رضي الله عنه اجتهد عمر فأزاحه عن الكعبة حتى يخفف على الناس الزحام، فأزاحه في هذا المقدار الموجود
1: حتى يستطيع أن يطوف رضي الله عنه.
0: أي نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ مقام إبراهيم مصلى ويصلي إليه في زمانه عليه الصلاة والسلام، لكن إبراهيم عمر رأى أنه يضايق الناس فأبعده قليلا، فهو على ما هو عليه اليوم. هذا آية من آيات الله.
1: الناس هذا ليس فيه شرك أو كذا مقام سيدنا إبراهيم؟
0: لا، ما دام الله سبحانه وتعالى يقول اتخذوا مقام إبراهيم مصلى فهذا
1: سمعنا وأطعنا.
0: نعم
1: جميل.
0: نعم، يعني نحن الآن عندما نسجد للكعبة، عندما نسجد ونصلي عند الكعبة، لولا أن الله أمرنا بذلك ما فعلنا هذا.
1: نعم.
0: ولذلك عمر رضي الله عنه أدرك هذا عندما جاء ليقبل الحجر الأسود، فقال كلمة جميلة، قال: والله إنني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولذلك نحن نقول انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من أعظم الفوائد في قصة إبراهيم التسليم التام لأوامر الله.
1: جميل.
0: التسليم لأوامر الله في ذبح ابنه، التسليم لأمر الله في إبعاد زوجته، التسليم لأمر الله في هجرة وطنه، التسليم لأمر الله في شؤونه كلها، الانقياد. ولذلك قصة إبراهيم هي تسليم وانقياد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أوتي الإمامة العظمى، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن فضل محمد صلى الله عليه وسلم هو من أبنائه، فهو في موازين حسناته. جميل. والده.
1: نعم.
0: إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو عندما دعا، عندما ترك هاجر وترك ابنه إسماعيل، دعا بدعوة، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وفي آيات أخرى قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العليم الحكيم. فلذلك محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم، يعني أنا إجابة الله لدعوة أبي إبراهيم بأن يرسل رسولا من أبناء إبراهيم من قريش من العرب من ذرية إسماعيل. هنا يا دكتور نحن تحدثنا عن هاجر وكيف أنها يعني استوطنت في مكة، تحدثنا عن إسماعيل وكيف أنه ابتلي بالذبح ثم يعني نجا فأكرمه الله سبحانه وتعالى، تحدثنا عن قصة الذبيح وقلنا أن الصحيح في أنه إسماعيل.
1: نعم.
2: وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قد رجح أنه إسماعيل بأوجه كثيرة. وهذا الموضوع بالمناسبة موضوع لا يوجد أي إشكال في أنه إسماعيل أو إسحاق، لكن هو من أهم القضايا وأكبر القضايا التي حرفها اليهود في كتابه، لأنهم حسدوا أبناء إسماعيل أن ينالوا هذا الشرف، فأرادوا أن يأخذوا هذا الشرف لإسحاق، في حين أن كل الأدلة وكل القرائن تدل على أنه وقع هذا في مكة، وأنه الذي كان يعيش في مكة هو إسماعيل ليس إسحاق، وكل الشعائر التي وقعت لإسماعيل أصبحت يعني اللي هو السعي بين الصفا والمروة، رمي الجمرات، الأضحية بعد ذلك، كلها مرتبطة بإسماعيل وليست مرتبطة بإسحاق.
1: معناها حتى العلماء من أهل السنة والجماعة الذين رجحوا أنه إسحاق متأثرين يبدو بالإسرائيليات.
2: نعم، يقول ابن تيمية رحمه الله كل الذين رجحوا وقالوا أنه إسحاق أنهم متأثرين برواية بني إسرائيل، لأن بنو إسرائيل أكثر شيء تعرض للتحريف في التوراة هو قضية الذبيح.
1: سبحان الله.
2: نعم. جميل. وإلا فهناك قرائن حتى من التوراة الموجودة اليوم تؤكد أنه إسماعيل ليس إسحاق.
1: جميل.
2: نعم.
1: لو انتقلنا إلى موضوع قصة
2: بناء الكعبة.
1: بناء الكعبة نعم. الكعبة.
2: قصة بناء الكعبة دكتور، أن الله أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يبني هو وإسماعيل الكعبة، فجاء إبراهيم وأخبر ابنه إسماعيل بأن الله قد أمرني بأن أبني هنا بيتا، ودله على أركانه، فاستعان بالله سبحانه وتعالى ورفع البيت إبراهيم وإسماعيل، واستعان بالله وجمع الحجارة وبنى هذا البيت. ثم أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يؤذن للناس بأن يحجوا هذا البيت، ومن هنا بدأت شعيرة الحج، طبعا بعد أن جدد إبراهيم الكعبة. يعني صعد، فبعد أن بنى البيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأمره الله، لاحظ، قال الله سبحانه وتعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وأذن في الناس بالحج، فصعد فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما يبلغ صوتي يا رب، يعني في وادي بين جبال ومنطقة بعيدة جدا، قال عليك النداء وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم إلى جبل أبو قبيس المجاور للكعبة المرتفع، وقال إن نادى، قال يعني نادى في البشرية إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فسمع هذا النداء كل الناس كلهم، كيف الله أعلم، لكن الله على كل شيء قدير. بالضبط. نعم. ومنذ ذلك التاريخ والناس تتوافد على الحج إلى اليوم لا ينقطعون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وقد حج هذا البيت، وكأني أنظر إلى موسى، وكأني أنظر إلى يونس في كذا، وكأني أنظر، كلهم قد حجوا هذا البيت.
1: إن أول بيت
2: وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى العلم فيه آيات بينات إلى آخره. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام له بصمة عظيمة، ينظر إلى هذه الفضائل في بناء الكعبة، في زمزم، في السعي، في رمي الجمرات، في وأيضا لم نذكرها ولكن هي قصة طبعا فيها تفاصيل دكتور حذيفة، وهي قضية ذبح إسماعيل، أن الشيطان أراد أن يثني إبراهيم عن هذا القرار. وأنا أتمنى أن الأخوة المشاهدين يعودوا إلى قراءة قصة ذبح إسماعيل في كتب التفسير وفي كتب التاريخ، فهي قصة مشوقة، لكن خلاصتها تسليم الأب وتسليم الابن لأمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان ظاهره شر محض ذبح الابن الوحيد، لكنه كان في باطنها خير وابتلاء وتمحيص لمحبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه. فلما يعني تيقن، يعني وصلنا لليقين أنه لا يقدم على أمر الله أحد، لا الابن رفض ولا الأب رفض، كلاهما استجاب لأمر الله. فهذه من أعظم أيضا مواقف في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصة بناء الكعبة والدعوة إلى الحج.
1: نعم. بالنسبة للعجل الحنيذ الذي قدمه للملائكة، ما قصته؟
2: نعم، هذه أيضا ذكرها الله في مواضع في القرآن الكريم، في قصة في سورة الذاريات وفي هود، أن الله سبحانه وتعالى بعد أن استقر إبراهيم في في في في الشام، أوحى الله سبحانه وتعالى إلى لوط عليه السلام، وهو ابن أخي إبراهيم، فأرسله إلى قوم لوط. قيل أنه أرسله إلى قوم كانوا في قريب من فلسطين، في سدوم والمناطق التي حولها، فدعاهم إلى التوحيد، وكان يعني انتشر بينهم يعني الفاحشة، ويعني هذا يعني الخلق الذميم والدنيء، ولكنه دعاهم إلى التوحيد وإلى ترك الفواحش، فلم يستجيبوا له، فأرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة إلى لوط عليه الصلاة والسلام، وجاءوا قبل أن يذهبوا إلى لوط، ذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانوا قريب، منطقة متقاربة. فلما رأهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام رحب بهم، كما قال الله في سورة الذاريات، قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. هذه قصة نعم يعني خلسة يعني دون أن يشعر الضيف الضيافة. أحسن كرم الضيافة، ما تجلس تقول للضيف تعشيت ولا ما تعشيت تبغى تعشى ما تعشى، وإنما ذهب مباشرة وأحضر لهم عجل حنيذ. الله قال بعجل حنيذ، وقال في آية أخرى بعجل سمين، وهذا دليل على كرم ضيافته.
1: مشوي
2: نعم، الحنيذ هو مشوي يعني مطبوخ بطريقة يعني تحت الأرض. نعم، ولذلك بعضهم نعم يقول هذه الطريقة طريقة يعني يكاد يعني تنتشر عندنا في منطقة الجزيرة العربية في تهامة بالذات.
1: نعم،
2: الشاهد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام،
1: سيدي اسمح لي بوقفة صغيرة، يعني عجل كامل لشخصين، أليس هذا في إسراف؟
2: يعني نحن قد يقول
1: ما الفرق بين الكرم والإسراف؟
2: والله طبعا يعني هو نحن نقول أنها من كرم ضيافة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربما أنه يعني قدر الموقف، رأى أنهم يمكن كانوا يعني في يعني ضخام الأجسام، رأى أنهم سيأكلون هذا، ربما ما كان عنده يعني خيارات أخرى، فذبح لهم هذا العجل السمين، ويعني المظنون أنهم سيأكلونه ولن يعني يفسدوا منه شيئا،
1: ونحن نوزعه على بقية الديران
2: بالضبط. نعم يعني ليس هذا
1: مهما
2: يعني
1: لا يرمي الفرق.
2: أحسنت بالضبط. والعلماء يستدلون بهذا على كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكرم ضيافته لهؤلاء الملائكة الكرام، وهو لا يعرف أنهم ملائكة، فلما قدم لهم الطعام قالوا لا نأكل، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف،
1: ينوون الشر.
2: نعم، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم اللي هو إسحاق. وطبعا جاءت امرأته واستغربت هذه البشارة وهي كبيرة في السن، وقالوا هذا إكرام منها، وأخبروه بأنهم سوف يذهبون إلى قوم لوط لإهلاكهم. فقال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن فيهم لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها.
1: الله.
2: نعم، فلما ذهبوا إلى لوط في القصة المعروفة ضاق بهم ذرعا، يعني قومه كانوا في غاية السوء من البحث عن الفواحش، وكان الملائكة عليهم السلام يعني في أشكال جميلة في هيئة يعني فتية. فلما جاءوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام ضاق بهم ذرعا، فقالوا لا تخف إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، وأمروا لوط عليه الصلاة والسلام بأن يخرج هو وأهله المؤمنين، وأن العذاب سوف يأتي قومه مصبحين، ووقع عليهم. نعم، وقع عليهم العذاب، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعني يجادل الملائكة في كيف تهلكونهم، وفيهم لوط، يعني من محبته ومن شفقته على لوط ومعرفته بإيمانه وكذا. وهذه القصة يعني تستحق أنها تفرد وتفصل، لكن يبدو أن وقتنا أضيق من أن نسترسل في هذه نعم
1: جميل، لكن فقط خروجهم في الليل وزوجة سيدنا لوط.
2: نعم،
1: أشرنا لهذا.
2: نعم، قال إن موعدهم الصبح، قال الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام إن موعدهم الصبح، ليس الصبح بقريب. فخرج لوط عليه الصلاة والسلام وقال الله ولا يلتفت منكم أحد، أمر لوط عليه الصلاة والسلام وأسرته بأن لا يلتفت منهم أحد إلى الوراء، وأن قومهم سوف ينزل بهم عذاب يمحقهم. فخرج لوط عليه الصلاة والسلام ومعه بناته، ولكن زوجته كانت معارضة له، ليست على دينه، فبقيت، ولذلك أصابها ما أصاب قوم لوط من العذاب. وكانت قصة ما زالت يعني إلى اليوم تتناقل، قصة كيف عذب الله قوم لوط جبريل عليه الصلاة والسلام، قال الله فجعلنا عاليها سافلها، يعني يذكر في بعض الروايات أن غرز جناحه ثم قلبها، ولذلك سماها الله كما تلاحظ في سورة النجم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. المؤتفكة يعني المنقلبة، يعني أرضهم قلب الله عاليها سافلها، وعذبهم عذابا شديدا عقابا لهم على كفرهم وعلى ما إصرارهم على الفواحش وعلى المعاصي.
1: نعم، سنأخذ فاصل قصير ثم نعود إلى موضوع طلب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى.
2: نعم، طيب.
1: وهل كان شاكا بالله سبحانه وتعالى أم ماذا؟ إن شاء الله نفصل بعد الفاصل.
2: لا بس.
1: أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. السلام عليكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
2: اللهم صل وسلم.
1: فضيلة الدكتور، قبل أن نبدأ بموضوع الطمأنينة وطلبها، هل هناك ما يثبت أن سيدنا إبراهيم كان مقامه قريبا من مكة في تهامة كما يذكر بعض الباحثين؟
2: نعم، يعني بعض الباحثين المعاصرين وبعض المتقدمين أيضا أشاروا إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يقيم قريبا من مكة. كان قريبا من مكة، وأنه لم يكن في المنطقة التي يعني نقول بها الآن في الشام، وبعضهم يذهب إلى أنه كان في منطقة تهامة قريب من يعني ليس بعيدا عن مكة، وهناك أماكن ما زالت موجودة اليوم، جبل إبراهيم، مسجد إبراهيم ونحو هذه الآثار التي تقع في تهامة زهران وغامد اليوم، يرون أن هذه أولى بأن تكون هي مقام إبراهيم أقرب إلى مكة، وأنه لم يكن يعني يتردد من الشام إلى مكة، وإنما يتردد من هذه المنطقة القريبة إلى مكة إلى بين الحين والآخر. لكن هذه يعني النظريات والفرضيات تحتاج ما زالت تحتاج إلى المزيد من الاستدلالات. نعم، وليس هناك يعني غرابة، نحن لا سواء كان إبراهيم في الشام أو في العراق أو في تهامة أو ليس لا يؤثر هذا شيئا،
1: صحيح.
2: لا يؤثر هذا شيئا على يعني حقائق الدين والعقيدة. لذلك نحن نقول في قصص القرآن الكريم كما تلاحظ لا يذكر الأماكن،
1: نعم.
2: لا يذكر الأشخاص، لا يذكر الزمن، لأن العبرة متحققة بنفس القصة.
1: القصة المذكور، نعم. يكفي والباقي كله تكلف.
2: يعني مثلا على سبيل المثال عندما نقول أنه إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق، هذه لا تؤثر كثيرا، لكن الذي العبرة هي تسليم الابن،
1: تسليم وتنفيذ أوامر،
2: نعم.
1: الله،
2: تسليم الابن للأب، نعم. وتسليم الأب لله، وتسليم الابن والأب لله،
1: نعم.
2: وهكذا بالضبط،
1: نعم.
2: هذه هي العبرة التي نريد أن نستفيدها.
1: جميل.
2: أما الأسماء فهذه لا تؤثر كثيرا.
1: صحيح. نعم. صحيح. موضوع طلب سيدنا إبراهيم من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى.
2: أحسنت. أيضا هذه من القصص التي ذكرها الله في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لاحظ هنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى، أريد أن أرى بعيني كيف يتم إحياء الموتى، كيف ستحيي الموتى. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا الطلب من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في حين أن الله أن إبراهيم موسى مثلا سأل الله قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لاحظ يعني سؤال موسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتحمل البشر رؤية الله في الدنيا، لكن المؤمنين في الجنة يستطيعون أن يروا ربهم، لأن الله يعيد خلقهم خلقا جديدا يتحملون من خلال يعني بواسطته أن يروا الله. لكن لما سأل إبراهيم هذا السؤال وهو سؤال كأن ظاهره تشكيك في قدرة الله،
1: صحيح،
2: لكنه في حقيقته محبة للاطمئنان، قال فخذ أربعة من الطير، يعني أربعة أنواع من الطير مختلفة، قيل أنه أخذ شيئا من الحمام وشيئا من السمان، وهذه أيضا لاحظ أنها من المبهمات، قال فخذ أربعة من الطير،
1: نعم،
2: دون تحديد،
1: نعم،
2: نعم، فصرهن إليك، يعني اجمعهن إليك، ثم
1: حتى يقولون صرهن يعني ربيهم أنت عندك حتى تكون خبير بها،
2: نعم، فصرهن، طبعا صرهن الصر هو الاتجاه، يعني بمعنى أنهم يعني يجتمعون عندك، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. فلما أخذ إبراهيم هذه الطيور الأربعة فذبحها، ثم خلط ريشها بدميها بعظمها حتى أصبحت مختلطة،
1: الله أكبر،
2: ثم أمره أن يجعل على كل جبل من هذه الجبال الأربعة التي حوله جزء من هذه، جزء من الحمامة مع جزء من تمزقت، قال اجعل
1: يعني
2: على
1: زيادة في التحدي،
2: بالضبط، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وهي مقطعة مزق، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. فلما رأى هذا المنظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال سبحان قال ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم، قادر وقوي. لاحظ الآن القصة هنا، فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، تلاحظ منهج القصة في القرآن الكريم يتجاوز كثيرا من الفراغات، يعني ما قال فخذ أربعة من الطير إليك فصرهن إليك ثم اذبحهن ثم اخلط لحمهن بريشهن ثم فرقهن ثم اخلطهم ثم ما، لكنه هكذا قال وصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. فلما رأى هذا الموقف أيقن بأن الله سبحانه وتعالى كيف يحشر الطيور، كيف يحشر المخلوقات، كيف يجمعها، كيف يحييها، قدرة الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى.
2: وبالمناسبة لو تلاحظ في سورة البقرة بالذات هناك قصص كثيرة لإحياء الموتى، هذه واحدة منها، وفيها قصة عزير وفيها قصة بني إسرائيل عندما فأحياهم الله فأماتهم الله ثم أحياهم. نعم
1: جميل. جيفري لانج أيضا نعود إليه في كتابه ليطمئن قلبي.
2: أحسنت.
1: أيضا لفت نظره هذا الموضوع.
2: هذه نقطة دكتور حذيفة نحتاج فعلا ننبه إليه. اليوم تكاد تجتاح موجة الإلحاد والشكوك شباب الأمة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الله سؤال عجيب هنا. قال الله أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الله سبحانه وتعالى لم يعاتبه على أنه يبحث عن الطمأنينة، يبحث عن اليقين، فأجابه إلى سؤاله. ولذلك جيفري لانك لما وصل إلى هذا الموضع قال حتى إبراهيم الخليل يريد أن يطمئن. ولذلك نحن نقتدي به في هذا. وأقول نحن اليوم يا دكتور حذيفة في حاجة إلى كل ما يعزز اليقين في نفوس أبنائنا وبناتنا اليوم.
1: جميل.
2: وينبغي أن نبحث عنه وأن نعزز اليقين في نفوس أبنائنا بالعلم والرد على هذه الشبهات والاستدلال على كل هذه القضايا، قضايا الوجود، وجود الله، صحة القرآن الكريم، صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هناك من يطعن فيها، هناك اليوم من يشكك في وجود الله، هناك من يشكك شبابنا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يشكك في صدق القرآن الكريم، أليس كذلك؟ كيف ينبغي لنا أن نزرع الطمأنينة واليقين ونعززه في نفوس أبنائنا وبناتنا؟ ونحاول يا دكتور، يعني حتى نحن في برنامجنا هذا، نحن من الأشياء التي أريد أن نعززها في نفوس أبنائنا وبناتنا اليقين وصدق هذا القصص الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ما لم يتيقن أبناؤنا وبناتنا بصدق هذا القرآن وأنه وصل إلينا كاملا غير منقوص لن يؤمنوا، وسيتخلل الشك، وأي شبهة تتناقل سوف تؤثر فيهم.
1: صحيح.
2: لكن عندما كما قال إبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم بعد هذه القصة زادت طمأنينته. ووصل إلى درجة اليقين التام بأن الله على كل شيء قدير وأنه يحيي الموتى سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير. نعم.
1: لماذا طلب سيدنا إبراهيم النبوة في ذريته؟
2: إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أواها حليما شفيقا على أبنائه وعلى ذريته. ولذلك كان من دعائه أن قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. الله ابتلى إبراهيم بكلمات، قيل أنها كلمة التوحيد، قيل أنها يعني ما أمر ما ابتلاه به من ذبح ابنه ومن مفارقته وطنه، فأتمهن. قال الله لإبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما يؤتم به. ولذلك إبراهيم كان أمة وحده لكمال إيمانه ويقينه. قال ومن ذريتي، يعني اجعل الأئمة في ذريتي أيضا. قال لا ينال عهد الظالمين، يعني ستكون النبوة فعلا في ذريتك لكن ليست في الظالمين وليست في وإنما في الصالحين من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك لاحظ ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل الله فيهم أنبياء وجعل فيهم ملوك، ولكن الصالحين منهم، أما العصاة فإنهم لا يحابون أبدا حتى ولو كانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبو جهل مثلا هو من ذرية إبراهيم، أبو لهب من ذرية إبراهيم، لكن بلال خير منهما
1: سبحان الله،
2: ولأنه استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى في حين رفض أبناء إبراهيم ما جاء به أخوهم محمد صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
2: نعم.
1: هل الاصطفاء مقتصر على هؤلاء؟
2: يعني الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء، ولا شك أن الله قد اجتبى آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الناس. يعني لاحظ الآن أبناء إبراهيم كيف جعل الله فيهم النبوة وجعل فيهم الأنبياء، وهذا من أعظم الاصطفاء. فلا شك أن هذا يعني تخصيص بالفضل لأبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الصالحين منهم. طبعا اختصهم الله بالنبوة، اختصهم بالمكانة، بالملك. كان من ذرية إبراهيم الملوك وهم مثل داود وسليمان، وكانوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: موضوع الحجر الأسود لم نتعرض إليه، ويتساءل يعني كثير من الناس هل هو فعلا الذي وضع الحجر الأسود؟
2: نعم.
1: وقصد ذلك؟
2: نعم، الحجر الأسود طبعا هو حجر من الجنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حجر من الجنة، ولا زالت العرب تتوارثه من أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكلما بنيت الكعبة أو هدموها وأعادوا بنائها يعيدون الحجر إلى مكانه. حتى كانت في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما أعيد بناء الكعبة في عهده هو الذي تولى وضع الحجر الأسود في القصة المعروفة في السيرة. نعم. أن اختلفت قريش. نعم. أيهم ينال شرف وضع الحجر الأسود.
1: نعم.
2: في مكان
1: فتقاسموا. نعم بالضبط بالشرط. إن إبراهيم كان أمة قانتا. ما معنى أمة هنا وما دلالته؟
2: الأمة هي القدوة. كان أمة وحده أي كان قدوة عليه الصلاة والسلام، كان إماما للناس في الخير يقتدون به، وهذا هو معنى الأمة في في في قوله إن إبراهيم كان أمة، يعني كان قدوة يقتدى به عليه الصلاة والسلام، يقتدى به في التوحيد، يقتدى به في التسليم لأمر الله، يقتدى به في الخضوع والانقياد لأوامر الله. وكل قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخاصة المفاصل الكبرى مثل قصة هجرته عن دعوته لوالده، صبره على إلقاء في النار، هجرته، تركه لابنه وزوجته في مكة، تسليمه بذبح ابنه، بناءه للبيت، كل هذه مواقف عظيمة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام.
1: أين توفي سيدنا إبراهيم وما كانت وصيته لأولاده؟
2: قيل أنه توفي في الشام. نعم، ولكن لا يعرف إلى اليوم يعني قبره، مع أنه يقال أنه دفن في الخليل، ولذلك نسبت إليه مدينة الخليل في فلسطين وأنه دفن فيها، لكن الصحيح أنه لا يعرف قبره إلى اليوم.
1: أي نعم. وصيته لأولاده.
2: ووصيته هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية التوحيد، وصية إبراهيم لأبنائه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام.
1: نسأل الله أن يميتنا على التوحيد.
2: آمين يا رب العالمين. آمين.
1: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور.
2: بارك الله فيكم.
1: انتهينا مع أبو الأنبياء ونبدأ إن شاء الله الحلقة الجديدة مع نبي جديد إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى.
1: جزاكم الله خيرا.
2: حياكم الله يا مرحبا.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إبراهيم عليه الصلاة والسلام مدرسة وقدوة، ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى أمة. إن إبراهيم كان أمة، يعني كان قدوة. من صور الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام تسليمه المطلق لأوامر الله. رزقه الله بإسماعيل على كبر، وبعد أن بلغ مبلغ الشباب أمره الله بقتله وذبحه. يا له من أمر عظيم. فتكررت الرؤيا على إبراهيم 3 مرات، فقال لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لا ندري هل نعجب من تسليم الأب أم من تسليم الابن، كلاهما سلم لأمر الله ولقدره واستجاب لهذا الأمر. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الغرض من هذا الدرس كان هو ابتلاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد نجح في الابتلاء. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الناجحين في السير إلى الله سبحانه وتعالى.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: أخبار وخواطر وأنظار من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. أحييكم أنا طلال الزايدي من خلف المايك، ومن الإخراج خالد بلقرون الزهراني. نحييكم في هذه الحلقة والتي نتمنى أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات.
1: ثمرات الأوراق.
2: مستمعي الكرام، في هذه الحلقة سنتحدث عن رحلة من الرحلات الجميلة، ورحلة أيضا عن الحج اللي نحن مقبلون عليه في هذه الأيام. سنتحدث عن منظومة أوردها صاحب هذه الرحلة في حكم تارك الصلاة، إلى الكثير من الفوائد والثمرات اللي عودناكم في كل حلقة أن نثريكم بها، وحقيقة أن نساعد في نشرها من خلال هذا الأثير الجميل. دعوني باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، الأستاذ محمد المهنة، داعية وباحث شرعي وقانوني. أستاذ محمد، حياك الله وهلا وسهلا فيك.
3: سلمك الله وحياك وبارك فيك.
2: أستاذ محمد، جميلة هي كتب الرحلات التي حقيقة دونت في السابق أو حتى الحالية، لكن كتب الرحلات في السابق تحكي لنا جوانب عظيمة، تطواف في البلدان، لأن التطواف كان على تلك الرواحل التي ما تقطع المسافات بهذه السرعة اليوم، وبالتالي يكون التدوين فيها شيء من الدقة وشيء من اللطفة والفوائد. كتب الرحلات كثيرة، أتمنى أن تذكر لنا كم بعض كتب الرحلات كذكر، ونعرج على موضوعنا اليوم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مثل ما تفضلت، في كتب الرحلات أو الرحلات الكثير من

0: الذي هو صاحب أضواء البيان من الأشياء اللطيفة، بما أن برنامجنا فيه أريحية يعني. سامحني على هال
1: بالعكس هذا هو
0: الاستطراد. أنا كنت مع بعض علماء الشناقطة، تكلمت أنا وإياهم وكانوا كبارا في السن، وذكرت الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فكأنهم ما عرفوه.
1: سبحان الله
0: سبحان الله، نحن في السعودية نعرفه معرفة كبيرة جدا. عندنا بن باز وبن عثيمين ومحمد بن إبراهيم وعبد الله بن حميد ومحمد الأمين الشنقيطي وعبد الرزاق عفيفي، تقريبا هذه ألمع الأسماء. فقالوا لا لا يعني. فقال رجل: تقصد أبا ولد خطور؟
1: أبا
0: إيه ولد خطور؟ أبا أو أبا ولد خطور؟ قلت أنا أقصد صاحب أضواء البيان. قالوا نعم هذا أبا ولد خطور.
1: إيش يعني هذا أبا؟
0: هذا اسمه أو ما يعرف به عندهم،
1: يمكن الخامس ولا خامس كبير
0: ربما، لكن هذا هو تقريبا المعروف عندهم في يعني عند الأوائل من كبار السن الشناقطة من العلماء وغيرهم، لأن محمد الأمين الشنقيطي هذا اسم متكرر كثيرا جدا. الشنقيطي نسبة إلى منطقة، فأكيد سيكون يعني مثل ما تقول المكي ومثل ما تقول الحجازي ومثل ما تقول النجدي، سيكون عدد كبير. محمد الأمين مشهور، فرحلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحلة جيدة جدا وعظيمة جدا، وسأذكر لك شيئا عجيبا فيها،
1: ولعلنا نعرج عليه إن شاء الله في قابل الحلقة
0: إن شاء الله بإذن الله. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول: وأنا في رحلة الحج خرج من موريتانيا وصل إلى الحجاز مرورا ببعض البلدان، يقول: وفي أول محطة من المحطات التي لا بد أن يقيموا فيها بعد خروجهم، يقول: قابلتني ابنة العم فلانة فسألتني سؤالا في المنطق. سبحان الله، عندهم هم اهتمام كبير بعلم الأصول واللغة والمنطق وأيضا فقه الإمام مالك. يقول: فسألتني هذا السؤال فأجبتها وقلت: والله يا أستاذ طلال ومن يستمع إلي، والله إن هذا الجواب أعجوبة من العجائب.
1: ويدرس
0: 12 أو 13 صفحة في جواب مسألة منطقية من أعقد المسائل، لدرجة أني أجزم أني أنا وأمثالي من الذين يعني ليسوا من أهل هذا المجال ربما لا يفهموا سطرا واحدا.
1: سبحان الله.
0: إيه نعم، فسبحان الله. شوف يعني هذا كأنه سؤال عادي يعني قيل في البادية في البرية، والإمام الشيخ في الطريق إليهم، فسبحان الذي فتح عليهم.
1: والمتلقية كمان دلالة على أنها طالبة علم.
0: والمرأة، نعم المرأة التي سألتها السؤال العميق. الشيخ محمد الأمين له كتاب عظيم، كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وله دروس في المسجد النبوي الشريف جمعت في 5 مجلدات اسمها العذب النمير، والله إنها عذبة جدا.
1: يا سلام.
0: عذب النمير على اسمها. من الكتب التي ينبغي أن تقرأ الحقيقة رحلة العبدري، رحلة مليئة بالأدبيات، كتبت بسبك جميل، بلغة عالية، بمشاهدات لطيفة، فيها الكثير الحقيقة. فيها أشياء تنتقد مثل وقوفه ببعض القبور والتبرك بها وكذا، لكن القارئ صاحب السنة يأخذ ما صفى ويترك
1: ما كدر.
0: ما كدر، نعم. ففي هذه
1: قبل هذه صاحبها في أي قرن كان؟
0: العبدري في العهد أو العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولذلك فإنه يعد أو يعد نفسه من تلاميذ الإمام الشافعي الكبير ابن دقيق العيد. الذي يعدونه مجدد القرن السابع
1: ما شاء الله.
0: ابن دقيق العيد توفي 702، يعني أن حياته كلها كانت تقريبا قبل 700 فهو يسمونه مجدد القرن السابع، من كبار الأئمة، كتبه مشهورة جدا. فابن دقيق العيد من تلاميذه صاحبنا هذا العبدري المغربي، خرج من المغرب.
1: الرحلة بدايتها من المغرب.
0: إيه نعم، خرج من المغرب وقيد تقييدات، مدح أقواما وذم أقواما وأبان عن

0: آرائه
1: خط سير الرحلة من كله من الشمال الأفريقي.
0: إيه نعم، يعني وصل فيها إلى ليبيا، ثم إلى مصر، ثم وصل إلى بلاد الحجاز، وذكر أشياء. يعني من الأشياء التي أنا يعني قيدتها سابقا أن العبدري رحمه الله تعالى ذكر أن الناس يختلفون في يوم الوقفة، يوم وقفة عرفة. فبعضهم يرى أنه اليوم، وبعضهم يرى أنه غدا، مثل ما يحصل الآن عندنا فيما يتعلق بالعيد أو رمضان، بعضهم يثبته اليوم، بعضهم،
1: وهذا حسب مطالع الهلال.
0: اي نعم، فأنا أقول يعني أن المسألة هذه قديمة، وينبغي أنه وإن حصلت في هذا الزمن أن نعدها من باب اجتهاد العلماء.
1: صح.
0: والحمد لله، من وفق إلى الصواب فيها فهو على خير، ومن لم يوفق إلى الصواب فيها فهو على خير، لأنه مأجور
1: ومجتهد،
0: والله عز وجل يقول فاتقوا الله.
1: جميل.
0: ما استطعتم. العبدري رحمه الله جاء إلى هذه البلاد، إلى بلاد الحجاز، وقبلها مر بابن دقيق العيد، وابن دقيق العيد من أهل قوس
1: في مصر. هذه قوس،
0: قوس في جنوب مصر، لأن القوس وأسيوط وسوهاج والأقصر هذه كلها في الجنوب. أيضا هناك المنيا، أنا أعرف تلك المناطق جيدا لأنها مليئة بالعلماء، فإذا قرأت تراجمهم ونظرت إلى جغرافية بلادهم تصورتها تصورا جميلا. من الأشياء التي التقطتها أنا من هذه الرحلة، وأنا أحب الحقيقة أن أطلع أحبتي على ما
1: حاز على ذائقتي،
0: على ما حاز. إيه نعم، لأن بعضه مفيد وبعضه عظيم وبعضه جليل القدر. فيه منظومة ذكرها العبدري في رحلته هذه، وهي للإمام الفقيه الحافظ علي بن المفضل المقدسي المتوفى عام 611، وهو أعني علي بن المفضل من شيوخ الإمام الترمذي، عفوا الإمام المنذري صاحب الترغيب والترهيب الكبر، الكتاب المشهور جدا.
1: نعم.
0: أيضا ابن دقيق العيد رحمه الله ذكر هذه المنظومة في كتابه إحكام الإحكام، شرح عمدة الأحكام. يقول في هذه المنظومة، وهي في حكم تارك الصلاة، يقول: خسر الذي ترك الصلاة وخاب، وأبى معادا صالحا ومآبا، إن كان يجحدها فحسبك أنه أمسى بربك كافرا مرتابا. هذا طبعا بإجماع العلماء، أي إنسان يجحد وجوب الصلاة فهو كافر بإجماع.
1: إيش الجحد مقصود به؟
0: يقول ما هي بواجبة، يقول
1: كأنه يقول الله ما يعني ما يكذب القرآن ويكذب السنة، الآيات الحديث العام،
0: هذا سبب التكفير، تكفيره لأنه جاحد بأمر اتفقت الأمة من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن بوجوبها، فمن جحدها
1: ينكرها،
0: ينكرها، يجحدها، يقول أصلا ما تلزمني الصلاة، فهذا ليس بمؤمن. قال: إن كان يجحدها، هذا واضح. قال: أو كان يتركها لنوع تكاسل غطى على وجه الصواب حجابا، ومن الأئمة من يقول بأنه لا ينتهي عنه وإن هو تاب إيهن، ومنهم من يقول بقتله كفرا ويقطع دونه الأسباب، فالشافعي ومالك رأيا له إن لم يتب حد الحسام
1: رقابة.
0: نعم. ثم قال: والرأي عندي، هذا ابن المفضل الآن سيذكر،
1: الله ذكر المسألة وذكر خلاف العلماء فيها ثم بعدين رجع.
0: والرأي عندي أن يؤدبه الإمام بكل تأديب يراه صوابا، ويكف عنه القتل طول حياته حتى يلاقى في المآب حسابا، فالأصل عصمته إلى أن يمتطي إحدى الثلاث إلى الهلاك ركاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ذكر منها القاتل والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق
1: للجماعة.
0: نعم. قال: الكفر أو قتل المكافي عامدا، أو محصن طلب الزنا فأصابا. فهذه المنظومة ليش أنا يعني اهتميت فيها أكثر من غيرها؟ لأنها تبين أن ترك الصلاة على كل الأحوال، سواء قلنا بكفره أو بقتله كما عند بعض العلماء أو بتعزيره، كل الأحوال تدل على أن مسألة الصلاة عظيمة جدا جدا في الإسلام، وأن من تركها فهو على خطأ وخطر كبير. ولذلك فإني أوجه النصيحة لنفسي ولإخواني وأخواتي، وبالذات للشباب والفتيات، أن يهتموا بأمر الصلاة وأن يهتموا بأمر أوقاتها. مسألة الصلاة في المسجد هذه مهمة جدا، لكن الأهم من ذلك ألا يخرج وقت الصلاة
1: وأنت ما صليت،
0: وأنت ما صليت. لأن الله عز وجل وقت لك وقتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلماذا يعني يتساهل الإنسان، والحديث المشهور بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. المسألة عظيمة جدا، وتحتاج إلى وقفة من أنفسنا تجاه أنفسنا، ومن أنفسنا تجاه أبنائنا وبناتنا، وأن نعلمهم من الصبا، لأن المسألة على التعود. من اعتاد الصلاة لم يتركها أبدا، ومن كان متساهلا متسامحا فيها خشي عليه من ذلك.
1: خلينا نقول إيش دور أول شيء قبل ما نوجه الخطاب للأبناء والبنات، إيش دور الآباء والأمهات أولا؟
0: نعم، من الأدوار
1: في معالجة هذا الموضوع،
0: من الأدوار المهمة استباق الأمور. يعلم الطفل الصلاة من البداية، وتعظم في نفسه من البداية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قد يقول قائل ليش يضرب، هذا مسكين عمره 10 سنين. يضرب لسبب أننا عندنا 3 سنوات نأمره باللطف وباللين وبالتشجيع، 3 سنوات كاملة ما استجاب، معنى ذلك هذا الولد متمرد، يحتاج إلى زيادة على الأمر. فعندنا 3 سنوات لو نأمره كل يوم كل فريضة بالتي هي أحسن كذا، بإذن الله لا يمر عليه فترة بسيطة أو يسيرة إلا وهو متعلم متمرس حريص على الصلاة أشد الحرص.
1: إذن خلينا نقول العود الأول وركزته هي عند الأب والأم، أن الله أعطاك 3 سنوات مدرسة تتلطف وتحبب هذه الصلاة للطفل. لكن وين الإشكال أستاذي؟ أنه كثير من الأباء والأمات في المرحلة ما يعني يهملون، وبعد أن يصل الولد 10-11 بل ربما حتى يبلغ تبدأ حرب داحس والغبراء، ويبدأ الأب يكيل السهام والشتام على هذا الشاب ولا على هذا الابن، على أنه ما يصلي وفيه وما يخطي. طب أنت
0: أين دورك في السابق؟ أنت اللي جنيت على نفسك وعلى ولدك. لو أنك من البداية كنت حريصا لما حصلت كما تقول حرب داحس والغبراء. الشيء أيضا المهم في هذه المسألة ألا نكتفي بالأمر والنهي المجرد، وإنما ندخل في ذلك الإيمان.
1: كيف؟
0: نعلمهم فضل الصلاة، نعلمهم أنهم مأجورون، نعلمهم، نحببهم فيها حبا يأتي إليها محبا. فإذا جمعنا بين الأمر والنهي والترغيب والترهيب والتعليم وبث اليقين في القلوب، بإذن الله سنفلح بإذن الله.
1: الأمر هذا أتوقع يعني أو بشوف رأيك في أنه لو أنا قمت بدوري كأب وكأم لمدة 3 سنوات في كل 5 فروض، ما أدري كم تطلع على 3 سنوات، كم نسبة الأبناء اللي يحتاجون إلى ضرب بعد؟ أعتقد أنه نسبة بسيطة جدا.
0: أنا أظن والله أعلم أنها يمكن تكون معدومة، لأنهم إذا رب الطفل ترى يعني أمره يسير جدا. الذي يعني يسبب لنا التمرد الآن في المجتمع وكذا هو أننا نهمله، حتى إذا شب عن الطوق واشتد عوده قلنا لا المفروض تسوي كذا وكذا. طيب أين نحن من البداية؟ أين نحن تعليمه الإيمان، تعليمه الذكر، تحبيبه إلى هذه المعاني العظيمة؟ لو فعلنا لأفلحنا.
1: يا سلام، خلينا نطلع وياك إلى فاصل يسير ثم نعود إليكم.
2: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد ثمرات الأوراق.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل، ونحن نتحدث وإياكم في برنامجكم ثمرات الأوراق، وكنا قبل الفاصل نعيش مع رحلة العبدري، وذكر لنا ضيفنا هذه المنظومة التي ذكرها في مسألة وذكر أقوال العلماء والمذاهب فيه، فكأنه يحكي لك فقها مقارنا. أكرر الترحيب بك أبو عبد الرحمن، ويا هلا وسهلا فيك.
0: الله يسلمك بارك فيك.
1: ما دام إحنا الحديث مستطرد حول موضوع الصلاة، يعني هل في كتب تتحدثت عن موضوع الصلاة، تقريبها، كتب مختصرة، كتب يعني نماذج؟
0: نعم طبعا الكتب كثيرة في ذلك، وأكثر من تكلم عن الفقه أفرد فقه الصلاة، أو كثير منهم أفردوا فقه الصلاة أو مسائل الصلاة لأهميتها ولكونها دائمة يعني مع الإنسان في كل يوم 5 مرات. فسأذكر الآن كتابين، واحد مختصر واحد يعني موسع شوي. فالمختصر الذي يعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مستقاة من السنة الصحيحة هو كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، كتاب قصير ربما يقرأ في 10 دقائق، لكنه مؤصل وفيه تفصيلات وجميل جدا ومفهوم جدا، ولو أن إنسانا قرأه في بيته على أولاده، أو أن امرأة قرأته على أولادها، أو عمل فيه درس أو مسابقة أو كذا، لرجي منه الخير الكثير، وهو لله الحمد مطبوع بكثرة وموجود أيضا على شبكة الإنترنت بكثرة جدا. فهذا الكتاب ينبغي أن نعتني به، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تفصيل أحيانا جميل جدا، مع أن الكتاب يعتبر من المختصرات أو يعد من المختصرات ليس من المطولات، لكن فيه يعني وفق فيه الشيخ رحمة الله عليه توفيقا كبيرا. في كتاب أوسع من ذلك وأيضا شهير جدا في هذا العصر، لو قال قائل إنه من أشهر الكتب التي ألفت في هذا العصر لما كان ذلك بعيدا، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وهو من علماء السنة المعروفين،
1: وهو متعاصر مع الشيخ ابن باز أيضا، وكانوا في الجامعة الإسلامية.
0: أي نعم، متعاصران وكان بينهما محبة. وأيضا الشيخ الألباني توفي في السنة تقريبا التي توفي فيها الشيخ ابن باز، يعني في تلك السنة 1420 توفي عدد من العلماء، منهم هذان الرجلان رحمة الله عليهما. فكتابه مناسب، إذا قرأ الإنسان كتاب الشيخ ابن باز فإنه يقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، وهي أيضا كثيرة جدا في الأسواق وعلى شبكة الإنترنت. يقرأه ليعرف مزيدا من التفاصيل، مزيدا من السنن، مزيدا من الأدلة. فإنه يذكر الأدلة، وأحيانا يذكر الصحيح فيها، أحيانا يذكر الخلاف في الصحيح والضعيف وما أشبه ذلك. فالكتابان هذان مهمان جدا، ومن قرأهما تكولت عنده يعني كثير من المعلومات،
1: واقترب إلى الصلاة على السنة الصحيحة يعني.
0: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عمدة الباب قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والعجيب أنه بعد 1400 وزيادة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعض الناس يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدقة وبالضبط، لحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة، ولأن العلماء بحمد الله حفظوا لنا هذه السنن، يعني ما ضاع منها شيء. يعني ابن حبان رحمه الله تعالى في أول كتابه صحيح ابن حبان اسمه الأنواع والتقاسيم يقول في الصلاة 600 سنة.
1: الله أكبر،
0: 600 سنة، ما هو المقصود المستحب، لا، فيها 600 حكم بين واجب ومستحب و 600.
1: كيف ابن حبان كيف هذا الحصر من العلماء حتى طلع 600؟ الحين ما تتصور انها 600،
0: وفعلا كثير من العلماء قال كيف انا ما اشوف انها في 600، وبعضهم اوصلها الى قريب من ذلك، لكن ابن حبان رحمه الله نص عليها في اول كتابه.
1: جميل. الكتاب مثل كتاب الألباني مثلا، هل ذكر فيه انه في بعض الهيئات او بعض المواضع في الصلاة ممكن ان الانسان ياتي بها، او ذكر يقوله على اكثر من هيئة معينة؟ واذا كان اي وفي ما الفائدة منه؟ انا خلاص كيف يحفظ طريقة واحدة واسلوب واحد وذكر؟ نعم، واحد وخلاص.
0: هذه فيها قاعدة عند العلماء، انه اذا كان هناك هيئات للصلاة وكلها ثابتة، ما في واحدة مثلا مرغب فيها اكثر من الاخرى، فان الانسان ينبغي له ان ياتي بهذه احيانا وهذه احيانا، أو هناك ذكر في الصلاة فتأتي أحيانا بهذا وأحيانا بهذا. ومن الفوائد في ذلك أن الإنسان يستحضر. الإنسان إذا تعود على شيء واحد يمكن يعني يحس أنه شيء معتاد عليه
1: يفعله بالعادة خلص.
0: بالعادة. لكن إذا غير أحيانا كذا فهذه فيها تربية للنفس وتحريك للقلب وإعانة على التدبر والخشوع في الصلاة.
1: يا سلام. ممكن نعطي مثال على هذه النماذج مثلا في طريقة التكبير مثلا في الأذكار التي تقال؟
0: نعم، يعني ممكن مثلا أن ننظر في التشهد. التشهد مثلا الأول والأخير فيه صيغ كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما يتعلق مثلا في قيام الليل، في دعاء الاستفتاح، أكثر الناس أول ما يصلي الله أكبر سبحانك اللهم وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. في هذا الموضع حديث في الصحيحين، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: شو جمال هذا الدعاء لما تكبر وتقوله
0: وأنت تتدبره، شيء عظيم.
1: سبحان الله.
0: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم. أيضا ثالثة، هذا الحديث الذي في الصحيحين أقوى إسنادا من الحديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ومع ذلك نحن نأتي إلى الأيسر ونكرره كثيرا. لو أتينا بهذا أحيانا وبهذا أحيانا وبأحاديث دعاء الاستفتاح في قيام الليل، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. يعني أحاديث عظيمة والإنسان يتدبرها خاصة،
1: وأنت توك مستفتح كيف وأنت تقول هذا الشيء،
0: شيء عظيم. والأحاديث كثيرة ذكرها مجموعة مع بعضها عدد من العلماء، منهم ابن القيم في زاد المعاد. واحد من أدعية الاستفتاح عشان تقراه كاملا يبينك يمكن 10 دقائق.
1: سبحان الله.
0: إيه نعم، لكن يعني اختلف العلماء في صحته وعدم صحته، لكن صححه جمع من العلماء. فأنت ذكرت شيئا جميلا، تقول المفروض الإنسان ينوع لكي يستحضر. أصلا ما القيمة من أعمال صالحة لا نستحضر فيها عظمة الله ولا الخشوع، قيمتها تقل.
1: يا سلام.
0: يكون قد تكون تجزئ لكنها لا تؤثر في هذه النفس.
1: جميل. أنا شاكر للأستاذ محمد المهنة، داعي وباحث شرعي وقانون، شكرا لك على هذه الفائدة وهذه الملح. شكرا أستاذ محمد.
0: سلمك الله وعافاك.
1: الشكر موصول لخالد الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحايا، في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. فقيل له: ما تغني عنكم تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. ثم انتهينا إلى البحرين فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه القوم 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه في رواية أنه قال: فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا. وفي رواية أخرى فقال أبو عبيدة: كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم بعضو فأكله. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس ابن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثم انصرف عنه. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أرى الذي أريت فيه ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة الأعراف سورة مكية من السور السبع الطوال، وتمتاز آيات سورة الأعراف بقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 89 بعد 100، وهي قوله تعالى:
3: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما

0: ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ تغشاها، فيقرأ بفتح الشين وألف بعدها هكذا تغشاها. ومن الخطأ قراءته بفتح الشين من دون ألف هكذا تغشها. وكذلك ينبغي التنبه للنطق الصحيح للفظ دعوى، فعند الوصل يقرأ بفتح العين وفتح الواو وحذف ألف الاثنين هكذا دعوى الله، وعند الوقف يقرأ بفتح العين والواو وإثبات ألف الاثنين هكذا دعوى، بصيغة التثنية لأنه عائد على الزوجين. ومن الخطأ قراءته بفتح العين وضم الواو هكذا دعوا الله، لأنه يدل على الجمع ولا ينسجم الجمع مع سياق الآية المبني على التثنية كما في ربهما.
1: وأن أتلو القرآن.
2: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. بأن تكونوا معنا، بأن تكونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله

بلده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم

ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم

عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.

وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

فمن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت

0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطاً لكل مناحي الحياة
0: ومسبغاً على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقاً واضحاً، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: إذاعة القرآن الكريم تقدم
2: نداءات المؤمنين.
1: نداءات المؤمنين،
2: الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
1: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: نداءات القرآن بالتقوى متعددة، نداءات رحمة تأخذ بمجامع القلب، تخبرنا أن الطريق إلى الله مبدوء بها، وأن الأخذ بالنفس عن المناهي مسبوق بها. اتقوا الله وذروا الربا، هنا في نداء المؤمنين في القرآن المبين.

0: ينتقل القرآن الكريم إلى أسلوب الخطاب المباشر للمؤمنين، فيأمرهم بتقوى الله وينهاهم عن التعامل بالربا، فيقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي اخشوه، وصونوا أنفسكم عن الأعمال والأقوال التي تفضي بكم إلى عقابه. وقوله: وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا ما بقي في ذمم الذين عاملتموهم بالربا، ولا تأخذوا منهم إلا رؤوس أموالكم فحسب. فهذا مقابل لقوله تبارك وتعالى قبل ذلك: فله ما سلف، أي ما سلف قبضه من الربا قبل نزول الآية، فهو لكم، وما لم تقبضوه فأنتم مأمورون بتركه. وقوله إن كنتم مؤمنين حظ لهم على ترك الربا، أي إن كنتم مؤمنين حق الإيمان فامتثلوا أمر الله وذروا ما بقي من الربا مما زاد على رؤوس أموالكم. قال ابن كثير: نزل هذا السياق في بني عمرو بن عمير بن ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بينهم ربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذه منهم فتشاوروا، وقالت بنو المغيرة: لا نؤدى في الإسلام. فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية، فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فقالوا: نتوب إلى الله ونذروا ما بقي من الربا، فتركوه كلهم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لكل من استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار. فيا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله، خافوا الله واتركوا طلبا ما بقي لكم من زيادة على رؤوس أموالكم التي كانت لكم قبل تحريم الربا، إن كنتم محققين إيمانكم قولا وعملا.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم
2: آت المؤمنين.
1: إذاعات المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه وغيرهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا شك في إجابتهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه الترمذي وحسنه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا. رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن حبان في صحيحه. وفي بعض ألفاظ الترمذي: من صلى علي مرة واحدة كتب الله له بها عشر حسنات. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذكرت عنده فليصلي علي، ومن صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. وفي رواية: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، ويحط عنه بها عشر سيئات، ورفعه بها عشر درجات. رواه أحمد والنسائي واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم ولفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحط عنه عشر خطيئات. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه. قال: فجئت أنظر فرفع رأسه، فقال: ما لك يا عبد الرحمن؟ قال: فذكرت ذلك له. قال: فقال: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. زاد في رواية: فسجدت لله شكرا. رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة من الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا. أيها السادة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ في بداية لقائنا هذا.
2: حياكم الله وبارك فيكم.
1: سماحة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من الموصل من حي المثنى بالجمهورية العراقية. تقول المسلمة: إن عائلتها يتكلمون في أعراض الناس بحق وبغير حق، وتقوم بمحاولة منعهم من ذلك، إلا أنهم يردون عليها بكلمات نابية ويطلبون منها الابتعاد عنهم مما يثير أعصابها. ثم تزوج أخوها وأصبحت زوجته تهين والدتها ولا تساعدها في المنزل، وتشارك في إهانة الناس في الكلام فيهم. تزوج أخوها وأصبحت زوجته تهين والدتها ولا تساعدها في المنزل وتشارك في إهانة الناس في الكلام فيهم، فماذا تفعل هذه الفتاة المسلمة تجاه والديها وزوجة أخيها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذه السائلة نرجو لها خيرا كثيرا، لأن إنكار المنكر مما شرعه الله لعباده، ولأن ذلك من صفات المؤمنين والمؤمنات، كما قال الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولا شك أن الثلاث أعراض الناس والغيبة للناس من المنكرات، قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضهم بعضا. فالغيبة ذكرك أخاك ما يكره. ولما سئل النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد ارتبته، وإلا يكون فيه قلبات. والخلاصة أنها مأجورة على إنكارها، وهذا هو الواجب عليها إذا حضرت. وقد قال النبي الحديث الآخر: من رد عن عرض أخيه بغيب رد الله على وجه النار يوم القيامة. فإنكار المنكر على من فعله أمر لازم على الرجال والنساء جميعا، وعليها أن تجتهد وأن تسأل الله لهم الهداية، وتخاطبهم بالتي هي أحسن، تنصح لهم، تقول لهم أن هذا في خطر وأن هذا من أسباب غضب الله، وأسبح لأسفل الكلام لعل الله يهديهم. وهكذا ما زوجة أخيها التي تهين الوالدة وتكلف أعراض تنصحه أيضا، وتقول له: اتق الله وراقب الله لعل الله يهديها بأسبابها. هكذا أيها الأخت السائلة ينبغي أن تفعلي هذا: استقيمي على إنكار المنكر واصبري، فلا بد من الصبر، كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالآمر الناهي لا بد له من أذى، ولا بد له من أن يسمع ما يكره، فعليه يصبر. وقد وصف الله الرابحين في كتابه الكريم بأنهم صبر، فقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفات الرابحين: صفات الإيمان والصدق، إيمان صادق وعمل صالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
1: أيضا هذه الرسالة من فاطمة محمد من مدينة أبها، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز المكرم، مشكلة هذه أعرضها عليكم راجين من الله ثم منكم أن تجدوا لي حلا فيها. تقول: في الواقع أفيدكم أن لي أخت من الأم، وقد تزوجت من رجل فأنجبت منه بنتا ثم طلقها، ثم تزوجت من رجل آخر لا تريده ولا نحن أيضا نريده، خاصة والدتي، ولكن إخوانها من الأب هم الذين أجبروها. فعندما حضر زوجها رفضت والدتي أن تذهب إليها وأن تشير على أختي، وبعد ذلك سكن بجوارنا ولم يخبرنا. فعندما علمت والدتي أتت إليهم لكي ترى أختي، فقالت أختي لوالدتي: أنت ليس والدتي لأنك لم تأتيني في الزواج. فقالت والدتي: أنا لم آتيك إلا لأراك ولزيارة الرحم. وبعد وقت قصير سافر بها زوجها إلى مدينة بعيدة منا، وقد حرم والدتي أو حرم والدتي من رؤية ابنتها ومن رؤيتنا إليها نحن أيضا، ولم يخبرنا بالعمل الذي هو فيه، ولم يخبرنا بالتليفون لكي نتصل أو تتصل والدتي وتطمئن إليها، علما بأن أختي قد قالت لوالدتي عندما أسافر أجعلك تبكين علي وأنت التي ترسلين علي، فنرجو من فضيلتكم أن تخبرونا ماذا تفعل والدتي، هل والدتي حقا لها أن ترسل إليها، علما بأن للوالدين حقا علينا نحن الأبناء، وأن الرسول قد خص بالأم أحق من الأب، نرجو الإفادة وفقكم الله.
2: على كل حال والدها حق كبير وبرها واجب، وبرها أعظم من بر الأب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال هو جارة ما أبر، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أباك، فلها ثلاثة أرباع وله الربع. لكن هذه البنت يعني أساءت التصرف، ذهبت ولم تقابلها ولم توالعها ولم تخبرها بمكانها، فلا حرج على الوالدة في هذه الحال إذا لم تكتب إليها لأنها لا تعلم مكانها، فلا حرج عليها في هذه الحال. والواجب على البنت التي سافرت أن تكتب لأمها وأن تسأل عن حالها وأن تدعو لها كثيرا وأن تصلها، يعني هذا من البر. فالإثم على البنت التي قصرت في حق والدتها إذا لم تكتب إليها ولم تراسلها ولم تصلها. أما الأم فلا شيء عليها في هذه الحال لأنها لا تعلم مكانها وحقها أكبر. فإن احتسبت هي الأم وسألت عنها حتى تعرف مكانها وكتبت إليها وكلمتها بالهاتف تسألها عن حالها، هذا عمل طيب ومن صلة الرحم ولها أجر كبير في ذلك. وإن قصرت بنتها فهي لا تقصر وتفعل ما هو الأحسن، لأن الرسول عليه السلام قال ليس الواصل بمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، هذا الواصل يعني حقيقة، الواصل الكمال هو الذي يصل من قطعه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. نعم.
1: هذه الرسالة وردت عن المسح والتيمم في الصلاة، يقول مرسلها وهو لم يذكر اسمه في هذه الرسالة: أصاب أصبع رجلي البهام جرحا تعفن وأدخلت المستشفى وأجريت له عملية، وبقي هذا الجرح 6 أشهر لم يبرأ، يغير له الأطباء يوم بعد الآخر ويربطونه بالشاش، وكلما توضأت أمسح على الأصبع، فهل يجزئ هنا المسح عن التيمم مع العلم أن الماء يصل إلى جميع محلات الوضوء ما عدا الأصبع المربوطة، وإذا ربط الشاش فوق الدواء لم يخرج منها شيء؟ أجيبونا رحمكم الله.
2: لا شك أن مسح جبيرة كافي على التيمم، فإذا مسح على جبيرة التي جرح عند غسل الرجل التي فيها الجرح كفى ذلك والحمد لله، ولا يحتاج الى التيمم، وهذا هو الواجب عليه عند وجود الجرح الذي عليه شاش عليه جبيره، يمسح على جبيره يعمها بالمسح ويكفيه عند غسل الرجل والحمد لله. نعم.
1: ايضا هذه الرساله من المرسل سابقا وكتب على هذه اسمه، يقول يبعث بهذه الرساله علي محمد من الشمال، يقول فيه: كم يدوم وقوف الخلق في المحشر قبل ان يقضى بينهم؟ افيدونا رحمكم الله.
2: على كل الموقف عظيم ومدته كما اخبر الله جل وعلا ان مقدار ذلك اليوم 5000 سنة، هو يوم طويل عظيم. اما مقدار الوقوف قبل انصرافهم فالله اعلم به، لكنه طويل، موقف طويل عظيم. اما مقداره ونبطه فالله اعلم به سبحانه وتعالى.
1: هذه الرساله من الدكتور احمد محمد طه، طبيب مستشفى الامراض الصدريه في الطائف، يقول في رسالته: هناك مسجد بالمستشفى للصلاة، ولكبر المستشفى ووسعها فإنه في أوقات الصلاة تتجمع فئة قليلة وتكون من بينها إمام للصلاة ويتركون المسجد، وهناك كذلك فئة يقول هناك مسجد بالمستشفى للصلاة، ولكبر المستشفى ووسعها فإنه في أوقات الصلاة تتجمع فئة قليلة وتكون من بينها إمام للصلاة ويتركون المسجد، وهناك كذلك فئة غير كثيرة تصلي بالمسجد، ونحن الأطباء كنا نتجمع وراء طبيب مصري يصلي بنا في سيب من أسياد المستشفى، وبعد مدة اكتشفت ما اكتشف الأطباء أن هذا الطبيب الإمام رجل ينقل الفتنة ويتكلم في حق الناس وينقل النميمة، فهل لي أن أستمر بالصلاة وراءه أو أن أذهب للمسجد؟ وبالفعل انتقلت للمسجد، وهل ملزم بإعادة الصلاة التي صليتها وراءه؟ أرجو الإفادة.
2: الواجب على من في المستشفى من يستطيع الصلاة في المسجد أن يصلي في المسجد الذي يقر المستشفى، سواء كان طبيبا أو مريضا أو عائدا أو مريضا يستطيع الحضور في المسجد، الواجب عليه أن يصلي في المسجد، لأن الله جل وعلا شرع عبارة المساجد التي تقام فيها الصلاة، كما قال جل وعلا في بيوتنا إلى الله أن ترفع ويذكر اسمه. فالحاصل أن الواجب على من في المستشفى أن يقدر على الوصول إلى المسجد أن يصلي في المسجد. وفي الحديث عن صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له من عذر، خرجه ابن ماجه والدارقطني وغيره من لسان جيد. وكذلك سأله أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد لا يمني إلى المسجد، فهل لي بالرخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أجب، ولم يأذن له أن يصلي في بيته مع أن كثيف وليس له قائد لائمه في رواية له بعيد الدار، فدل ذلك على وجوب أداء الصلوات في المساجد، ولا فرق بين أهل المستشفى وغيرهم. ولا يصلون في بعض المستشفى قد خالفوا السنة وتركوا الواجب. أما الصلاة خلف الطبيب الذي يقول النميمة ويحكمون بعض الأذى، هذا الصلاة صحيحة، الصلاة خلف العاصي صحيحة، ولكن ينبغي أن لا يؤم الناس إلا خيارهم المتمسك. الأخيار في الإمامة، فينبغي يختار الإمامة أفضل الناس أقرأهم ثم أعلمهم السنة إلى آخره، كما جاء في الحديث عن عليه الصلاة والسلام قال: يوم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا القراءة سواء فأعلمهم السنة، فإن كانوا السنة سواء فأقدموا هجرة، فإن كانوا هجرة سواء فأقدموا سلما يعني إسلاما. فالحاصل أنه يختار الإمامة الأحسن والأفضل فالأفضل، ولا يؤم الناس من هو معروف بالنميمة أو غيرها من الفسق. فمثل هذا يجب على المسؤولين أن يبذلوه ولا يقروه، بل يلتمس غيره من هو أفضل منه إذا تيسر ذلك. ولو صلى خلفه الناس صحت الصلاة، لأن من صحت صلاته بنفسه صحت صلاة خلفه، لكن ينبغي أن لا يقر في الإمامة إلا من هو معروف بالعدالة والاستقامة. وأما الكافر لا تصح الصلاة خلفه، من حكم بكفره لا تصح الصلاة خلفه، وإنما هذا في شأن الفاسق العاصي الذي ليس بكافر. وإذا لم يتيسر له إمام أصلح منه صلى خلفه، ولو صلى خلفه أيضا لحاجة إلى ذلك أو لبعد مساجد أخرى أو ما أشبه، لا بأس. المقصود الصلاة خلفه صحيحة، ولكن إذا تيسر أنه أولى منه وأفضل منه فلو صلى خلفه أفضل وأحسن، خروجا من خلاف العلماء القائلين بعدم الصحة، بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق. وصلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خلف الحجاج في الحج، وكان الحجاج من أسق الناس ومن أظلمهم. نعم.
1: أيضا يقول الدكتور أحمد محمد طه من الطائف في رسالته: في مصر يبنون قبور فوق سقف الأرض، والأغنياء يبنون قبور، أما الفقراء فإنهم يدفنون في القبور القديمة، وكثيرا ما نشاهد أجسامهم من خلال القبور القديمة المهدومة، وأصبحت هذه عادة. وقد فكرت في بناء عدة قبور للفقراء في قريتي، ولكن ترددت لأن السنة النبوية تحتم بدفن المسلم تحت التراب، وأقلعت الناس سمعهم بذلك ولكنهم لم يستجيبوا، فهل لي أن أبني قبور للفقراء فوق سطح الأرض تمشيا مع العادة، أم لا تجوز هذه الحسنة؟ ولو بنيتها فهل لي أجر أو وثواب؟ أرجو إفادتي.
2: السنة الحفر في الأرض القبور ويحفر فيها الأرض ويعمق فيها، إذا كانت الأرض صالحة السنة أن يحفر فيها ويعمق الحفر إلى نصف الرجل فوق السرة، فوق نصف الرجل يعني فوق العورة، وأن يكون فيها نحت في جهة قبلة يكون فيه الميت، هذه السنة. لكن لو كانت الأرض رديئة ما تماسك ضعيفة فلا بأس أن تضبط البناء، يحفرون حفرا ويضبطوا بالبناء أو بالألواح حتى لا ينهدم، لا بأس بهذا عند الحاجة. أما البناء لا يبنى، يحفر لهم في الأرض ويضبط التراب بألواح أو بحجارة حتى يستقر التراب فوق ذلك. هذه السنة الدفع في الأرض.
3: نعم.
2: لا البناء ما ينبغي. لكن إذا أراد الإحسان يحفر لهم حفرا مناسبا ويحيي السنة. لا يوافقهم على ما أحدثوا. بل المؤمن يحيي السنة ويدعو إليها ويصبر على ما في ذلك المشقة. هكذا ينبغي المؤمن. ومن البلايا التي وقعت الآن في الناس ولكن النهي طويل البناء على القبور. القبر يكون في الأرض أو في حاصة الأرض ثم يبنى عليه قبة أو مسجد. هذا من البدع ومن المنكرات العظيمة ومن وسائل الشرك. وهذا واقع في مصر والشام والعراق وغير ذلك. وقد كان واقعا في مكة المكرمة وفي البقيع حتى أجل الله ذلك على يد الحكومة السعودية وأحسنت في ذلك جزاها الله خيرا لأنها زالت البدع. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نهى عن البدع القبور وعن تأسيسها. وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا هو الواجب على حكام المسلمين أن يمنعوا بناء القبور وأن يمنعوا اتخاذ المساجد عليها والصلاة عندها وأن لا يطاف بها وأن لا تدعى من دون الله ولا يستعان بأهلها. كل هذا من المنكرات. لكن البناء من وسائل الشرك.
3: لا.
2: أما دعاء الميت والاستغاثة بالميت وطلب المدد هذا من الشرك الأكبر والعبادة غير الله سبحانه وتعالى كما هو واقع في بعض البلاد. هذا ينبغي الحذر منه وتحذير الناس منه. نعم.
3: أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا وقد استعرضنا فيه أسئلة السادة. عبده المسلمة من جمهورية العراق الموصل حي المثنى وعلي محمد من الشمال والدكتور أحمد محمد طه من الطائر. استعرضنا ما وردنا من أسئلة واستفسارات لهؤلاء الأخوة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة وإلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
4: من درر الإمام ابن القيم.
5: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الإخلاص قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله هو أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله تعالى والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه لله تعالى إخلاص القصد والعمل له والإحسان فيه متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. ومن كلام الفضيل رحمه الله ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما.
4: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبا بطين.
0: إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
6: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM. بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق نافعة أن يجمعني وإياكم جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لي ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أما بعد، فكالعادة نعيش موقفا من المواقف من بيت النبوة، نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه لنهتدي به ونتعلم من الرسول ونقتدي به. موقف اليوم يا أحباب هو موقف حصل في بيته صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف عائشة رضي الله عنها لها مولاه وهي بريرة. بريرة تخبر عائشة أنها تريد أن تكاتب أهلها، وعندما تريد أن تكاتبهم فطلبت من عائشة أنها تعينها في هذه المكاتبة حتى تعتق. فعائشة رضي الله عنها وافقت على أن تعينها وتعطيها من المال، ولكن عندما ينتهي هذه الأقساط والمكاتبة يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها. بريرة ذهبت إلى أهلها ولكنهم رفضوا، فتقول لعائشة، تقول إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. يعني إذا اعتقت وهم سمحوا لها بالمكاتبة فيكون العتق أو الولاء لهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود فسمع الموضوع هذا كله وتأكد من عائشة، فقالت عائشة مثل ما قيل، فقال صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. إذن الولاء من يعتق له الولاء، وهذا حكم في الشريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أراد أن ينبه الناس ويعلمهم، فقام صلى الله عليه

0: الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هنا يتبين عدة أمور. الشريعة الإسلامية تحث على العتق، والمكاتبة تؤدي إلى العتق، والشريعة جاء فيها أن الثواب لمن يعتق أو يكون له ثواب عظيم، وهو أن يعتقه الله من النار. وقد نظم الشرع أمور العتق وما يتبعه من علاقات ولاء وميراث تنشأ بين المعتق والمعتق. هذا الحديث عائشة رضي الله عنها أرادت أن تعين بريرة وهي مولاه لها، فكان من أهلها أنهم رفضوا أنه بعد المكاتبة أن يكون الولاء لعائشة، إنما يبقى الولاء عندهم. ولذلك بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أن الولاء لمن أعتق. هنا قاعدة وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة، قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. خلونا نتكلم في ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن أي شرط لم يكن في كتاب الله، وهنا المعنى عام، يعني في حكم الله، في ما أحله الله وحرمه، إذا لم يكن بهذه الصفة فهو باطل، هذا الشرط باطل. وهذه قاعدة عامة في جميع البيوع، الإيجارات، كل ما يعين الإنسان في حياته. ولذلك على الإنسان عندما يريد أن يبيع، يشتري، أي شرط أن يعرضه على الشريعة الإسلامية، إن كانت يوافق الشريعة فأهلا وسهلا، وإن كان لا يوافقها فهو باطل. ثم أن الإنسان يكون ميسرا في المعاملات سهلا، كما جاء في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم في باب السماحة في البيع والشراء. طيب يا أخواني، موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم يخاطب من، ولكنه من باب التعريض، حتى الناس لا يعلمون هو يخاطب من ولا ينتقد من، وهو يعلمهم، لكن قال: ما بال رجال، جعلها منكرة، ما هو معلوم من المخاطب ومن الذي يشترط شروط ليست في كتاب الله. وهذا من حسن الحديث، ومن حسن الحوار، ومن حسن المخاطب، ومن حسن المخاطب. المخاطب لا يتقصد أخطاء الناس بأسمائهم، ولكن إذا وضعتها بشكل عام فأنت وصلت لما تريده، وأيضا أوصلت للناس رسالة، بل وابتعدت عن أن يحقد عليك فلان أو علان. طيب، هذه فائدة نأخذها من هذا.
1: ببيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقول: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فقال: سألت الله لآجال مضروبة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا منها قبل أجله ولا يؤخر، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من النار وعذاب القبر كان خيرا وأفضل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت النار: يا رب، إن عبدك فلانا استجار مني فأجره. ولا سأل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت الجنة: يا رب، إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. رواه أبو يعلى بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر. فذكر الحديث إلى أن قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي ربي. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. الحديث. رواه البخاري ومسلم واللفظ له: وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: ستلوح بيارق أفراح وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى سلوى القلوب بإيمانك قدرا.
4: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM
6: 88.9
0: FM. بكم نرتقي.
7: لما أبصرت الحياة
8: حان أن نسأل هؤلاء: أين اصنعوا لآل جعفر طعاما؟ فقد أتاهم ما يشغلهم عند شفير القبر، وهم قد حضروا لتأدية واجب العزاء وحق الميت من الصلاة عليه واتباع جنازته ودفنه ومواساة أهله. إذا بالأصوات تتجاذب بين أشخاص قد رأوا بعضهم بعد طول غياب، وكل يطلب من الآخر أن يستجيب لدعوته لإقامة مناسبة له، والأصوات لأجل ذلك تتعالى. وعندما دخلنا بيت أهل الميت إذا بآخرين يتضاحكون ويتمازحون، أحدهم افتخر بفريقه المفضل، وآخر يخبرنا بخطة رحلته للتنزه في الصيف، وذاك يتناول حال الأسهم والتجارة، بل ربما تسلى الكبار في توافه وحكايات تزعج أهل الميت عما هم فيه، وكأن المشاعر قد عدمت من هؤلاء. أين المواساة؟ أين المشاعر الدافئة؟ بل وأين اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم؟ قال تلك المقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أهل جعفر بن أبي طالب لما قتل في غزوة مؤتة، لأنهم قد انشغلوا بالمصيبة، وليس حق لأهل المصاب إلا أن يخدموا ويصنع لهم الطعام ويواسون لدفع الحزن عنهم وإدخال السرور عليهم بعد فقدهم. أحبابي، العزاء للدعاء للميت وأهله، العزاء للمواساة والتصبير، العزاء لدفع تهييج الأحزان، العزاء لأهل الميت أنس وحياة. ختاما، لما أبصرت الحياة حان أن نسأل هؤلاء: أين اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم؟
7: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

0: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب. والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: ستلوح بيارق أفراح،
5: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
4: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
6: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
4: حياتك تشرق بالسلوى
6: القلوب.
5: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
4: وتزيد بإيمانك قدرا.
6: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
7: سلوى القلوب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، بيد الليل والنهار. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر، أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم الدهر، فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب: الكرمة، فإن الكرمة الرجل المسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا كرم، فإن الكرم قلب المؤمن. رواه مسلم. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل: غلامي وجاريتي، وفتاي وفتاتي. رواه مسلم. وفي رواية: لا يقولن أحدكم: عبدي، فكلكم عبيد الله، ولكن ليقل: فتاي، ولا يقل: العبد ربي، ولكن ليقل: سيدي. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: نعم
3: الشيخ محمد.
2: نعم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
2: مرحبا بكم وأهلا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. هذا سائل للبرنامج رمز لاسمه بألف ألف ألف المنطقة الشرقية، يقول: البعض يرى أن المال أنفع للفقير من الطعام، فهل يجوز إخراج القيمة؟ نرجو من فضيلة الشيخ إجابة حول هذا.
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المسلمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أن السائل يريد أن يخرج القيمة في صدقة الفطر بدلا عن الطعام.
3: نعم.
2: ونحن نرى أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر بدلا عن الطعام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرضها صاع من برز أو صاع من تمر أو صاع من شعير، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، وكان طعام يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. تعيين النبي صلى الله عليه وسلم الطعام دليل على أنه لا يجوز الإخراج من غيره، لا سيما وأنه عن الطعام يكون من أصناف مختلفة في ذاتها ومختلفة في قيمتها. الواجب على الإنسان أن يخرج ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والفقير حر بعد ذلك، إن شاء أكله وإن شاء باعه وإن شاء تصدق به، لأنه يجوز أن يتصدق الإنسان بالصدقة التي صدق بها عليه. وأما إخراج القيمة إنه خلاف ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
3: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل لفضيلة الشيخ يقول: إذا كان الإنسان في مكة أو المدينة، هل يوكل الأهل في بلده لإخراجها عنه أم يخرجها بنفسه؟
2: الأفضل أن يخرج الإنسان زكاة الفطر في المكان الذي هو فيه، ولا سيما إذا كان في مكة أو المدينة، لأن ذلك يقع في مكان فاضل. والغالب أن الفقراء يكثرون في مكة والمدينة أكثر من بعض البلاد، وعلى هذا فليخرج صدقة الفطر في المكان الذي صادفه العيد وهو فيه، وإن أوصى أهله أن يخرجوها عنه فلا حرج.
3: جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال لأحد الإخوة، يقول: يتعرض بعض الناس لمن يحملون الزكاة ويدعون بأنهم فقراء، فهل نقبل منهم هذا الكلام ونعطيهم الزكاة؟
2: إذا طلب الإنسان الزكاة ممن عليه الزكاة أو ممن وكل في توزيعها،
3: نعم،
2: فإنه إن ظهر عليه علامة عدم الاستحقاق بأن يكون قويا جلدا، فإنه يعطى منها بعد أن ينصح ويقال له إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. أما إذا علمنا لأن هذا الرجل ليس من أهلها ولكنه والعياذ بالله قلي السؤال، إننا لا نعطيه حتى وإن ادعى أنه. ثم إذا أعطينا السائل في المسائل في الكرة الأولى وهو الذي لا نتيقن أنه ليس من أهل الزكاة، إذا أعطيناه ثم تبين بعد ذلك أنه ليس من أهلها فإن الزكاة تجزي، لقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا كنت تعرف فقراء فإن إعطاءهم الزكاة خير من إعطاء هؤلاء السؤال.
3: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا، شكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري

عن أبيه عن جده قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه ابن ماجة والبيهقي. وعن محمود ابن لبيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر، رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه خرج إلى المسجد فوجد معاذا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليسير من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة، إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة، رواه ابن ماجة والحاكم والبيهقي. وعن محمود ابن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، يقول الله عز وجل: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، رواه أحمد بإسناد جيد. وعن أبي سعيد ابن أبي فضالة وكان من الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك، رواه ابن ماجه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله تعالى، فيقول تبارك وتعالى: ألقوا هذه واقبلوا هذه، فتقول الملائكة: وعزتك وجلالك ما رأينا إلا خيرا، فيقول الله عز وجل: إن هذا كان لغير وجهي، وإني لا أقبل إلا ما ابتغي به وجهي، رواه البزار والطبراني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا

0: وقال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة.
1: ذم الغضب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أسماء رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فتمزق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. وفي رواية قالت أسماء رضي الله عنها: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت له امرأة في ذلك، فقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب الله قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. رواه أبو داود وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وفي رواية أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال: لا، إنه قد لعن الموصولات. رواه البخاري ومسلم. وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية عام حج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايم فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد دنة.
2: معلم وقصة.
3: ظلت المدينة المنورة منذ هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصمة الدولة الإسلامية بلا منازع، فقد كانت هي الدولة وهي العاصمة، حيث لم يكن في الجزيرة العربية قرية تدين بالإسلام غيرها. ومنذ اللحظة الأولى لدخول النبي صلى الله عليه وسلم وإعلانه قيام دولة الإسلام، وهي في تحد سافر مع مكة وأهلها الذين كانوا يتزعمون حركة التمرد ضد الإسلام ودولة الإسلام. وبعد هزيمة أهل مكة في معركة بدر الشهيرة، اتجهت الأنظار إلى المدينة المنورة، فقد رأى سكان الجزيرة انتصار أهل المدينة، هذا الانتصار المذهل على زعماء مكة وجيشها، وسمعوا بالقوة الناشئة تتصدى للقوة التي كانت ترهب العرب وتفرض نفسها على القبائل، سواء بقوتها أم بمكانتها. ولفث أنظارهم أن أهل المدينة لم تكن لهم جولات عسكرية خارج بلادهم، بل كانت كل معارك قائمة فيما بينهم، مما دعاهم إلى التفكير في هذا التحول الذي طرأ على المدينة. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا أخي الكريم وفريق العمل والمستمعين والمستمعات.
3: كنا أستاذ مهدي قد تحدثنا في حلقة ماضية عن حماء المدينة المنورة، واليوم نستكمل بعضا من هذه الأحماء حتى نقف عليها كاملة، ومن ثم نتكلم ونتحدث عن المواقع الأثرية في المدينة المنورة.
4: نعم أخي الكريم، كنا تحدثنا في حلقة سلفت عن أحماء المدينة، ووصلنا إلى حمى الربذة الذي ذكرنا أنه قريبا من الحناكية، وأن أنه كان محميا لإبل الصدقة، لإبل الصدقة، ولها مكانة يعني عند الولاة، وعامل الحمى يسمى عامل الشرف كما سبق أن أسلفنا. لأهمية هذا الموضوع درسه فقهاء المسلمين وصنفوا له أبوابا مخصوصة الحمى، وجعلوا له حكما شرعيا بجواز رأي الناس للحمى إذا انتهى أجله وأوشك أن يذهب، وقال بعضهم بعض الفقهاء رحمهم الله قال لا يدخله إلا العاجز عن النجعة الذي لا يستطيع يكون يعني هو عاجز في ذاته أو كذلك في قلة من ماشيته هذا يؤذن له بخلاف طبعا حمى الجاهلية الذي لا يدخله إلا العزيز. كذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره قال لا يقطع شجر الحمى لا يقطع شجر الحمى ولكن الصيد لا بأس به إذا رأى ولي الأمر ذلك لكن إذا رأى ولي الأمر أن الصيد سوف ينقرض كما هو حالنا في زماننا ويرى ولي الأمر حفظه الله أنه لا بد أن يمنع في هذه المحميات الصيد فإنه يمنع وهو الذي له الحق أن يأذن للناس في وقت محدد هو الذي يراه. كذلك هناك يعني حمى آخر نذكره على وجه العجل وهو حمى ضرية حمى ضرية وحمى ضرية هذا كذلك له حكم الأحمية أو الأحماء السابقة وهو أيضا مكان خصب لأنه لا يختار الحماء إلا في مكان خصب ويكون مجمع الذين يكونون قريبا من الحماء ينالهم شيء من هذا الخير. قال بعضهم لقيت أعرابيا فقلت ممن الرجل قال من بني أسد بني أسد هؤلاء كانوا من جدون ثم ذهبوا إلى تهامة بعد ذلك فقلت من أين أقبلت قال من هذه البادية. اسمع لها كلام هذا الرجل ونعرف طبيعة المكان حماء نتكلم عن حماء ضرية الآن. فقلت فأين مسكنك منها قال مساقط الحماء حماء ضرية بأرض هذا وصف يصف المكان والأعراب هم أشد الناس فصاحة بل النحو يؤخذ منهم بأرض عمرها الله لا نريد بها بدلا ولا حولا قد فصحتها الغدوات وحفتها الغلوات فلا يملولح ترابها ولا يمعر جنابها ليس فيها أذى ولا قذى ولا وعك ولا حمى فنحن فيها بأرفه عيش وأرغد معيشة. فقلت فما طعامكم قال بخن بخن طعامنا أمرأ وأهنأ طعام فالحمد لله يقول هذا الأعرابي فالحمد لله على ما بسط من النعم وعلينا أن نتخذ هذه يعني منهجا لنا في حياتنا أن يحمد الإنسان ربه على ما آتاه من نعم لا ينظر إلى ما نقص منه بل إلى ما كمل. وقال هذا الأعرابي إذا ما أصبنا هذه فيها قناعة إذا ما أصبنا كل يوم مذيقة وخمسة ميرات صغار كوانز فنحن ملوك الناس شرقا ومغربا ونحن أسود الناس عند الهزاهز. يقول إذا وجدنا قليل من الحليب من اللبن وتميرات وكم متمن عيشنا لا يناله ولو ناله أضحى به جد فائز. تلك هي ختام هذه الأحماء وننتقل الآن إن شئت إلى تفضل.
5: نعم جميل جدا يعني ننتقل إلى هذه المعالم والمواقع الأثرية حول المدينة المنورة. نحن المدينة المنورة يعني هي عاصمة الإسلام وأقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة. كانت يعني هناك مواقع ومعالم خارج المدينة نتوقف عندها كثير وتذكر لنا هذه المواقع أستاذ مهدي.
4: الحمد لله وصلى الله وسلم بارك على رسول الله. المعالم التي حول المدينة وكان قد مر بنا شيء منها لكن نذكر يعني ما تيسر بحسب الوقت. مسجد القبلتين نذكره الآن وقد مر بنا إجمالا لكننا نذكره الآن بمناسبة صدور الأمر السامي أمر خادم الحرمين الشريفين أعزه الله وأيده في أن يفتح هذا المسجد للزوار طوال اليوم والليل 24 ساعة حتى يرى الزائر أن هذا المكان له ارتباط بالسيرة ويتعلم منه شيئا. كان اليهود الذين يساكنون المسلمين في المدينة على عداء شديد للدعوة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم
5: اللهم صل وسلم
4: لكنهم كان يعجبهم أن المسلمين يصلون إلى قبلتهم إلى بيت المقدس ونبينا عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس لأن الأمر ليس له بل هو وحي، فهو ينفذ ما يبلغ صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر بيده ما صلى إلى قبلة اليهود، لكن لله أمر وحكمة بالغة، صلى صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم زمنا، ثم جاءه الأمر الرباني في قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الآية في النصف من رجب سنة 2 هجرية، في السنة الثانية من الهجرة، خرج صلى الله عليه وسلم زائرا أم بشر ابن البراء بن معرور، أسرة مباركة وصحابية جليلة، والبراء بن معرور زوجها كان من النقباء في عقبة البيعة، بيعة العقبة الأولى والثانية، ومن سادة الأنصار. ابنه بشر بن البراء كان من أسخى الناس وأشدهم كرما، ابن هذه الصحابية الجليلة، وهو الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا لبني سلمة بعد الجد بن قيس المنافق الذي نزل فيه قول الله: منهم من يقول ذلي ولا تفتني. فسود بشر بن البراء، جعله سيدا، وقال حسان في ذلك: فسود بشر، فقلنا له: جد ابن قيس على الذي نبخله فينا وإن كان أنكدا. فقال: وأي الداء أدوى من الذي رميتم به جدا. وأعلى إلى أن يقول: وسود بشر بن البراء بجوده، وحق لبشر ذي الندى أن يسود. كان صلى الله عليه وسلم في زيارتهم، فحانت صلاة الظهر فصلى بهم في مسجدهم صلاة الظهر، فلما ركع ركعتين أتاه جبريل بالأمر بتحويل القبلة، فتحول صلى الله عليه وسلم من الشمال إلى الجنوب، وتحول المصلين كذلك من الشمال إلى الجنوب، وتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، لأنهم كانوا يصلون خلفه. فكان ذلك التحول التاريخي بأمر الله تعالى نزل به جبريل. معلم آخر، طبعا هذا المسجد بني مرارا، وأجمل وأرقى وأفخم بناء هو بناء الملك فهد الذي عليه الآن الحال، ويجدد طبعا، وهيئت الساحات من حوله في عهد خادم الحرمين وفي مشروع سمو ولي العهد حفظهم الله، وأصار مكانا يعني رائعا جدا من ناحية الجمال ومن ناحية الجلال أيضا. معلم آخر من معالم المدينة النبوية سبخة الجرف. من فضائل المدينة أن الله يحميها من الدجال كما هو الحال في مكة، فلا يدخلها. من حديث أنس الخادم، وهذه الخادم لفظ تشريف وليس انتقاص، أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا التشريف لارتباطه برسول الله وخدمته صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل يعني الدجال، فينزل السبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات، لأنها هي تنفي خبثها. هذا معلوم، يخرج إليها، يخرج إليه إلى هذا الدجال من المدينة المنورة كل كافر ومنافق، وهذا الحديث عند البخاري وعند مسلم أيضا.
5: جميل جدا، نستأذنك والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل، فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم معلم وقصة.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
5: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن المعالم الأثرية وأحماء المدينة، لازلنا نتحدث عن هذه المواقع الأثرية المتفرقة حول المدينة المنورة، وأكيد كل من يذهب إلى المدينة يرغب بالوقوف على هذه الأماكن التاريخية والتي لها ارتباط بالسيرة النبوية ومشاهدة هذه الآثار عن كثب وعن قرب. ولا شك أن كل من يأتي إلى المدينة من خارج المملكة العربية السعودية يقف على هذه الأماكن ويرغب بالوقوف حول هذه الأماكن التاريخية. وهيئة تطوير المدينة وكل القطاعات المشاركة في المدينة المنورة تشارك وتسهم في هذا الأمر وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الاهتمام بهذه المواقع الأثرية، وكذلك رؤية المملكة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والاهتمام بهذه المواقع التاريخية. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي. أستاذ مهدي، يعني كل من يأتي إلى المدينة من خارج المملكة العربية السعودية وأيضا من خارج المدينة المنورة يرغب بالوقوف على هذه الآثار التاريخية، وكما ذكرتم كل هذه الأماكن لها ارتباط بالتاريخ وبالسيرة النبوية.

0: المعركة ومن خلال الإعلام التي أنتم يعني رواد فيه، فإن يحتاج الناس سواء مثل ما تفضلت القادم من خارج المملكة أو من أبناء المملكة يحتاجون إلى معرفة هذه المعالم لارتباطها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقينا أن من قرأ السيرة فقط غير الذي يقرأ ويقف، الذي يقرأ ويقف هذه المعلومة تكون في راسخة في ذهنه.
1: صحيح.
0: وبالتالي عليها أحكام. كان الكلام عن الجرف، عن سبخة الجرف، وأنها يقف على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الدجال. والسبخة أرض كما جاء في وصفها ذات نز وملح، من نز أنها يعني يطلع يعني ماءها وأنها مختلطة كأنها ثرى، كأنها ثرى لكنها ثرى لا ينبت، ثرى مالح يعني. تكون هذه المنطقة تحديدها غرب جبل أحد، ولا زالت إلى يوم الناس هذا معروفة بهذا، معروفة بأنها سبخة الجرف، وبأنها الجرف هي حي من أحياء المدينة، حي جميل من أحياء المدينة. من المعالم الأخرى معالم المدينة النبوية ما هو معروف ومشهور اليوم أبيار الماشي، وعليها لوحات يعني تعرف بهذا، وإن كان الاسم حديثا لكنه الاسم جاء على اسم قديم كانت تسمى الخلائق، الخلائق خلائق ابن أبي أحمد، وكان هذا ابن أبي أحمد صاحب أملاك في تلك المنطقة فسميت الخلائق باسمه، فأبيار الماشي هي الخلائق قديما. ونسبت إلى الماشي يعني الذي يسافر على قدميه، يمشي على قدميه، لأنه تكون مسافته أقل من مسافة الراكب، مسافة الراكب يستطيع أن يقطع من 40 إلى 50 كيلو بينما هذا ما يستطيع، فهي محطة من محطاته. وكلمة الخلائق يعني الآبار الحديثة، اشتهرت بمزارعها وهي يعني حي جميل خارج المدينة المنورة قريبا منها. لها حدود، ومن أشهر حدودها نعف لجبل، هذا الجبل له ارتباط كذلك بالسيرة، اسمه جبل السناف، لكن ربما لا يأتي يعني وما ياسر وهذه لا يأتي ذكرها لكن يأتي في غير ذلك. من المعالم القريبة من من من أبيار الماشي التي هي الخلائق الجثجاثة. أبيار الماشي أخي الكريم والجثجاثة هذه أيضا سيأتي الحديث عنها، هي من المواضع التي تشرفت بمرور الركب النبوي في الهجرة، فقد مر صلى الله عليه وسلم بهذه ومر بالجثجاثة، مر بالخلائق ومر بالجثجاثة. قال الواصف لطريق السيرة، لطريق الهجرة: ثم أجاز به وادي العرج، ثم سلك به ثنية ركوبة ويقال لها الغائر، ثم على الخلائق، ثم دخل به المدينة. وفيها مزارع لبعض آل الزبير بن العوام، الزبير بن العوام رضي الله عنه من أشهر الصحابة ومن العشرة المبشرين، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب، وهي هذه أبيار الماشي أول المنازل للخارج من المدينة لأنها على طريق الغائر كما أسلفنا. سماها بعض مؤرخي المدينة سماها درب المشيان، المشيان يعني الذين يمشون على أقدامهم. ووادي من المعالم أيضا النبوية، واد ارتبط بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه وادي ذي أوان، هذا مرتبط بالسيرة لكن أكثر الناس يجهلونه لأنه غير سائر الذكر وغير يعني مشهور، ارتباطه بالسيرة النبوية ومكانته. أما ارتباطه بالسيرة النبوية وادي ذي أوان، فإن المنافقين في المدينة المنورة والذين لم يستطيعوا أن يجاهروا بعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا الإسلام ثوبا ظاهرا ولكن قلوبهم مليئة بالكفر والنفاق والبغض للمسلمين. ماذا فعل هؤلاء؟ كانوا يسكنون إلى الشمال الشرقي من قباء، اتخذوا مسجدا، بنوا لهم مسجد. هذا المسجد الذي بنوه ليس كمساجد المسلمين الأخرى التي تكون للصلاة وللعبادة وللعمارة بناء وتوحيدا، وإنما كان لأغراض بينها الله تعالى.

0: في القرآن الكريم.
1: نعم.
0: قال الله: والذين اتخذوا مسجدا، استمع إلى هذه الأغراض الخبيثة، نسأل الله العافية والسلامة، اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. يفرقون بين جماعة المسلمين حتى ما يجتمعون في قباء وفي المسجد النبوي التي كانت هي المساجد الرئيسة، وإنما يفرقون جمع الناس في مسجد وكذا. وأخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم بنوا مسجدا لذي الحاجة ولليل المطيرة ولليل المظلمة وتخفيف على المسلمين، لكن الأمر على غير ذلك. وأرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسب هذا المسجد صفة رسمية شرعية نبوية إلهية أيضا قبل ذلك، فطلبوا منه أن يأتيهم إلى مسجدهم ليصلي فيه. وكان الرسول وقتها صلى الله عليه وسلم مشغول بالتجهز لغزوة جيش العسرة، غزوة تبوك. فأخبرهم أنه على جناح سفر واستعداد للحرب، وأنه إذا عاد سيصلي لهم. فلما عاد صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وكان في هذا الوادي الذي نتكلم عنه وادي ذي أوان، ووادي ذي أوان مكانه الآن إلى الشمال من المدينة المنورة قريبا من الجرف الذي تكلمنا عنه قبل قليل. لما كان في هذا الوادي ونزل صلى الله عليه وسلم، جاءه الأمر الرباني بأن هذا، والبيان الإلهي الذي لا يخفى على الله شيء، بأن هذا المسجد مسجد ضرار وليس مسجد عبادة. فأرسل صلى الله عليه وسلم من يحرق هذا المسجد، ومن يهدمه يهدمه، لأنه لم يجعل لله وإنما جعل للإضرار، وأنه رصدا لمن كفر بالله ورسوله يجتمعون فيه، فيكون قاعدة عسكرية خفية في جسد الدولة الإسلامية. وزال ولله الحمد والفضل.
1: الحمد لله. هذه الوقفات أستاذ مهدي تجعلنا نتأمل هذه المواقع التاريخية وارتباطها بالسيرة النبوية
0: صلى الله عليه وسلم
1: وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف عانى المسلمون سواء داخل المدينة أو خارج المدينة من أعداء الإسلام والمسلمين، كانت قبل ذلك قريش واليهود أيضا من داخل المدينة، ولكنهم تحملوا وصبروا في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل.
0: نعم صحيح. هذه المواضع إذا وقف الإنسان فيها بقلبه وعقله قبل أن يقف بجسده، فإنه سوف يستشعر هذه الروحانية العظيمة وهذه التضحية الكبيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الأبرار الذين أوصلوا ونقلوا هذا الدين كما أمروا صلى الله على سيدنا محمد ورضي الله عنهم وأرضاهم. من معالم المدينة النبوية ما يعرف بالجثجاثة، والجثجاثة هذه في أصلها شجرة، وسمي المكان بها لأنه يكثر فيها هذا النوع من الشجر. هي تقع في سهل تجري فيه أودية وشعاب كثيرة. أخي الكريم، هذه الأودية وهذه الشعاب تصب في وادي العقيق المبارك الذي يكون في غربها. إلى الغرب من الجثجاثة، يعني حدودها لو أردنا أن نذكرها، حمراء بسر، وجبل آخر اسمه أم أرقبة، وإلى الشرق من هذا المكان روضة خاخ، وروضة خاخ أيضا هذه، كل هذه المواضع لها ذكر في السيرة، وروضة خاخ من المواضع التي لها ذكر في السيرة، في أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي بكشف الخطاب الذي كتبه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى أهل مكة، يحذرهم غزو محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين في عام الفتح. فأخبر صلى الله عليه وسلم علي والزبير وبعثهما وقال لهما: تجدون ضعينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، في روضة خاخ ومعها كتاب. فوجدوا الضعينة وأجبروها وأخذوا الكتاب منها وأجاءوا بها وبه بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعفى عن حاطب لأنه يعلم حقيقة إيمانه وأنها كبوة والكريم يعفو عن الكبوات، صلى الله على سيدنا محمد وعلى حاطب وعلى سائر الصحابة. وهي أيضا من طريق هذه الجثجاثة على طريق الهجرة. قال الراوي: حتى إذا انتهينا إلى الجثجاثة وهي على بريد من المدينة، يعني حوالي 20 إلى 30 كيلو، صلى صلى الله عليه وسلم وذبحت له شاح، وصل الأمان يعني في هذه الهجرة، اقترب من المدينة في الجثجاثة هذه، وأكل منها وجعلها باقي اللحم قديد. والقديد لعل يعني المستمعين والمستمعات يعرفون، هذه كانت طريقة قديمة في حفظ اللحم، إنه يجعل على شرائح رقيقة، وهذه الشرائح تعلق ويعني تقلى شيئا يسيرا ثم تعلق للشمس حتى ما تفسد، ويأكلون منها كلما احتاجوا إلى ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام أكل من هذا القديد، وكذلك كان يعني عند قبائل العرب. وقد جاء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى هيبة محمد صلى الله عليه وسلم جعل ذلك الرجل يرتجف وينتفض خوفا، لأنه كان يظن أنه أمام ملك من ملوك الأرض.
1: الله.
0: فقال له صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم، قال: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني أنا مثل سائر الناس. وفيها بقايا مسجد وركام وقصر، آثار قصر لسعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص هذا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم آمنة بنت وهب رضي الله عنه.
1: هل أقيم مسجد في موضع نزول النبي صلى الله عليه وسلم في الجثجاثة؟
0: نعم، وبني هذا المسجد، ثم يعني بقي ركامه الآن.
1: نعم.
0: وهذه المساجد يعني بناها عمر بن عبد العزيز خلال ولايته رضي الله عنه، رحمه الله رحمة واسعة.
1: نعم.
0: يتبع ذلك أن بها قصور، وأن بها مبتدأ، يعني إذا أراد الإنسان أن يخرج من المدينة إلى البادية هذا يسمى مبتدأ، لأن بها كذلك يعني طرفا من وادي العقيق الخصب المبارك.
1: جميل جدا. هكذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، كنا قد تحدثنا فيها مع ضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي حول المواقع الأثرية المتفرقة حول المدينة المنورة. شكرا لكم أستاذ مهدي، وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
0: الشكر لله أولا وأخيرا، ثم لكم جزاكم الله خير، وللمستمعين والمستمعات.
1: والشكر أيضا موصول لمستمعين الكرام، وأجمل التحايا من مخرج هذا اللقاء زميل عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد معتوق دنا، في أمان الله ورعايته.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة، وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية، ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنا.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم, ذكركم تثري حياتكم, تثري حياتكم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قال الراوي: قلت لجابر: ما يعني به؟ فقال: ما أراه يعني إلا نيئة، وقيل إلا نتنة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه. فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وقد قال له رجل: شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. رواه مسلم. يقرفون فيه، يخلطون فيه الكذب. وعن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواه مسلم. عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين، فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. رواه مسلم. ذي الطفيتين، قال العلماء، هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية. وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. رواه مسلم. الأبتر هو قصير الذنب، وهو صنف من الحيات. يلتمسان البصر معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه، لخاصة جعلها الله تعالى في بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان. عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، يقول: اقتلوا الحيات والكلاب،
واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبال. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
0: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
0: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
1: الكسب الحلال.
0: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
0: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أتبع أي أحيل. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله، وثلاثة يبغضهم الله. فذكر الحديث إلى أن قال: والثلاثة الذين يبغضهم الله: الشيخ الزاني، والفقير المختال، والغني الظلوم. رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه، واللفظ لهما. ورواه بنحوه النسائي وابن حبان في صحيحه، والترمذي والحاكم، وصححه. وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن مكاتبتي فأعني. فقال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صبير دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة جالسا فيه، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني، وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. رواه أبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله

0: الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري. وعن معاوية رضي الله عنه مثله إلى قوله: وأشهد أن محمدًا رسول الله. ولما قال حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال: هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعمال الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهذا. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. رواه البخاري واللفظ له ومسلم، إلا أنه قال: عند كل صلاة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون.

رواه أحمد بإسناد جيد. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه النسائي وابن خزيمة ورواه البخاري معلقا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالسواك، فإنه مطيبة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى. رواه أحمد. وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه مسلم وغيره. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته لشيء من الصلاة حتى يستاك. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. رواه ابن ماجه والنسائي ورواته ثقات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلاك.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم مجددا في حلقات نتحدث فيها عن سلوى القلوب. إن الإيمان بالقضاء والقدر أعظم سلوى للقلب المتوجع. فما أجمل الحياة حين يعلم الإنسان أنه ليس متروكا لفوضى الأحداث، بل هو في تدبير حكيم يضع له الأقدار بميزان الرحمة حتى وإن ظهرت في صورة الألم. فكم من باب أغلق فتوجعنا عنده، ثم اكتشفنا أن خلفه أبوابا أوسع كانت تنتظر صبرنا. حين يمتلئ قلبك بهذا الإيمان، تتحول خسائرك إلى دروس، وجراحك إلى نضج، وتأخير أمانيك إلى موعد قادم. الإيمان بالقدر يعلمك أن تعيش الحاضر بسلام، فلا تجر وراءك أثقال الماضي، ولا تخاف من غموض الغد. تستقبل أيامك كما يستقبل المسافر نسيم الفجر، واثقا أن الطريق وإن طال سيفضي إلى موعد جميل كتبه الله له. وأعذب ما في الإيمان بالقدر أنه يغرس في روحك رضا هادئا، ليس رضا العاجز، بل رضا الواثق بحكمة ربه. تعمل وتسعى وتبذل ثم تسلم القلب لله، فلا تنكسر إن تغيرت النتائج، ولا تتكبر إن جاءت كما تشتهي. تأمل كيف تصبح الحياة جميلة حين توقن أن كل تفاصيلها مكتوبة بعلم لا يغيب وبرحمة لا تنقطع. حتى الدموع التي تظنها سقوطا هي في كثير من الأحيان غسيل لقلبك ليزداد نقاء، وحتى الانكسارات قد تكون الطريق الذي يقودك إلى الله أكثر. فإذا أتعبتك الحياة يوما، فضع رأسك على وسادة اليقين وقل لقلبك: إن الذي كتب الطريق يعلم تعبي، وإن الذي قدر الدمع يعلم موعد الابتسام. عندها ستدرك أن سعادتك ليست في أن تجري الأقدار كما تريد، بل في أن يمتلئ قلبك ثقة بأنها تجري كما يريد الله. وهنا تبدأ الطمأنينة، وهنا تذوق الحياة عذبة هادئة نقية. حين يوقن الإنسان أن كل ما يجري في حياته مكتوب بحكمة، يكف عن مقاومة ما لا يقاوم، ويبدأ في مصالحة الحياة، فلا يجزع عند العثرات، لأنه يعلم أنها ليست نهاية الطريق، بل استدارة تقوده إلى مشاهد أجمل لم يكن ليبصرها لو استقامت له الدروب كلها. الإيمان بالقدر يصنع في النفس طمأنينة عميقة، طمأنينة لا تزعزعها المفاجآت ولا تربكها تقلبات الزمن، لأن القلب الذي يعرف أن له ربا يدبر أمره لا يخاف من غد لم يأتي بعد، ولا يحزن على أمس مضى، يعيش يومه برضا وينتظر غده بأمل.
2: سلوى القلوب ستلوح بيارق أفراح.
5: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى
3: القلوب.
5: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مستمعينا أينما كنتم. الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا وجعل المال قياما للناس وأمرهم بإنفاقه في وجوه الخير. أيها الأحبة المستمعون، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو حول الصيرفة الإسلامية باعتبارها بديلا أخلاقيا ومشروعا عن النظام الصيرفي أو المصرفي التقليدي، حيث نسعى لفهم مبادئها وأدواتها ودورها في التنمية الاقتصادية والتحديات التي تواجهها. هذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
1: الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
3: نجدد الترحيب بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الكسب الحلال، ويسعدنا في هذه اللحظات أن نرحب بضيفنا ضيف هذه الحلقة سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى، وعضو في عدد من اللجان الأكاديمية بالكلية، وهو الحاصل على الدكتوراه في التمويل الإسلامي من الجامعة الوطنية الماليزية، والماجستير في المالية والبنوك من جامعة بنجور من المملكة المتحدة، وله إسهامات بحثية في جانب بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة أم القرى، وفي مجالات التمويل الإسلامي والشمول الإسلامي والحوكمة، ونشرت له في مجلات دولية مرموقة، كما ساهم في مؤلفات علمية دولية وشارك في تدريب وتأهيل الكوادر المالية، بالإضافة إلى خبرة عملية في مجالات الإدارة وخدمات ضيوف الرحمن. نرحب بك ضيفنا العزيز، وأهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة.
4: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
3: حياكم الله وبياكم. يعني دكتور، احنا اليوم موضوعنا عن الصيرفة الإسلامية، ويعني هذا من المواضيع التي لكم فيها يعني دور كبير وخبرة كبيرة في هذا المجال، ومن هذا المنطلق يعني نحن اليوم سوف نتعرف معك على ماهية الصيرفة الإسلامية كاستهلالية وكبداية لحلقتنا. دعني أسألك دكتور في البداية عن تعريف الصيرفة الإسلامية في الفكر الاقتصادي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. المصرفية الإسلامية هي نظام مصرفي يقوم على تقديم الخدمات المالية وفق الشريعة الإسلامية، بحيث تستبعد المعاملات المحرمة مثل الربا اللي هو سعر الفائدة، والغرر اللي هو الجهالة، والميسر اللي هو المقامرة، وهي تهدف إلى ربط النشاط المالي بالاقتصاد الحقيقي من خلال الاستثمار في المشاريع المشروعة.
3: جميل. إذن هذا هو التعريف المبسط للمقصود من الصيرفة الإسلامية في الفكر الاقتصادي.
4: صحيح.
3: طيب دكتور، لو حبينا كمان برضو نبغى نتعرف عليها بشكل أكبر، ولكن من ناحية الفوارق، فخليني أسألك عن الفرق بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة التقليدية من حيث الأهداف وكذلك الوسائل.
4: أول شيء، الصيرفة بدأت، يعني هي كلمة صيرفة بدأت من ناحية صرف عملة، أو مصرف عملة، وبدأوا كانوا الصاغة والصيار. فكانوا زمان تقريبا في عام 1406 أو ما قبل كان التجار العرب والمسلمين يتاجروا مع أوروبا حتى في فترة الدول الإسلامية السابقة، ولكن كان يتم الصرف الدينار العربي بالبيزنطية أو بما يعادلها من العملات الموجودة في ذلك الوقت. ومن ثم بدأ موضوع عملية صرف العملة، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في موضوع الأصناف التمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح إلى آخر الأصناف، ومن ثم قال يدا بيد سواء بسواء، فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هنا نيجي في موضوع الصرف، هنا تصرف الذهب بالفضة والعكس صحيح، هذا اللي كان يحصل. ومن ثم بدأ هنا موضوع الصيرفة، بعدين بدأ الصاغة والصيارفة يقوموا بعمليات حفظ النقود والأمور التاريخية هذه. فالآن هذه المؤسسات المالية اللي هي المصارف هدفها يعني رئيسي تنمية المجتمعات وتمويل الناس، بحيث إنه في ناس عندهم فرص استثمارية ولكن ما عندهم رأس مال، وفي ناس عندهم رأس مال ولكن ما عندهم فرصة استثمارية. فهن بنوك وجدت لسد الفجوة، والآن التقدم الاقتصادي قائم على البنوك في كل الدول. فالبنوك هي ركيزة أساسية، ولكن المبدأ اللي بتشتغل به في المصرفية الإسلامية أو المصرفية التقليدية تعتمد بشكل رئيسي على سعر الفائدة كوسيلة للربح، بينما البنوك الإسلامية تعتمد على صيغ تمويلية قائمة على المشاركة في الربح والخسارة أو البيع المشروع. الهدف أيضا يختلف في البنوك الإسلامية، لا تقتصر على تحقيق الربح فقط، بل تسعى كذلك تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. هذا هو الفرق.
3: جميل. طيب هناك دكتور مبادئ، دائما يكون هناك في مبادئ شرعية ترتكز عليها الصيرفة الإسلامية مثل تحريم الربا والغرر، بودنا دكتور أن تحدثنا أكثر عن هذه المبادئ الشرعية.
4: طبعا المبادئ الأساسية في الصيرفة الإسلامية تنافي ما هو موجود في الصيرفة التقليدية. ففعلا في الصيرفية التقليدية موجود هناك ما يسمى سعر الفائدة، واللي هو الربا الميسر اللي نص عليه القرآن الكريم، وآخر ما أنزل من القرآن وفي حجة الوداع تحريم الربا أو الربا النسيئة. الآن كل البنوك التقليدية قائمة على الربا النسيئة أو سعر الفائدة، إما أن تقضي وإما أن تربي. والنظام الإسلامي قائم على مبدأ إذا قرض فهو قرض حسن، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الآن طيب كيف البنوك تحقق أرباحها؟ يعني في البنوك الإسلامية تقوم بالبنوك الإسلامية بإنشاء معاملات إسلامية مثل المرابحة، المشاركة، التمويل التأجيري والتورق. طبعا المبادئ اللي وجد فيها الإسلام إنه منع الغرر الفاحش ومنع الربا وتحريم الميسر وتحريم الاحتكار، وجوب ارتباط التمويل كمان بسلع وخدمات في الاقتصاد الإسلامي. يعني بمعنى إنه ما يقوم بين طرفين، لكن يكون في طرف ثالث منتج في العملية.
3: جميل. طيب دكتور، الآن يعني بحديثك عن الصيرفة الإسلامية، هل نقدر يعني نعتبرها نظام مستقل أم تطوير داخل النظام المصرفي العالمي؟
4: هو يمكن النظر إليها كنظام مستقل، يمكن. ولكن من حيث هذا من حيث المرجعية الشرعية، عشان كده وجد ما يسمى الهيئات الشرعية والحوكمة الشرعية لضبط العملية. طيب ولكنها في الوقت نفسه تعمل داخل المنظومة المصرفية العالمية وتخضع لمعايير البنوك المركزية الدولية. فهذا هو السبب. يعني فهي في معاملات إسلامية مستقلة، ولكن في نظام العام مرتبطة به.
3: هل ممكن تستقل يا دكتور؟
4: ما أعتقد في الوقت الراهن، ما أعتقد. من الصعوبة من مكان، لأنه ارتباط الدولة عندها ما يسمى البنك المركزي السعودي، وطول كل الدول فيها ما يسمى بالبنك المركزي، وهذا ارتباطه بالنظام العالمي وهو بنك البنوك أو مصرف المصارف في الدولة. فما يجري في العالم يطبق أيضا في حسب القوانين والأنظمة في السعودية، يطبق بشكل أو بشكل آخر. ولكن لهم معاملاتهم الخاصة، حتى كثير من البنوك فتحوا نوافذ، يعني في بريطانيا وكثير من دول الغرب فتحوا نوافذ إسلامية وهيئات شرعية لموضوع التمويل الإسلامي.
3: أنا هذه النقطة برضو كنت بسألك عنها دكتور، اللي هي مسألة ما مدى تأثر العالم أو النظام العالمي بموضوع الصيرفة الإسلامية؟ هل لها تأثير واضح؟
4: نعم، في إقبال عالمي حتى في الدول الغير مسلمة أو الأنظمة الغير مسلمة في الدول الغربية، إقبال كبير. بالعكس، هو في فائدة أنه عندك نظام الرأسمالي أو النظام المصرفي العادي التقليدي أنه يقوم على إقراض بين شخص وشخص، طيب مستفيد والبنك والعميل هو الشخص الفرد طالب التمويل، ولكن في العملية الإسلامية هناك طرف ثالث يخدم النشاط الاقتصادي، بمعنى أنه يتم عملية بيع، ففي شخص باع سلعة وفي شخص مول السلعة وفي شخص استفاد من من هذا التمويل، ففي عملية مشتركة مما يؤدي إلى نشاط اقتصادي حقيقي.
3: جميل. دكتور، احنا برضو ودنا نتكلم عن أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية، وكذلك يعني أبرز الصيغ التمويلية في الصيرفة الإسلامية، ولكن إن سمحت لي دكتور بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا عن الصيرفة الإسلامية. إذن مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
2: الكسب الحلال،
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن الصيرفة الإسلامية. تحدثنا قبل الفاصل عن ماهية الصيرفة الإسلامية، تعريفها والفرق كذلك بينها وبين الصيرفة التقليدية وأبرز المبادئ الشرعية التي ترتكز عليها، وكذلك تحدثنا عن اعتبارها نظاما مستقلا أم أنه تطوير داخل النظام المصرفي العالمي. ننتقل الآن بكم أحبتنا الكرام ومستمعينا إلى محورنا الثاني بعنوان أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية. دكتور، دعني أتوجه إليك بالسؤال في هذا المحور عن أبرز الصيغ التمويلية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة.
4: أبرز الصيغ التمويلية في الصيرفة الإسلامية المرابحة. بأبسط صورة، المرابحة هو بيع بربح معلوم، يعني بمعنى أنك تقول للبنك أنا أحتاج سيارة فمولني بسيارة، فهو يقوم يروح يشتري السيارة ويبيعها ويشتريها بالكاش، ومن ثم يبيعها لك بالتقسيط. هذا هو أسلوب المرابحة يعني بأبسط صورة. في الصيغة الثانية من التمويل في المصرفية الإسلامية المشاركة، بمعنى أنه أنا يكون عندي رأس مال كعميل أو كطالب للتمويل، ولكن أحتاج تمويل إضافي عشان أقوم بعملية اقتصادية معينة، لكن البنك يدخل معي بشريك برأس المال، ففرضا 100,000 من غالب و 100,000 من البنك، والبنك يخش معك هنا بالشراكة وليس كممول مقرض لكنه كشريك. أما الصيغة الثالثة فهي المضاربة، يعني المضاربة بمعنى أن أنا أمتلك الفكرة التمويلية، فكرة المشروع، ولكن لا أمتلك التمويل اللازم، فيدخل معي برأس مال المصرف الإسلامي، فيدخل معي برأس المال، ومن ثم أنا أقوم بالعملية وهو الآن هنا شريك وليس
3: فهنا يعني كذلك أيضا يعتبر
4: شراكة، ولكن شراكة. المضاربة فرق بينها وبين المشاركة أنه أنا المضارب هو شريك بالمجهود، والبنك شريك برأس المال.
3: هذا في المضاربة.
4: أيوة.
3: نعم. في المشاركة الكل لديه رأس
4: الكل
3: مال.
4: الكل له رأس مال. الإجارة، هذا العقد الرابع، الإيجار وهو عقد تأجيري منتهي بالتمليك، بمعنى أن المصرف فرضا مثال السيارات يشتري سيارة ومن ثم يؤجرها لطالب التمويل لفترة من العقد، من ثم ينقلها الوعد بالتمليك للعميل، فهذه صيغة أخرى من صيغة التمويل، بحيث أنه يكون المصرف الإسلامي هو المالك للعقار أو للسلعة أو للأصل، ومن ثم يؤجر إلى المستفيد إلى أن تنتهي فترة التأجير، من ثم يوعده بالتمليك بنقل الملكية لطالب التمويل. طبعا هذا النوع قائم الآن بشكل كبير، ومتجهين أغلب المصارف الإسلامية في هذا النوع من أنواع العقود، لأنه في حتى الجهات الشرعية قالوا في تحريم العقدين في عقد، ولكن لقوا في قول المالكية الوعد ملزم قضاء وملزم ديانة، ومن ثم نقل العقار أو الأصل بعقد إيش منفصل.
3: أيوة أيوة جميل.
4: العقد الأخير اللي هو الاستصناع والصيغة الأخيرة، الاستصناع والسلم. هذه العقود موجهة للتمويل الإنتاج الزراعي والصناعي، بمعنى السلم هو عقد كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن شرحته في حلقة سابقة، أن يقوم المزارع ما عنده رأس مال، ومن ثم يأتي التاجر يشتري محصول السنة القادمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. بمعنى هو تعريف السلم هو بيع مؤجل بوصف معلوم بزمن معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، والآن في فرص كبيرة إنه المشاريع الزراعية تقوم البنوك بتمويلها عن طريق السلم. استصناع بمعنى أنك تتعاقد مع البنك إنه يبني لك وحدة سكنية معينة بمواصفات وشروط معينة، ومن ثم البنك بعد ما يخلص يطلبك فلوس العقار اللي أنت إيش سويته، إما بالتقسيط وإما بالتأجير في عدة حلول أخرى.
3: جميل. إذن هذه أبرز الصيغة التمويلية اللي هي قلنا المرابحة والمشاركة والمضاربة وأيضا السلم
4: والاستصناع
3: والاستصناع والإجارة. جميل. هذه إذن أبرز الصيغة التمويلية في الصيرفة الإسلامية. دكتور، يعني هذه الصيغ كيف تطبق في البنوك هذا اليوم؟
4: تطبق عبر تمويل شراء السلع وتمويل المشاريع الاستثمارية وتمويل العقارات وتمويل السيارات ودعم التجار والصانعين. بمعنى كثير يعني الناس اللي بيطلبوا السلع أغلبهم بيروحوا للبنك ويطلبوا ما يسمى بالتورق. التورق هذا أحد الصيغ أخرى لم أذكره، لكن فيه خلاف كثير يعني. ولكن التورق أغلب الناس تروح تشتري من تطلب تمويل، البنوك ترفض إنها تعطيها تمويل، تقول لها أنا ما عندي قرض ربوي، أنا عندي تورق. التورق كثير من الناس كانوا يقوموا به في السابق، بحيث إنه يشتري سلعة بسلعة بالتقسيط ومن ثم يبيعها ويستلم ثمنها كاش ويروح مول مشروع، ولكن هو ملتزم بالتقسيط مع مين؟
3: مع الشخص اللي اشترى منه السلعة.
4: بالضبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البيع العينة. البيع العينة أنك تشتري السلعة من نفس الشخص ومن ثم هذا الشخص بالتقسيط ومن ثم هو يشتريها منك بثمن كاش وانت تروح تمول نفسك، هنا يخش في بيع العينة. يعني اللي كانوا يسووه زمان انه يروح لمعرض يشتري فرضا سيارة ومن ثم يوقع عقد التقسيط، سعر السيارة 100 ويشتريها 130 ومن ثم ما يحركها ولا يستلمها ولا يقبضها، فيروح نفس البائع يشتريها منه بثمن كاش الآن ب80,000. هنا يخش الربا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. بيع العينة هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالبنوك بتقوم ببيع التورق، ولكن عن طريق إنها يجي فرضا شركة رز تروح تطلب يقول لك أنا عندنا فلان آدمي عنده رز، تروح إحنا نمول لك إنك تشتري بالتقسيط من عنده. فيروح يشتروا السلعة، بعد ما يشتروا السلعة بيقول لك أنت امتلكت السلعة الآن، سوي لنا وكالة إنك نبيع لك السلعة. تكون تسوي وكالة للبنك، يقوم البنك يروح يبيع السلعة ومن ثم قيمة السلعة ينزلها في محفظتك. من البنوك أو المصارف الإسلامية مصرف الراجحي عنده محفظة تورق جميلة اللي هي تورق الأسهم. تشتري أسهم بالتقسيط ومن ثم يودعها في محفظتك ويعطيك حق الخيار في البيع، فتبيعها وقت ما شئت ومن ثم فلوسها كلها لك.
3: أيوة.
4: سواء بعت بربح أو بعت بخسارة هذا شأنك يعني.
3: أيوة.
4: بس هو أنت شريت من عنده أسهم بالتقسيط.
3: جميل جميل دكتور. طيب دكتور، يعني إيش اللي يميز هذه المنتجات عن القروض التقليدية؟
4: لاحظ إحنا كنا نقول في القروض التقليدية العقد ما بين البنك فمستفيد وخسران اللي هو العميل. المصرف يمول ومن ثم يأخذ رأس ماله بربح كبير أو بربح قليل على حسب سعر الفائدة اللي موجود أو معتمد. ولكن الآن بالعقود الجديدة لاحظ إن هناك في طرف ثالث، مما شركة سيارات، إما شركة أثاث، إما شركة غذائية مثل الرز أو العقار، ففي ثلاثة أشخاص مرتبطين ببعض أو ثلاثة جهات. فتلاقي شركة السيارات مستفيدة إذا قلنا مثال السيارات، والبنك مستفيد أو المصرف المستفيد والعميل المستفيد. نعم. فهي عملية اقتصادية حقيقية. نعم.
3: هذا تقريبا اللي هو أبرز الفرق اللي هو هذا المرابحة دكتور.
4: هذا المرابحة والتورق نفس الكلام. لازم يكون في طرف ثالث إنتاجي حقيقي.
3: أيوة أيوة أيوة. نعم. جميل. طيب دكتور يعني هذه العقود يعني هل تواجه صعوبات في التطبيق الشرعي والعملي؟
4: نعم تواجه طبعا تواجه. يعني على سبيل المثال شرعيا القبض في مجلس العقد، يعني إنك يكون هذا السلعة اللي أنت اشتريتها فرضا بالتورق عن طريق تمويل التورق لازم تكون هذه السلعة مقبوضة، ما تقدر تبيعها لنفس اللي باعها لك، يعني أنت اشتريتها من شخص ما ينفع تبيعها له نفسه. أيوة. لازم يكون في طرف ثالث. مسألة التطبيق فيها صعوبة. ثاني شيء حتى في بنك فيصل الإسلامي في السودان موضوع التورق موجود عليه حرمانية، يعني لأنه في خلل في التطبيق طبعا. والهيئات الشرعية من الصعوبات إن الهيئات الشرعية عشان تجيز منتج لازم يكون في الهيئة الشرعية في حوكمتها أو في نظام المجلس حق المراقبة الشرعية، لازم يكون في هناك مختصين محاسبيين واقتصاديين وماليين وشرعيين فهذه صعوبات. وما ينفع يكون العضو في أكثر من مجلس في أكثر من لجنة شرعية عشان لا يصير ازدواجية. طيب فالمسألة كبيرة. فبعض الأمور ظاهرها حلال ولكن في تطبيقها يدخل الحرام.
3: أيوة أيوة.
4: نعم هذه المشكلة.
3: عشان كذا الواحد لابد أنه ينتبه في هذه النقاط لأنها فيها شبهة.
4: نعم.
3: فيها شبهة كبيرة جدا والحذر فيها واجب. طيب دكتور يعني دعنا ننتقل إلى زاوية أخرى ألا وهي دور الصيرفة الإسلامية في التنمية. كيف تسهم الصيرفة الإسلامية دكتور في دعم المشاريع خاصة المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة؟
4: طبعا من خلال عقود المشاركة والمضاربة التي تعطي فرصة لرواد الأعمال لبدء مشاريعهم بدون الحاجة إلى ضمانات تقليدية كبيرة. طبعا هذا الشيء جيد، ولكن حتى رواد الأعمال سواء في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية يواجهوا بعض الصعوبات في الحصول على التمويل الضمانات في حالة السداد. ولكن إذا كان المشروع مشروع شراكة فإذا المصرف يتشجع في العملية، إما ربح إما خسارة، الربح والخسارة على الطرفين. أما في البنوك التقليدية فلا، لازم تقدم ضمانات شديدة عشان يتم تمويلك. فبالذات إذا كان رواد أعمال فما عندهم ضمانات يعني.
3: أيوة
4: في
3: أيوة.
4: مشاريع. والبنك يحاول يضمن فلوسه.
3: طيب دكتور هل لها دور في تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل؟
4: طبعا، لأنها تبتعد عن استغلال حاجة الناس وتقوم على مبدأ الربح المشروع المتوازن وتوجه جزء من أرباحها لدعم الأنشطة المجتمعية عبر الزكاة والوقاف. طبعا البنوك الإسلامية تدفع زكاة والبنوك الغير إسلامية ضرائب وغيرها يعني. ولكن أغلب البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية تحاول تقوم بأعمال خدمة مجتمعية، منها يعني أنها تخدم المجتمع ومنها تسويق لدور المصارف الإسلامية في خدمة المجتمع وجلب أكثر مستخدمين لهذه البنوك.
3: جميل. طيب دكتور يعني كذلك يعني الصيرفة الإسلامية ودورها في التنمية كيف له أن يعزز الاستقرار المالي خاصة في مواجهة الأزمات؟
4: حقيقة الكل يعاني، سواء المصارف الإسلامية أو المصارف التقليدية كلها تعاني بصورة أخرى إذا حصلت هناك أزمات. بس البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية ترتبط بتمويل بأصول حقيقية وتقلل المضاربات الوهمية وتبتعد عن المقامرة بالذات في الدخول في بعض المشاريع اللي هو المضاربة في الأسواق واستخدام العقود، عقود الغرر منها على سبيل المثال الفورورد والبوتوبشن اللي هي موجودة في أسواق عالمية، فكثير يحققوا منها أرباح والبنوك كثيرة تدخل في محافظها. ولكن المصارف الإسلامية تحاول تبعد عن هذه الأنشطة وتحاول تخرج عن المشاريع اللي فيها تمويل مشاريع التبغ، مشاريع الخمور والأمور دي مضرة سواء حرام شرعا أو مضرة بالبشر. فتبتعد عنها مما يؤدي إلى دخولها في أنشطة حقيقية تفيد المجتمع والناس.
3: ممتاز ممتاز جدا. طيب يعني كختام يعني لحلقتنا لهذا اليوم دكتور، ودنا نتكلم عن علاقة الصيرفة الإسلامية في التنمية برؤية المملكة 2030 وكذلك تنويع الاقتصاد.
4: طبيعي الصيرفة الإسلامية تدعم تنويع الاقتصاد وتفتح مجالات جديدة للاستثمار وتشجع على تمويل الابتكار وريادة الأعمال بما يتماشى مع أهداف الرؤية. بمعنى أنه الابتكار وريادة الأعمال الآن هي القائمة في المجتمعات، منها يعني مجال تمويل الذكاء الاصطناعي أو مشاريع التقنية، فتدخل هنا المصارف الإسلامية كشريك، مما يؤدي إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.
3: جميل. حقيقة دكتور استمتعت كثيرا بالحديث معك في حلقتنا لهذا اليوم، والتي يعني تحدثنا فيها عن الصيرفة الإسلامية، تحدثنا عن ماهية الصيرفة وكذلك أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية ودورها في التنمية. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كل الشكر والتقدير لكم دكتور على وجودكم معنا خلال هذه الحلقة وإثراءكم هذه الحلقة كما عودتمونا في حلقات كثيرة.
4: شكرا لكم وشكرا أستاذ.
3: شكرا جزيلا لكم، وهذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم علي بن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم الكسب الحلال، وفي أمان الله.
1: الكسب الحلال.
2: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
2: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
2: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
2: الكسب الحلال.
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم علي القرني وإخراج ساري جبرة. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
5: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ظهيرتكم وأوقاتكم بكل خير، وحياكم الله معنا في لقاء متجدد وبرنامج غذاؤك. هذا البرنامج وهذه السلة الغذائية الأسبوعية التي نوافيكم بها من أجل صحتكم وسلامتكم ونحو أكل صحي بإذن الله تعالى من خلال مثل هذا البرنامج. كالعادة مستمعينا الكرام، نرحب بكم في بداية كل حلقة، ويصحبكم من الإعداد والتقديم محدثكم إبراهيم الهلالي، ومن التنفيذ على الهواء زميلي محمد باصويلح. وأيضا نرحب بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتك بكل خير.
1: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، أهلا بكم جميعا وأسعد الله أوقات الجميع.
3: مستمعينا الكرام، في حلقتنا لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نتحدث عن أغذية السعادة. ولعل قد يستغرب البعض من يستمع إلينا، هل يوجد هناك أغذية للسعادة؟ وسنتعرف بالتأكيد على هذا الموضوع مع الأستاذة جمانة بمشيئة الله تعالى.
0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
3: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام. أستاذة جمانة، يعني في بداية حلقتنا لهذا الأسبوع اخترنا موضوع أغذية السعادة أو الأغذية التي تجلب السعادة، يعني كيف ما سميناها، لعلنا والمهم أن نتعرف على هذه الأغذية. ما هي هذه الأغذية؟
1: أول حاجة أنا اخترت هذا الموضوع عشان خاطر الأسبوع الماضي كان شوية نوعا ما الموضوع كان قاسي نوعا ما، اللي هو السكري. والآن زي ما احنا تكلمنا عن السكري بالتغذية عموما، نقدر نتكلم عن الأغذية اللي بتدخل في سعادتنا. احنا نقدر ناخذ أشياء ناكلها تأثر على سعادتنا. أبغى أسألك سؤال إبراهيم، أوقات أستاذ الفاضل، أوقات احنا نكون نفسيتنا شوية مي مضبوطة، فقوم نلجأ لأكل أغذية معينة تسعدنا. يعني مثلا أنت ممكن تكون في حالة عصبية أو في حالة نرفزة، في أكلة معينة أنت تأكلها تريحك، إيش هي؟
3: يعني عادة مثلا ممكن يكون آيس كريم، مثلا يعني الآيس كريم.
1: طب إيش الرابط بينك وبين الآيس كريم؟
3: يعني أنه بارد وممكن يبرد على قلبك، وتكون يعني فك الضيق شوية، ممكن يكون عصير طازج طبيعي فريش، يعني هذه من ضمن الأشياء. فيعني تقريبا أنا ممكن بالنسبة لي شخصيا هذا الموضوع.
1: طيب أنا أقول لك إيش الرابط، إحنا نرجع للرابط العلمي. الرابط العلمي إنه إحنا معظم الأغذية اللي تربطنا بفترة الطفولة، خاصة فترة السعادة، فترة وجود عدم الارتباط، عدم وجود الهموم، عدم وجود في راحة عامة في فترة الطفولة، في أغذية معينة تفكرنا بفترة الطفولة. فدائما نقول مثلا زي مثلا حقوا زمان يأكلوا لك حلاوة بقرة أو حلاوة عادية أو حلاوة طحينية مثلا، يقول يا الله هذي تفكرني بأيام زمان، وتجي ذكريات جميلة ترفع الروح المعنوية عنده.
3: صحيح.
1: هذه أول حاجة. ثاني شيء، السعادة هي عبارة عن كيمياء في أجسامنا. السعادة هي عبارة عن هرمونات وتركيبات كيميائية تستخلص من المادة الغذائية اللي إحنا بناخدها وتفرز في أجسامنا، عشان كده ترتفع وتنخفض على حسب هذه الأغذية اللي موجودة فينا. أرجع للرفرنس الأساسي اللي هو رفرنس التغذية. السعادة تفرز من ثلاثة هرمونات أساسية موجودة في أجسامنا. أول هرمون هو هرمون الميلتونين، وهو هرمون يفرز عن طريق الغدة الصنوبرية والغدة النخامية الموجودة في فترة الطفولة، تفرز بوفرة في فترة الطفولة، خاصة إنه فترة البلوغ، ويقل إفرازها بعض الأحيان وتتأثر بالأغذية اللي إحنا نأخذها، وحقول لك الأغذية إيش هي. ثاني هرمون هو هرمون السيترونين، وهو هرمون برضو بروتيني يستخلص وناقل عصبي مشتق من التكتوفان، وهو عبارة عن ناقلات بروتينية. معلش يا جماعة، هي التغذية هي complication شوية معقدة، لكن في النهاية احنا نبي نعرف ايش الريفرنس وبعدين حنبسط المعلومة قد ما نقدر.
3: جميل.
1: نروح بعدين للهرمون الثاني وهو الاندروفين. الاندروفين كلها معروفة بهذه الهرمونات انها مسكنة للألام وتفرز بشكل طبيعي في الجسم اذا ترفع الادرينالين. اكيد متعارف انه الادرينالين موجود عندنا.
3: نعم.
1: إنه الإنسان لما يمشي أو يجري أو يلعب رياضة أو إنه يقوم بأي جهد مفاجئ يقوم يترفع الأدرينالين عندنا عشان خاطر يرجع السكون الهدوء للجسم ويرفع ضربات القلب بشكل متوازن. فهذا الجسم هو منظومة كيميائية، هي عبارة عن أقطاب كيميائية متفاعلة مع بعضها بسبب الأغذية.
3: جميل.
1: عشان نعرف الأساسيات، خلاص احنا عرفنا انه الهرمونات أساسياتها مواد كيميائية من الأملاح المعدنية اللي بتجي من عندنا، فيتامينات بالإضافة إلى بروتينات. فعشان خاطر نغذي هذه المادة الغذائية أو هذه المادة العلمية اللي موجودة في أجسامنا ونرفع تأثير السعادة عندنا، نقوم نلجأ للأغذية اللي فيها أملاح معدنية عالية وفيها كمان ايش بروتينات عالية. زي مثلا عندك السبانخ. قل لي.
3: لا سامعك، انا معك.
1: اوكي، عندنا اللي هي مثلا عندنا السبانخ، عندنا مرتفعة في قيمتها الغذائية بالنسبة للأملاح المعدنية، معروفة انها من الأغذية اللي ترفع درجات الحرارة في الجسم وتعوض الأملاح في الجسم زي اولها الحديد. عشان كده بيقول لك اول ما انت تكون عندك نقص في الحديد يكون تفضل انك انت تاخذ السبانخ. السبانخ كمان اذا اضفنا لها الليمون يصير امتصاصها اعلى في اجسامنا. عندك الصدفيات، الصدفيات من الاشياء البحريه. دائما دائما نشوف الناس كمان اللي على الشاطئ عندهم سعاده نفسيه او متوازنه بسبب انه اول حاجه الغاز اللي حوالين الارض اللي هي الارض البحريه عموما الشاطئ يكون مرتفع في قيمته الغذائيه بطبعه، يعني موجود فيه اليود عشان دائما اللي على البحر فيه ريحه مميزه في البحر.
3: إيه؟
1: هذه الريحة البحر، هذه أملاح معدنية بتطلع بخر من منطقة البحر، فسبحان الله اللي دائما يشتغل في البحر يكون عنده في هذه الهرمونات معباية زي اليود زي الفيتامين دي، لأنه بيكون جدا مرتفع ومشبع في هذه البيئة. كمان سبحان الله اللي يخبز، الخباز دائما عنده تجي عنده هرمونات السعادة دائما مرتفعة لأنها مرتبطة بالبي كومبلكس. سبحان الله الواحد لما يخبز دائما في ريحة مميزة للمخبوزات، ودائما هذه الريحة المميزة هي عبارة عن بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات باء المتبخرة مع الخميرة مع الأشياء هذه كلها. فالإنسان يتشبع بالشم عن طريق البيئة عموما العامة تساعده على رفع الهرمونات حقت السعادة. نرجع كمان للأغذية، عندك الأفوكادو، عندك الهليون، عندك البيض، عندك السمك. السمك أعلاها زي السردين. السردين دائما بيعطينا بروتينات صحية وفيتامينات وأملاح معدنية جدا متوازنة. البقوليات والمكسرات عندنا بشكل عام ترفع البروتينات في أجسامنا وترفع لنا الأملاح معدنية والفيتامينات. دائما هرمونات السعادة مربوطة ببروتينات صحية بالإضافة إلى أملاح معدنية وفيتامينات. كمان عندنا الزبادي، مثلا الزبادي اللي هي اللبن الزبادي عندنا يرفع لنا البكتيريا الحميدة في أجسامنا ويساعد على ترياح الهضم. في أوقات أطفال بيجلسوا يبكوا فترة طويلة بسبب الغازات إنها مرتفعة في أجسامهم، فتقوم نعطي لهم زي أعشاب زي اليانسون زي الكراوية، هذه الأشياء بنعطيهم بعض الأحيان لبن الزبادي عشان إنه عادل لهم يعادل لهم عملية الهضم في أجسامهم فتقل كمية الغازات في أجسامهم. فهذه من الأشياء اللي ترفع هرمونات السعادة في أجسامهم. فنرجع كمان الموز. الموز معروف إنه إنسان يعني يقول لك إذا أنت مضطرب صحيا أو مضطرب نفسيا كل موز، لأنه الموز بسبب البوتاسيوم بسبب المغنيزيوم بسبب الأملاح المعدنية الغنية بسبب الكربوهيدرات الصحية في الموز بيرفع لنا هرمونات السعادة. ودائما دائما نحصل معظم الناس اللي مثلا عندهم كمان مشاكل صحية يقول لك خذ كل شوكليت. الشوكليت معروفة انها بترفع السعادة او لها رابط وثيق بالسعادة.
3: جميل. بالنسبة ايضا لفاكهة المانجو، هل لها علاقة استاذة جمانة بالسعادة؟
1: عموما السعادة يعني احنا محتاجين كمان عشان خاطر السعادة تكون موجودة في أجسامنا محتاجين كربوهيدرات وحلويات. ايش يعني حلويات؟ مو حلويات معناه ان انا اكل سكر، هو السكر بعض الأحيان يكون له رد فعل إنه الأوقات الأطفال تحسهم إن يأكلوا سكاكر، السكاكر عندهم بترفع لهم الطاقة في أجسامهم أو بترفع لهم النشاط، صرت النشاط الحركي بالنسبة ليهم، فهذه يقول لك إنها سبب من أسبابها إنها هي السعادة. فإحنا بنقول المانجا مثلا، المانجا مرتفعة في السكريات فتقوم إيش تأثر على البيئة الداخلية في أجسامنا فتساعدنا على اللي هي إفراز هرمونات السعادة. بس لكن ارتباطها الوثيق لها مباشرة لا، هي اندايركت، لأن هي الطريقة غير مباشرة بحيث إنه يكون بسبب السكريات اللي موجودة فيها والأملاح المعدنية المتواجدة فيها. وكمان المانجا ترى فيها بي كومبلكس اللي هي مجموعة فيتامينات بي اللي هي مؤثرة على الأعصاب، تريح الأعصاب بشكل عام.
3: جميل جميل. طبعا بالنسبة لمستمعين الكرام ننوه من جديد على رقم الهاتف، معنا اتصال شروق من جدة. السلام عليكم يا أخت شروق.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
4: مساء الخير.
3: مساء النور. أهلا وسهلا.
4: أنا معلمة وفي أثناء شغفي على طالبات الفسحة ألاحظ أن الطالبة تبدأ صباحها أو وجبتها الصباحية بطاطس مقلي، شوكولات، أشياء غير صحية. طب فين دورة توعية عن المدارس عن الغذاء الصحي؟
3: طيب.
4: الغذاء الصحي يبدأ من المدرسة، من الأهل. كيف المدارس توفر الأكل الضار للطالبات؟ يريد نقشون هذا
3: جميل.
4: الموضوع.
3: جميل، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
4: الله
3: تفضلي يا أستاذ جمال.
1: أستاذ بالفاضلة، شكرا لك لهذه البادرة اللي أنت سويتيها، أشكرك، وهذا دليل على الوعي عندك. ممكن أن التغيير يبدأ من عندكم من المدرسة أولا، أنكم أنتم تمنعوا هذه الأغذية اللي أنت شايفتها ضارة نوعا ما، أو هي بالفعل يعني بسبب أن الدهون فيها زيادة، بسبب أنه فيها سكريات زيادة، فنحاول نقللها. في مدرسة من المدارس بدأوا التغيير هم من نفسهم، بدأوا التحويل من الأغذية، هذا كانت بادرة من مدير المدرسة ومن إدارة المدرسة.
3: جميل جميل.
1: حولوا كل الأغذية تبعتهم إلى أغذية صحية 100%. بدأوا يحولوا لأنك أنت ما تقدر تمنع الطالب إنه يأكل كربوهيدرات الصباح لأنه هذا متعارف عليه. فقام إيش سووا؟ جاب اللي هي عيش الحب بدل العيش الأبيض، جاب بدل الجبنة اللي هي السائحة أو الجبنة السائلة اللي فيها دهون كثيرة، جاب بدالها جبنة صحية، جاب مثلا البيض مضبوط صحيح 100%، جاب الفواكه، اعتمد الفواكه، يقول لي الفواكه غالية، لا جابوا الفواكه اللي هي البسيطة زي الموز، التفاح، البرتقال، البرتقال بدل ما كان العصيرات من مشروبات غازية ومشروبات ذات سكر كثير حجم هائل، حولها إلى عصيرات صحية 100%، يعني مثلا زي البرتقال الطازج، زي الكوكتيلات الصحية زي الحليب والموز، الحليب والفراولة، وبرضه حول إلى الحليب اللي هي حليب قليل الدسم وحليب كامل الدسم، بحيث أنه الطلاب يكون عندهم طريقة لاختيار الأغذية. هذه بادرة جدا جميلة.
3: حلو حلو، بالعكس ممتاز.
1: تقدري انت تبدأيها في مدرستكم، تحولي عن طريق إدارتكم، تبدأي تفعلي هذا الموضوع. البادرة هي مجرد ان انت تبدأي، بعدين انت بتقولي لي انه ان شاء الله بإذن الله يكون في توجه او دورات صحية، ان شاء الله نأمل انه هذا الشيء، وان شاء الله بإذن الله نسوي حلقة كاملة عن الفطور الصحي، نتكلم فيه عن الخيارات الصحية اللي ممكن بتوفر لينا كموظفين، إحنا كموظفين، وللطلبة كطلبة في المدارس.
3: جميل. أيضا عندنا ماجد من جدة في الواتساب يسألني، يقول بالنسبة للطماطم عند إدماجها في أي شيء أو أكلها كما هي

0: كريات الدم الحمراء والهيموغلوبين البلازما عموما، وتساعد على صحة الرئتين. فالكثار منها جيد، وفي نفس الوقت ننتبه إنه الطماطم عشان فيها أملاح معدنية عالية ما نعطيها لمرضى الكلى، يكون خفف منها مرضى الكلى عشان خاطر ما نأثر عليهم، خاصة مرضى الكلى ذوي الأملاح المعدنية الزيادة في الجسم. نرجع لموضوعنا. بالنسبة للشوكولاتة اللي احنا تكلمنا فيها وما أسهب فيها، عندنا استهلاك الشوكولاتات بشكل كبير في مفهوم خاطئ بالنسبة للشوكولاتة. الشوكولاتة هو الشوكولاتة اللي هي تكون كمية الشوكولاتة فيها، الشوكولاتة الداكنة فيها قليل، وبقية يكون حليب وكريمات وسكر. هنا احنا هذه الكميات الصغيرة من الشوكولات ما حتكون تؤدي غرضها زي ما تكون الشوكولات الكبيرة اللي هي الدارك شوكولات اللي هي الشوكولاتة السوداء.
1: في فرق،
0: هي في فرق في فرق كبير. يعني حتى لما احنا نيجي نعرف بالشوكولات او نقول في الدايت يقول لك لا ما اكل شوكولات، لا انت لازم تاكل شوكولات في فترة الحمية الغذائية اللي انت بتعملها، لانها ترفع لك هرمونات السعادة وتعطيك مادة الكافيين، وهي مادة الكافيين هي جدا متواضعة في الشوكولات، بس سهل الحصول عليها وتخزينها في الجسم وتفعل لك النشاط العام بالجسم. غير كده انه هرمونات الشوكولات تحتوي على التريبتوفان، احنا دوبنا قلنا ان التريبتوفان هو احماض امينيه تساعد على رفع الهرمونات السعاده وتعديل المزاج العصبي بالنسبه للانسان. يكون فيها بي كومبلكس كميات من فيتامينات صحيه. ما نقدر نقول الشوكولات الا دارك شوكولات اللي هي الشوكولاته السوداء
1: الداكنه.
0: إذا أنت بدك تأخذها لازم تنتبه إنها هي بعض الأحيان تكون مرة وحامضة، تحاول إنك أنت تأخذها بكميات صغيرة بحيث ما تتعدى إصبع اليد، ما يزيد بيتعدي لإصبع اليد. الواحد يحاول يأخذها في فترات إنه يكون يعني ممكن إنه يكون شوية يحتاج إلى طاقة، يحتاج إلى يكون داون، يعني يكون متأثر نفسياً، فهذا ترفع له سعادته في داخله.
1: جميل.
0: غير كده سبحان الله أنا تكلمت لك على إنه الأغذية اللي ترفع السعادة هي صحيح مفهوم كيميائي في الجسم وهي معادلات كيميائية في الجسم على عيني وراسي، لكن أرجع أقول لك إنه في ارتباطات عادات غذائية إحنا كنا نعملها وإحنا صغار. ترتبط بالناحية النفسية.
1: طيب
0: التغذية بعضها
1: معلش أستاذ جمان عشان لا نأخر المتصل، هنتوقف عند العادات الغذائية هذه منذ الصغر، بس نأخذ أخونا محمد الشايع من المدنة. بتفضل أخوي محمد.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، حياك الله.
2: يا أهلا مرحبا، أشكركم على البرنامج الرائع ومن الشكر موصول لجميع
1: الله يسلمك
2: وأنا في إذاعة نداء الإسلام.
1: حياك حياك.
2: وأيضا البرنامج، بس ذكرتم بعض الأغذية اللي تسبب السعادة وهرمون السعادة، بس عندي مشاركة هنا ويمكن يعني توقفون عليها. أنه يعتقد بعض الناس أنه مثلا أكل السبانخ، وذكرتم قبل قليل أنه من أسباب السعادة أو تسبب السعادة. فيعتقد أنه مرة واحدة نفرق بين الأغذية الطبيعية وبين المواد اللي تسمى مواد تسمى الأدوية أو
1: صناعية، يعني قصدك؟
2: أيوه أن المواد الطبيعية السبانخ وما زي هذا السبب أن مفعولها ما يجي بوقت مباشر، تجي مع
1: التعود أو الاستمرار
2: مع الأكلة. يعني يمكن أعتقد بعض الناس أنه إذا أكل السبانخ خلاص سببت له مباشرة الهرمون. وأنا ما أشارككم بهذه
1: أوكي. النقطة. الله يعطيك العافية،
2: توافقون عليها.
1: طيب واضح الموضوع بالنسبة للأستاذة جمانة؟
0: أيوة. أهلا وسهلا فيك أخويا، صحيح 100% أنا أخذ بيدك في هذا الموضوع. بالفعل الأغذية هذه مفروض أن الواحد يأخذها بشكل مستمر. كمان الأثر تبعها النفسي أو الأثر الصحي تبعها ما يظهر في على طول في تناول المادة، يعني يحتاج من 5 إلى 10 دقائق عشان يستوعب المادة الغذائية تدخل في أجسامنا، وبعض الأحيان تأخذ 21 دقيقة عشان الدماغ يوزعها في الجسم بشكل عام. يعني ما هو أثرها خلاص يلا أنت معصب دحين يلا أجلس وكل الحلاوة دحين، لا، أو كل الشوكولات دحين.

0: لا ما راح انه ما يعني ما هو فيلم انك تاخذ الحبه وخلاص الحين يتنفذ الشيء، لا هي تحتاج وقت وتحتاج صبر في الموضوع، وفي نفس الوقت هي زي ما قلنا انه هي كومبينيشن، هو شيء متفاعل كمان، انه شيء مكمله منظومه متكامله، انه يكون تغذيه روحيا. يعني احنا ما تكلمنا عن الجانب الروحي، يعني اذا انسان اساسا جانب الروحي او الداخلي عنده مو مظبوط، يعني علاقته مع ربه، علاقته مع اهله، علاقته مع الناس بشكل عام، انسان عصبي طول الوقت، يعني الاخلاقيات هذه مفروض الواحد كمان يهدي نفسه فيها، ما يرميها كمان على التغذيه فقط، لازم يعني يكون في تربيه اخلاقيه في هذا الموضوع. بس احنا تخصصنا الان فقط في التغذيه،
1: في
0: احنا
1: التغذية.
0: بنقول انه هرمونات السعادة هي حاجة متوفرة ومتواجدة نقدر نرفعها بتغذيتنا، إنه غذائنا يكون متكامل ومتوازن، وهذه أغذية يا جماعة بين يدينكم تقدر ترفع لكم هرمونات السعادة، وهي عبارة عن مركبات كيميائية في أجسامنا.
1: جميل، شكرا لأخونا محمد الشايع من المذنب. كنت تتحدثين أستاذة جمانة على موضوع العادات الغذائية منذ الصغر،
0: نعم،
1: تفضل.
0: العادات الغذائية منذ الصغر تربطنا عموما برائحة قد تفكرنا بهذه الفترة، قد تربطنا بأغذية أهلنا أهالينا كانوا يعملون لنا، هي الأم الأب كان يعمل لنا هي، قد تربطنا بأشياء معينة. حاولوا إنكم ما تربطوا هذه الأشياء، يعني مثلا المكافآت الغذائية للأطفال بالسعادة نحاول نتجنبها، عشان خاطر ما يصير في عندنا حد، يعني التغذية هي سلاح ذو حدين، إذا زاد عن حدها ممكن تسبب سمنة. فهنا الأطفال يعني مثلا صحيح إنه في سعادة وهي موجودة في داخلهم، لكن ما نربطها بالمكافآت الصحية الغذائية، ما نربطها بإنه يا بابا سوي لي هذا الشيء عشان أنا أعطيك الحلاوة الفلانية، أو سوي لي هذا الحاجة عشان خاطر أعطيك الأكل الفلاني.
1: هذه عادة خاطئة.
0: هذه من العادات الجدا خاطئة، ونربطها بالسعادة المدمرة، أنا أسميها سعادة مدمرة.
1: إيش
0: ليش؟
1: السبب
0: لأنه
1: أستاذ؟
0: الطفل يربطها عادة بالمكافآت ويفضل طول الوقت ما يعمل هذا الشيء إلا يربطه بالتغذية، فيصير عنده سمنة، توجه للسمنة، يصير إنه ما يعطي إلا بالمقابل. لكن احنا لازم نفهم اطفالنا ونجلس معاهم ونقول لهم انه احنا بنعطيكم هذا الشيء او بنعمل لكم اشياء، وما نربطها بالتغذيه، عشان خاطر التغذيه فيها حاسه التذوق تعليها،
1: جميل،
0: فانت تربط حاسه التذوق بالسعاده عندك، فيصير في عندنا لبس في الموضوع كيميائيا في داخل أنخاخ الاطفال، فيصير طول الوقت يطالبك بالاكل، طول الوقت الطفل طول الوقت يبغى يشتغل بالحلويات، يبغى يشتغل بالاكل، فيشتغل، فيصير في هنا سمنه للاطفال. هذه نقطة جدا مهمة انه الواحد ينتبه، بين التغذية هي حد فاصل وهي سلاح ذو حدين، لا تستعملوها للمكافآت.
1: جميل، طيب احنا حنريح شوية في فاصل أستاذة جمانة، بعده وإن شاء الله نعود مستمعينا الكرام لنكمل معكم برنامج غذائك وحديثنا اليوم عن أغذية السعادة. وبإمكانكم أيضا أن تتداخلوا معنا في أي موضوع في شأن التغذية، هذا البرنامج هو كما ذكرنا سلة غذائية أسبوعية لكم. فاصل قصير مستمعينا الكرام ثم نعود لكم، فابقوا معنا.
2: رواق المتنافسين، منافسة من نوع آخر، ما عليك سوى تجاوز الآخر.

0: رواق المتنافسين فقط. اجمع قواك ونشط معلوماتك.
1: شاركونا التنافس.
2: غذاؤك.
3: أخبرني ما تأكل فأخبرك من
2: أنت. أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
4: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
5: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وبرنامج غذاؤك مع الأستاذة جمانة جلال. أهلا وسهلا بك أستاذة جمانة. طيب، لو أخذنا مشاركة في الواتساب من أخونا عبد الله من شرورة، يسأل إنه هل عصير الليمون يخفف من القلق والاكتئاب؟
3: عصير الليمون عموما له صفة مهدئة في الجسم، ويقلل ضغط ضغط الدم في الجسم. فلما إحنا نفسر الموضوع علميا، لما كل الضغط أنت أساسا متوتر وعصابك تلفانة وتمشي بيمشي الدم عندك بطريقة مزعجة في جسمك وسريان الدم، والقلب عندك بينبض بشكل عالي، فيصير في ضغط على الشرايين والأعضاء الداخلية. فإحنا لما نعطيه الليمون إيش يصير؟ يصير يخفف من سريان الدم، يوسع الأوردة، يخفف، يصير في برود نوعا ما بالنسبة لضخ الدم في الجسم، فمن هنا يصير له صفة مهدئة للأعصاب، ويقلل الكوليسترول في الجسم، فيقوم يحفز الجهاز اللي هو الكبد الداخلي على حرق الدهون وتخفيض الدهون غير صحية، لأنه عندنا كوليسترول حميد وكوليسترول غير حميد.
5: طيب جميل. طيب عندنا أيضا مشاركة ثانية أستاذة جمانة على الواتساب، أحد الإخوة ننتظر اسمه، يقول السلام عليكم، أنا أتناول غذاء اسمه عادل، أنا أتناول غذاء دائما على فطور وغدا وعشاء تمر ولبن، نادرا ما أفطر فطور عادي أو غدا وعشاء، وأتناول بعض الفواكه.
3: يعني هو بيعمل حمية بالتمر
5: أنا فهمت كذا من المشاركة إنه تقريبا يعني تقريبا هو يحاول التمر واللبن يعني في كل وجباته أتوقع.
3: طيب أعتقد إنه هو بيعمل حمية.
5: أيوة هو كتب إنه حمية.
3: ما هي حمية مو مستمرة؟ إذا أنت في حالة حمية مستمرة على هذا الأسبوع أو أسبوعين على اللبن والتمر أو هذه الطريقة، أنا ما أفضلها. لكنها هي مدرسة من المدارس تقول لك إنك أنت تقدر تأخذ حمية لمدة أسبوعين، تعتمد على مادة غذائية معينة لمدة أسبوعين وتخسر الوزن، بعدين ترجع للحميات الصحية اللي هي النظام الغذائي المعتمد على حساب السعرات الحرارية وتوزيعه ما بين بروتينات وكربوهيدرات ودهون وأملاح معدنية وفيتامينات. إذا أنت رح تعمل هذا الشيء أنت في السليم، إذا أنت ما رح تعمل هذا الشيء وحتستمر على التمر واللبن أو التمر والهذا، صدقني أنت رح ترجع كأنك إيش بتعمل مجهود جبار بتحاول إنقاص وزنك، وغير كده إنك أنت تحرم نفسك من المعادلة الصحية في أجسامنا ما بين بروتينات والكربوهيدرات والدهون والأملاح المعدنية، وتحتوي جسمك بس بمادتين غذائية اللي هي معتمدة على التمر واللبن. صحيح إنه اللبن فيه كل الاحتياجات الصحية بالنسبة لأجسامنا، لكنه فقير بالنسبة للأشياء الثانية. يعني مثلا الألياف ما هي موجودة في اللبن، التمر ما هي كل الأشياء، التمر كله سكريات، أنت بتدخل كميات عالية بالنسبة للسكريات، فانتبه من هذا الشيء. لازم انك انت تحدد الزمن لهذا الشيء وترجع للأغذية الصحية وما يصير في عندك اضطراب في الموضوع. بالنسبة للفواكه، اوكي بالعافية على قلبك انك انت بتاخذ فواكه، لكن برضو انا اقول لك لازم ترجع للأغذية الصحية، لانه كل حاجة هي منظومة في أجسامنا، كل حاجة لها احتياجها وكل حاجة لها دورها في أجسامنا. كمان هنا عندنا أستاذي بالنسبة للتويتر في على صفحتي وفي تويتر، في هنا عندنا سؤال بالنسبة للأخت غزلان بتقول احنا قبل يومين تكلمنا عن الغدة الدرقية والعلاج بالإشعاع والعلاج بالأدوية الهرمونية، فتسأل هل مريض الغدة الدرقية يتوجب عليه أن يأخذ الدواء والعلاج بالإشعاع ولا يلجأ إلى الجراحة؟ أنا بقول لك دائما نحاول نقلل الجراحة، نخلي الجراحة آخر طريق من الطرق الباب اللي ممكن ندقه. نحاول نعدل تغذيتنا بالنسبة للغدة الدرقية. طبعا هنعمل إن شاء الله بإذن الله يوم بكامل عن الغدة الدرقية ونشرح لكم أكثر اللي هي فرط إفراز الغدة الدرقية وكسلها. نحاول نأخذ الأدوية وما نستعجل في الإشعاع باليود، لأنه الإشعاع العلاج باليود، أعتذر، العلاج باليود المشع له آثار جانبية كثيرة، منها تساقط الشعر، منها مشاكل صحية كثير. هو علاج ما أقول شيء فيه، لكن الواحد يحاول بما يقدر يأخذ أدويته بالنسبة للهرمونات، معادلة الهرمونات والتغذية، وبعدين يرجع للعلاج باليود المشع، وبعد العلاج باليود المشع اللي هي
5: جميل. طيب معنا أيضا مداخلة هاتفية من أخونا صالح العمري من الرياض. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حياك الله، مساك الله بالنور، تفضل.
1: سمعت ممكن أسأل الأستاذة؟
5: تفضل، تسمعك الأستاذة جمانة.
1: لو سمعت الأستاذة جمانة، فيها أنا عندي الولد نحيل مرة، والصبح يدوب يأكل فطور كذا خفيف، يعني قطعة خبز مع عدس كذا. المهم إني أعطيه حبتين تمر، وبلا صح أقصب عليها، حبتين تمر وملعقة زيت زيتون وملعقة عسل. ما أدري هذا تأثر على معدته، هل هذا يعني يسوي ضغط، هل يتحمل بطن الطفل ما يتحمل؟
3: كم عمره؟ كم عمره؟
1: عمره 8 سنوات.
5: 8 سنوات.
3: 8 سنوات. هل صحته طيبة الحمد لله، بيتحرك ويروح ويجي؟
1: ترى والله ما اسمع صوت الأستاذة كويس. ترى
5: تسألك تسألك إذا كانت صحته يعني جيدة، يروح ويجي ويتحرك الحمد لله طبيعي.
1: ايوه طبيعي الحمد لله، اما الحركه طبيعي كل شيء، بس الاكل قليل جدا.
3: هل انتم طبيعتكم في البيت، طبيعتكم اجسامكم نحيله؟
1: لا والله، فينا المليان وفينا الوسط، بس متوسطه تقريبا، متوسطه يعني.
3: اوكي، انا سالتك هذه الاسئله عشان بعض الاحيان يكون احنا اساسا اطفالنا بنيتهم زي بنيتنا واحنا صغار، فما نقلق من هذا الشيء. اذا ما يشتكي من اغذيه، ما يشتكي من اعراض مشاكل صحيه، نقوم نخليه زي ما هو في اغذيته. اي غذاء يتناول الطفل يحول ماده لمواد مفعله في داخل اجسامهم. لا تقصبوا على شيء عشان خاطر ما يصير ردة فعل بالنسبة لكره المادة الغذائية. التمر حاول تجيب أنواع من التمر مختلفة، ممكن تجيب التمر باللوز، التمر في المكسرات مختلفة، في عندك تقدر تجيب مثلا التين، الفواكه. لا تعتمد على غذاء واحد. أنا أحييك إنك أنت بتحاول تغير له نظام الغذاء، وتحاول إنك أنت تضيف له الإفطار عشان ما يخرج من بيته وهو جيعان. أنا جدا أحيي هذه النقطة فيك والبادرة الجميلة اللي كثير نفتقدها بالنسبة للآباء والأمهات، وحاول إنك تغير له. التغيير مهم، حاول إنك أنت تفهم منه هو إيش ممكن يأكل أغذية، أو إيش الأغذية المحببة بالنسبة له، وتوجهه لي أو تجيبها بطريقة لا غير مباشرة له.
5: جميل، شكرا لك أخونا صالح العمري من الرياض. طيب بالنسبة للأستاذة جمانة، نعود إلى موضوعنا اليوم ومواضيعنا ومحاورنا. بالنسبة للأستاذة جمانة، أنه موضوع الاكتئاب، هل هناك أغذية تحارب الاكتئاب؟
3: الأغذية اللي بتحارب الاكتئاب هي أدرجناها من أول، وهي أول حاجة الصدفيات، ثاني شيء السبانخ، الأفوكادو، الهليون، البيض مرتفع في التريبتوفان اللي هو يرفع درجات الهرمون هرمونات السعادة، السمك وخاصة أسماك السردين والسلمون لأنها مرتفعة في قيمتها الغذائية الصحية، الشوكولات، الشوكولات الداكنة، الشوكولات الداكنة أو الشوكولات السوداء، البقوليات والمكسرات بشكل عام، الزبادي بشكل عام، الموز، وعندنا كمان من الأغذية اللي ترفع هرمونات السعادة اللي هي البقوليات بشكل عام.
5: هل من هذه الأغذية شيء يعني ممكن يزيد الوزن يا أستاذة جمال؟
3: هي كلها أغذية ممكن تزيد الوزن، هو معناه أنه إحنا هذه الأغذية
5: إذا وظفت بشكل خاطئ، أتوقع أنا
3: صحيح. إذا أكلت بشكل خاطئ والواحد صار مركز عليها، يعني مثلا كثير يقول لك لا، الشوكولاتة الداكنة ترفع من هرمونات السعادة، معناها أنا أتناولها بشكل يومي وبشكل مكثف، يعني أنا أكل واحدة في الصباح، واحدة في الظهر، واحدة في الليل. لا، أنت ما رح تأكل غير مرة واحدة في اليوم خلال اليوم، وقطعة لا تتعدى الإصبع عشان خاطر يكون في تحكم في المدخول الغذائي بالنسبة للجسم. ما يصير في عندك زيادة في الوزن، لأنها هي دهون وبروتينات وسكريات، يعني زيادتها عن حدها تنقلب ضدها.
5: يبدو معنا اتصال. أحمد الغامدي من جدة، تفضل يا أخوي أحمد.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام ورحمة الله، حياك الله.
6: حبيبي بس حاب أسأل الدكتورة،
5: تفضل.
6: عندي في المعدة في آلام زي القولون، لكن لما راجعت المستشفى أنه الألم يقول الدكتور أن فطريات وبكتيريا زايدة تهيض القولون. هل في أكلات معينة تهيض أو أنه شيء طبيعي يصير لكل إنسان؟ يعني هل أنا أكل أكل معين يجيب لي الشيء ذا أو أنه طبيعي أنه تهيض القولون كل فترة أو حاجة زي كذا؟
5: طيب.
6: الشيء الثاني بالنسبة للتخفيف الوزن وتخفيف الوزن، في أكل أخذها قبل النوم أو أول ما أصحى تساعد في التخفيف؟ يعني الفطور يكون معين أو عشاء معين تساعد في التخفيف أو لا؟
5: طيب يعطيك العافية أحمد. أستاذ جمانة تسألين سؤال أو؟
3: أخ أحمد أبغى أسألك الآن، أنت كم وزنك؟
5: أحمد تسمعنا؟ الأستاذ جمانة تسألك عن الوزن.
6: الوزن تقريبا 94.
5: 94.
3: والطول؟
5: وطولك يا أحمد؟
6: 178.
5: 178.
3: طيب أخ أحمد، أول حاجة القولون عندك إذا هو متأثر، بعض الأحيان القولون يتأثر بالنفسية إذا أنت أساساً مزعوج من شيء معين أو أنك تكون حسمة.
5: طيب أوكي، إحنا حنقفل معك يا أحمد عشان بس تسمع تسمع الإجابة من الراديو أفضل لك. يعطيك العافية أحمد، شكراً جزيلاً لك.
3: أوقات إحنا أما أصحاب مرضى القولون أو أصحاب القولون المتهيج، أوقات إنه هو أساساً أعصابه تلفانة، يعني الواحد يكون حساس، يكون يعني مو بسرعة يتقبل الناس، يكون عصبي أو إنه يكون ما ينفس عن نفسه فيقوم ينعكس عليه داخلياً. هذا الشيء يعني حاول إنك أنت تشوف بالضبط فين الخلل في هذا الموضوع وتسده. بالنسبة للبكتيريا، إذا أنت أساساً عندك بكتيريا في جسمك إنك تبغى تطردها، ممكن إنك تتناول اللي هي الأغذية اللي تساعد على الإخراج بشكل عام، يعني مثلاً تأخذ حبوب الردة أو تأخذ الألياف بشكل عام، تشرب موية كثير، تأخذ اللبن. اللبن عندنا بيقوي البكتيريا الحميدة في أجسامنا ويضعف البكتيريا السيئة لأجسامنا فتنظف البطن. فيما أوقات إحنا بناخد كتير بياخدوا السنة، عشبة السنة، خدها عشبة السنة لو مرة في الشهر أو مرتين، بس انتبه إن هي لتنظيف الأمعاء، فانتبه إنك أنت تجلس في البيت. بالنسبة لتخفيف الوزن، ما في غذاء معين اسمه أنا أخده في الليل عشان خاطر يخفف لي وزني. الوزن هو عبارة عن أعوام متراكمة من الخطأ في أخذ الأغذية. لازم توقف الأخطاء الغذائية، لازم توقف أغذيتك اللي بزيادة بتاخدها، لازم إنك أنت تنتبه إنك أنت تتحرك في جسمك، لازم تتحرك، لازم تقلل أغذيتك، لازم تاخد حمية غذائية متوازنة تتناسب مع وزنك وطولك، لأنه هنا عندنا الوزن زايد بكثير عن الطول. فهنا لازم على الأقل وزنك المثالي لازم يكون من 80 إلى 78، ما يزيد عن كده. إذا زاد عن كده معناه إنك أنت عندك زيادة وزن، وزيادة الوزن تتحتم ليها عليها بعيد الشر عنك أمراض مختلفة بين سكري وضغط ونقرس وهذه الأشياء. فإحنا نحاول يعني إن شاء الله بإذن الله نحاول نقص الوزن، نبدأ نتحرك بشكل صحي ونتناول أغذية صحية.
5: جميل.
3: مو الأغذية ما هي فعل سحري أو عصا موسى اللي أنت راح تغير فيها، لا، انتبه من هذا الشيء، لازم أنك أنت تعتمد برنامج غذائي متوازن وتستمر عليه.
5: جميل، شكرا لأحمد الغامدي من جدة. في الواتساب أيضا أستاذة جمانة، يعني أخونا بدر الأحمدي من جدة يقول: السلام عليكم، كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ عمرها 6 سنوات، وهل في أغذية تساعد الأطفال على النطق؟ عندي ولد عمره 2 سنة لا يتكلم إطلاقا.
3: النطق هذه أوقات الطفل يتأخر في النطق بسبب كثرة مشاهدته للتلفاز. يصير أوقات، ترى هذه نقطة مرة مهمة، أوقات تأخير
5: بسبب المشاهدة المستمرة للتلفزيون.
3: للتلفزيون يصير عنده تشتت، يصير في عنده ألوان كثيرة، مشاهدات كثيرة، لغات مختلفة، موسيقى صاخبة، أشياء مختلفة، أصوات عالية. الطفل المفروض أنه يكون يتكلم مع الناس، يمكن ما أنتوا ما بتتكلموا معاه في البيت. غير كده أنه الطفل أوقات يحتاج أنه عدم النطق هذا ممكن يكون بادرة أو سبب من أسباب التوحد.
5: يا ساتر.
3: خليه يأخذها أو الطفل يأخذه يروح لأقرب مركز يعمل له فحص للسمع، فحص للنظر، فحص للسان والحنجرة. وأوقات يكون عدم اكتمال للعضلة، لأنه النطق هو يحتاج إلى عضلة اللسان، تكون عضلة النطق عنده ضعيفة، فلازم ننتبه لهذا الشيء. مخارج الحروف، المخارج الهوائية عنده ضعيف. فيعني إن شاء الله بإذن الله هو ما هو مبالغ في الشيء وما قال إنه مرة ما ينطق، قد يكون إنه هو بيتكلم بس كلامه شوية ضعيف.
5: والله هو كاتب لا يتكلم إطلاقا، لكن نتمنى إن شاء الله إنه
3: أفضل إنه يعني حقيقي بادرة من بوادر التوحد هو عدم النطق. فلازم يروح لأقرب
5: يراجع
3: مركز من مراكز المسؤول عن التوحد. أوقات التلفزيون، مشاهدة التلفزيون بكثرة والمشاهدات هذه الخاطئة أو الاستخدام التلفاز بشكل خاطئ يسبب تأخر النطق،
5: لأنه يسمع الطفل أكثر من أنه يتكلم، يعني يضطر أنه يسمع.
3: وغير كده يصير في عنده يعني تشوش، يعني ما هو مركز، يركز على الصورة ولا يركز على الألوان ولا يركز. ترى التلفزيون وانتقائكم للأطفال، انتقاء البرامج اللي هو بيتفرجها مهمة ترى، صعبة وهي مجهود. لا تتركوا أطفالكم للتلفزيون، ولا تتركوا أطفالكم للأجهزة اللي هي زي الآيباد، زي الأجهزة الذكية. الأجهزة الذكية هي صحيح نعمة، ولكن بعض الأحيان تكون نقمة. انتبهوا من هذا الشيء. مو الطفل طول الوقت ماشي، حتى في السوق يكون ماشي مع أمه ومحطوط في العربية وماسك الجهاز الذكي هذا. ترى هذه بادرة سيئة، الأطفال بطلوا يمشوا، بطلوا يتحركوا، بطلوا يروحوا، بطلوا يجوا بسبب هذه المشاكل.
5: طيب أستاذة جمانة، يعني بالنسبة لسؤاله الأول، يعني إذا إنه كيف
3: الأول إيش هو
5: كيف أقدر أغير أكل بنتي وأحببها في الأكل الطبيعي؟ طبعا عمر بنته 6 سنوات.
3: طيب الأكل الطبيعي إحنا إيش نسوي؟ الأطفال لما يجوا عندي، بالنسبة للأطفال الصغار السن، في نعمل أشكال في الأكل. مثلا الساندويتش يتقطع على شكل نجمة، يتقطع على شكل مثلثات. إذا الأم ما هي قادرة تسوي هذا الشيء، تحاول إنها تستخدم الألوان، الجزر بدل ما تجيب الجزر العادي أو تقطعه بشكل صغير، تقطع في جزر اللي هو البيبي كارت اللي هي الصغار الجزر. في عندك العنب يتقطع ويتحط يتقسم في صحن، تجيب لها صحن لحالها، تجيب لها ملاعق ومواد اللي هي حقت التناول الأغذية تكون باسمها أو ملونة بشكلها، بتحببها في المادة الغذائية، تعتمد على نفسها، ما يصير في كمان توتر وقت الأكل. غير كده تعتمد الأغذية، مثلا تعمل لها أشياء خاصة فيها، إنها تكون أحجامها صغيرة، مثلا بدل ما يعمل الكباب أو الكفتة بدل ما تكون بأحجام كبيرة تنعمل أحجام صغيرة. هذه الأشياء نفسية الطفل يحبها. ليش يحبوا عندنا الشبسات الكثير والأشكال حقت الشبسات ويتناولها بطريقة شرهة؟ لأنه أول حاجة بتستقطب عينه، تستقطب التذوق عنده، بعدين بيلجأ للفائدة العامة بالنسبة له.
5: جميل. طيب احنا يدوب يعني ما عندنا وقت، لكن مشاركات كثيرة، لكن احنا عندنا ام فارس من جدة في الواتساب بتسأل استاذة جمانة انه تبغى نظام غذائي، طبعا وزنها 90 وطولها 165، وابغى نظام انقص وزني لاني مكتئبة جدا وعندي زيادة من قبل 20 كيلو تقريبا. أم فارس من جدة.
3: طيب أم فارس، أول حاجة سوي تحليل للدم. بعض الأحيان يكون نقص في الهرمونات أو نقص في فيتامينات معينة في الجسم تسبب زيادة في الوزن. هذه أول شيء. ثاني شيء، النظام الغذائي ما هو شيء، يعني أنا دائما أقول له ما هو عصا سحرية. النظام الغذائي لازم هو عبارة عن نظام حياتي. الحمية الغذائية هي نظام حياة، لازم تبدأ تتحرك، لازم تقلل الكربوهيدرات، تكتر البروتينات، تقلل الدهون الغير صحية، تلجأي لتقليل العادات الغذائية الخاطئة، الجمعات وهذه الأكل الكثير، بدل ما تجتمعوا على صفرات وأشياء، حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة. حاولوا أنكم تجتمعوا على أنشطة صحية تحاولوا تزاولوها مع بعض. ألجأ للأكل الصحي، وقفي كل الأكلات الغير صحية. والأنظمة الغذائية يعني تابعيني في تويتر في حسابي جمانة 99 جلال أو جمانة جلال، تقدر تحصلي كثير. وتابعي كثير، بنتحاور عن أنه ما في شيء اسمه نظام غذائي أو أنه حمية غذائية، في حاجة اسمها نظام حياة
5: معادلة صحيح. وقد تحدثنا عن ذلك في الحلقات الأولى، يعني اللي حاب يرجع يسمع الحلقات موجودة على اليوتيوب في قناة نداء الإسلام. في حلقات الأولى تكلمنا عن السعرات الحرارية، عن كيف الوزن وبالنسبة لتخفيف الوزن والأمور هذه المتعلقة. عطنا اتصال معنا، اتصال أبو عبد الله من مين؟ عيسى. من فين؟ عيسى العمري. تفضل أخي عيسى. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حياك الله، تفضل.
7: الله يسلمك. بغيت أسأل إيش هي الأكلات يعني اللي تزيد السعادة ومن غير ما تأثر على جرثومة المعدة وقرحة المعدة؟ هذا السؤال الأول. معلش في سؤال ثاني.
5: تفضل.
7: بس يعني بعض المرضى يكون عندهم مكتئب مثلا، فيأخذ دواء من الأدوية مثل البروكسات أو الأدوية المشابهة لها اللي يعني تنباع من غير وصفة طبية. فإيش هو البديل له من الأغذية؟ يعني بدل ما أستخدم الدواء مثلا استخدم الغذاء الفلاني.
5: حلو.
7: ايوه اللي يعني يكون بديل للدواء.
5: حلو، وصلت سؤالك.
7: اذا موجود. طيب.
5: شكرا لك. شكرا لك يا عيسى.
3: الاجابه بشكل بسيط. عموما السمك ما يسبب مشاكل في الجرثومه ولا يثيرها عموما. اذا السمك طازج يرفع هرمونات السعاده في الجسم وما يسوي توتر. يعني مثلا بعض الاحيان القولون يكون متاثر والقرحه تكون مشكله في المعده وما يقدر الانسان ياخذ الياف. يعني مثلا البقوليات ممكن تسبب مشاكل بسبب وجود الالياف وبسبب وجود البروتينات فيه بشكل قاتل، يعني مو بشكل قاتل يعني بشكل كثيف، فيأثر على الجسم. فيقوم احنا نقول له لا، حاول انك تتجنبها والجأ للسمك. السمك عموما في انواع مختلفه له ترفع مستوى هرمونات السعادة. الموز مريح للمعدة، ما فيه مشاكل أبدا إن شاء الله بإذن الله، ما يسوي لك المشاكل. حتى الألياف حقته ألياف صحية والجسم يتقبلها بشكل لطيف. عندك الشوكولاتة الداكنة، الشوكولاتة السوداء مفيدة، تقدر تأخذ منها قطعة صغيرة وتأكلها وتتناولها. غير كده أمضغ أكلك قبل لا تتناوله، أمضغ أكلك قد ما تقدر. المضغ أو عملية المضغ هذه تفرز الهرمونات بشكل تدريجي في الجسم. جميل. وحاول تحل المشكلة ولا تلجأ للأدوية. حاول إنك أنت تعادل المواد الغذائية الموجودة في جسمك. بعض الأحيان نقص فيتامين د في أجسامنا يسبب اكتئاب ويسبب مشاكل جمة يعني كثيرة. فإحنا نحاول نلجأ إلى رفع فيتامين د في أجسامنا، وننتبه إننا نأخذه من الأغذية وناخده من الفيتامينات. قد نلجأ إلى حبوب اللي هي 3000 وحدة غذائية أو 5000 وحدة غذائية بحيث معادلة الفيتامين د في أجسامنا، فلازم ننتبه لهذا الشيء.
5: جميل. إحنا في آخر دقيقة من البرنامج نأخذ اتصال سريع من أم عبد الله من جدة. السلام عليكم أختي أم عبد الله.
8: وعليكم السلام.
5: تفضلي.
8: ممكن سؤال، المشروب النعناع هل هو منبه ولا مهدئ منوم؟ أبغى أسأل عن المشروبات المنومة المهدئة.
3: المشروبات أهلا وسهلا فيك. النعناع مهدئ بشكل عام، يهدي الجسم، ما بيرفع أبدا، ما بينبه الجسم، ما في كافيين أبدا. كويس وكثير يلجوا لي عشان خاطر يهدي أعصابهم. عندك الليمون كمان بيهدي الأعصاب، بس يفضل إنه الواحد يأخذه في النهار ما بيأخذه في الليل، لأنه فيه فيتامين سي، ففيتامين سي يعتبر منشط في الجسم. نحاول نلجأ له في أوقات النهار أو أوقات الصحوة، يعني الواحد يكون صاحي فيه. كمان نتجنب المنبهات بشكل عام، القهوة، الشاهي، هذه الأشياء. الأشياء اللي تنوم ممكن عندك البابونج. البابونج من الأعشاب الصحية اللي ترخي أعصاب الإنسان. البابونج، اليانسون، الكراوية.
5: جميل.
3: لها تأثير منوم بشكل لطيف للجسم. في أوقات يقول لك الحليب مع العسل يهدي كمان الأعصاب، ويلجأوا للأطفال خاصة الأطفال الحليب الدافئ يرفع هرمونات اللي تساعد على الهدوء ما قبل النوم.
5: طيب يعطيك العافية أستاذة جمان، حقيقة شكرا لجميع المتصلين. والله في مشاركات لسه ما قريناها وأيضا في مداخلات هاتفية، لكن انتهى وقت البرنامج. إن شاء الله موعدنا معاكم الثلاثاء القادم بمشيئة الله عند الثانية ظهرا. شكرا لك أستاذة جمانة جلال.
3: أهلا.
5: مستمعين الكرام، لمن أراد المشاركة معنا وطرح أسئلته خارج وقت البرنامج على حساب في تويتر أو على حسابي أيضا في تويتر، نلقاكم إن شاء الله على خير. كان معكم إبراهيم الهلالي من التقديم، وأيضا زميلي محمد باصويلح من التنفيذ على الهواء. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: غذاءك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاؤك؟
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
3: الأدعية النبوية.
4: الأدعية النبوية.
3: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاته دعا فقال:
5: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. أخرجه مسلم في صحيحه.
3: الأدعية النبوية.
4: الأدعية النبوية.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. أقرب إليكم أينما كنتم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي. بكم نرتقي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.